0: حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

حي على خير

نويت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك وح

للشاعر علي السجاي.

0: يفرق عن الإفلاس.
1: إذا حبي أتحد حب بأعف إحساس، وإذا مول الله حبك لا تحب.

كل يهمك في الوصل فترعى، والكل يغرك للسعي بمسعى. لك يقتربون فلمن ستكون؟ والحب لمن خلق الحب وسوى.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون

ربك وما الله بغافل عما تعملون.

0: دعاء الصباح.
1: في طاعة المولى صلاحي، فهي الطريق إلى النجاح. في طاعة المولى صلاحي، فهي الطريق إلى النجاح. قم في الصباح مؤذنا مؤذنا يا عبد، حي على

وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون.

عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول.

عليك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جنابي لطفك ورأفتك، فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك

يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز

واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول في كل عسر ويسر.

برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. سجود.

الذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها.

السلام عليك يا ابن سيد الوصين، السلام عليك يا أبا عبد الله،

فنائك وأنا أخت برحلك بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد الله. لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع أهل

وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر. صلى الله عليك عدد ما في علم الله. لبيك دا

فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أشهد أن

طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك أشهد أنك قد أمرت بالقسط والعدل، ودعوت إليهما وأنك صادق صديق، صدقت فيما دعوت إليه، وأنك ثار الله في الأرض، وأشهد أنك قد بلغت عن الله وعن جدك رسول الله وعن نبيك أمير المؤمنين وعن أخيك الحسن، ونصحت وجاهدت في سبيل الله وعبدته مخلصا حتى

0: محمد،
1: وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد، قتيل العبرات وأسير الكربات، صلاة نامية زاكية مباركة، يصعد أولها ولا ينفد آخرها. أفضل ما صليت،

زعلتك ادري زعلتك. شن هذا يلي امري بين يديك؟ زعلتك ادري شن هذا يلي امري زعلتك.

عليك العجل وادري تحجبني ذنوبي وين ود وجهي انا من الخجل حق قلبك لو زعل اسف الكل ما حصل سيدي واستر عيوبي يا المهدي عفوك كم وكم مرة حملني أذنبي ولا ما تملني هذا وصفك بي أعرفك

تحلفك وانت جفك حاشا والله ما خذلني عبدك انا من مولدي.

لا عفوك خسر لا رضت عن البشر المهم يا المنتظر بس رضاك اللي يرضي ربي ما أغالي لو قلت لي كل مفر كل قضاء وكل قدر أمر من بيتك صدر حق لو باسمك ألبي وبانتظارك يلي متحمل سنينك عيب أسألك انت وينك انا وين

تغشي عيني تحتويني وانحني القبلة يمينا. ولو بالحلم طيفك يمر هالشوفة بس تسوى العمر.

0: للشاعر علي السجاي.
1: What happened?

0: يفرق عن الإفلاس.
1: إذا حبيت أحد حب بأعف إحساس، وإذا مول الله حبك لا تحب.

ترمش باللهفة عينا ألكل جميل بهواك تميل والحب لمن خلق الحب.

0: انظروا، إنه ميناء الإسكندرية.
1: لماذا يصيح لولو هكذا؟
2: لأنه سكندري، هو يتوق إلى مدينته ومسقط رأسه.
0: إنها أجمل مدينة في العالم.
3: كل إنسان يرى بلده أجمل البلدان،
0: ولكن الإسكندرية بالفعل عروس الموانئ. انظروا إليها لتتأكدوا من كلامي.
1: إنها بالفعل رائعة
2: ولها تاريخ طويل. إن هذا الميناء الذي ندخله تمتد جذوره إلى 4000 عام.
1: 4000 عام؟
2: نعم، بناها قدماء المصريين غرب جزيرة فرعون أو فاروس، وكان هذا الميناء يسمى راكودا.
1: هل المدينة من آثار الفراعين؟
2: لا، الميناء فقط، أما المدينة نفسها

0: دوني.
1: أؤكد لك أنه كورش
0: بل الإسكندر.
1: لا كورش.
2: توقف عن الشجار. لقد أخفى القرآن الكريم شخصية للقرنين والعصر الذي عاش فيه، لأن المهم في قصته الدرس والعظة.
3: إنني لا أفهم عن أي شيء تتحدثون، ومن هو ذو القرنين أصلا، وما هي قصته؟
2: سأحكي لك قصته عندما نرسو في الميناء.
0: الشاي بالنعناع، وبعد الشاي سأدعوكم إلى أجمل وجبة أسماك في الدنيا.
1: سمك، نحن مللنا من أكل السمك.
0: الأسماك هنا يختلف مذاقها.
1: أليست من نفس البحر؟
0: إنه فن الطهو، ما أدرك أنت؟
1: بل أنت الذي لا تعرف شيئا.
2: توقف.
3: لم تحدثني عن ذي القرنين يا صاحب البحر.
2: حسنا، كان ذو القرنين رجلا صالحا ويعد من أعظم القادة العسكريين في التاريخ القديم. هل تعرفون لماذا أطلق عليه لقب ذو القرنين؟
0: لأنه كان يمسك بقرني الأرض ويتحكم فيها كما يمسك الراعي بقرني ثوره وهو يقود.
2: وأنت يا مرجان ما رأيك؟
1: أرى أن الاسم سببه أنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها.
2: نعم، كلاكما على صواب. كان ذو القرنين يجوب الأرض ليصلح فيها ويدعو الناس إلى توحيد الله، وقد مكن الله له في الأرض وجعله من العارفين بأسرار العلوم الإنسانية وفنون القتال.

0: اثني ركبتك الأمامية وأنت توجه الضربات.
1: أمرك يا سيد القائد.
0: هيا اضرب.
1: آه.
0: لا تندفع كالثور واحرص على حفظ توازنك.
1: معذرة يا ذا القرنين.
0: بطار عقاب.
2: أمرك يا ذا القرنين.
3: رهن إشارتك.
0: أريد تدريبا عنيفا على حفظ التوازن وعلى تحمل الجهد. اجعلهم يعبرون البحيرة فوق ألواح من جذوع الأشجار.
2: أليس الاختبار شاقا؟
0: من يفشل فيه لا أريده في جيشي. واجعلهم أيضا يسيرون زحفا بين النيران المشتعلة.
2: أمرك يا سيدي.
0: لا راحة قبل أن تتم التدريب على أحسن وجه. من يسقط من التعب يترك الجيش فورا. اتبعني يا عقاب. ارتاحوا.
4: أهلا سيدي القائد.
0: كيف حال المصابين يا طبيب؟
4: يتحسن أكثرهم. هناك حالتان أحتاج إلى مشورتكم فيها إذا كان لديكم الوقت.
3: القائد لم يتناول طعاما منذ الصباح.
0: المرضى لا يمكنهم الانتظار. أعالجهم أولا.
4: هذا الرجل محموم. حاولنا خفض حرارته بكل الطرق.
0: سأجرب هذا الخليط من الأعشاب. افتح فمك يا أخي.
4: سأسقيه أنا يا سيدي.
0: وتحرمني من الأجر بالشفاء إن شاء الله.
4: بدأ يتصبب عرقا. هذه علامة طيبة. الحالة الأخرى سهم مسموم.
0: ليس أمامنا إلا نزع السم فورا.
4: سيدي هذا خطير عليك.
0: ولكنه العلاج الوحيد. أيها التاجر، أريد شيئاً من اللحم وليس معي إلا قطعة من الفضة.
5: خذ اللحم دون أجر يا عماه.
0: دون أجر؟ بارك الله لك.
5: بل ادعو لذي القرنين الذي نشر العدل والخير.
0: اللهم اغفر له ما كان من تقصيره في خدمة الناس.
2: عقاب أين أنت؟
3: هنا. لم آكل منذ الصباح.
2: ليس هذا وقت الطعام. هناك اجتماع عاجل مع القائد ذي القرنين.
3: اجتماع عاجل؟
0: أنتم تسألون أنفسكم لماذا هذا الاجتماع في جوف الليل؟
2: بالتأكيد للقائد الحكيم أسبابه القوية.
0: استعدوا للسفر.
3: سفر آخر؟
2: لقد جبت معظم أنحاء الأرض يا سيدي.
0: ها قد اعترفت. معظم وليس كل. يجب أن أسافر إلى كل أنحاء الأرض لأتأكد أنني لم أقصر في حق الناس.
3: لماذا تشعر دائما بالتقصير يا سيدي؟
0: إن العلم والتمكين في الأرض ابتلاء للعبد. الله ابتلاني بالقوة والعلم ليرى إن كنت أشكره أم لا.
2: وما هي علامات الشكر في رأيك يا سيدي؟
0: أقلها أن أمضي وقتي في خدمة الناس والسعي إليهم في كل مكان. أنشر بينهم الدعوة إلى الله وأعينهم على أمور دنياهم.
3: لنسافر غدا إن شئت.
0: بل نسافر الليلة. سأصحب القائد عقاب والقائد بطار وجنودهما في الرحلة وأترك بقية الجيش هنا لحماية الناس.
6: الصمت. الصمت يا سادة أعضاء المجلس الموقر في غروبستان. الهدوء من فضلكم.
7: يا سيد هابينس، إن أراضي غروبستان تنهب كلها ولا يستفيد منها إلا قلة من الناس.
6: أين دليلك؟
7: اسألوا الجوع والعرايا والمظلومين الذين سلبت أراضيهم ونهبت بيوتهم.
8: إنني أعترض. إن كلام بيترو جارح، وأنا كمسؤول عن الأمن والحماية للناس أؤكد أنه لا توجد جريمة واحدة.
6: أنت تحقد على السيد ماركو لأنه أكثر منك مالاً.
7: هذا غير صحيح، إنني فقط أقول الحق.
6: بيترو، توقف عن إثارة مشاعر الناس وإذكاء روح الغضب والتفريق بين أهل غروبستان.
8: إنه يستحق العقاب يا سيدي.
9: لنعزله ونرح أنفسنا من معارضته المستمرة.

0: هؤلاء القوم لماذا يجلسون كالمرضى؟
1: هل نجد لديكم قليلا من الماء لنا وللخيول؟
2: ماء؟ إننا نكاد نهلك من الظمأ، ولا زرع أمامك.
1: كيف تعيشون إذن؟
2: ننتظر هبوط الأمطار لندخر الماء في أوان ضخمة.
1: ولماذا لا تحفرون الأرض وتخرجون منها الماء؟
2: الماء بداخل هذه الصحراء الجرداء، كيف؟
1: سأنقب لكم عن الماء.
2: ما الذي يفعله؟ هل هو مجنون؟
0: كيف تجرؤ يا رجل؟
1: توقف يا بطار، لم نأتي لنؤذي الناس، وإنما لنعينهم. يمكنكم أن تحفروا هنا.
3: الماء يا سيدي،
4: لا أصدق عيني، نعيش فوق الماء ولا ندركه. كيف أشكرك؟
1: لست أنا من يستحق الشكر، أشكر من وهبك الخير.
2: عمن تتحدث؟
1: عن الله الواحد الأحد الذي خلقنا ووهبنا نعمه لنعبده ونشكر فضله.

0: بيترو، خفت أن يقتلوك.
1: لا تخافي يا جوانا، لن ينالنا إلا ما قدره لنا الله.
2: إن إيمانك بالله وتركك لعبادة الأصنام يغضب أكثر الناس في غروبستان.
1: لا أهتم بهم.
2: ولكنهم يملكون المال والسلطة، ويسهل عليهم إيذاء من يختلف معهم في الرأي.
1: إنما يحدث ظلم عظيم، وعلينا أن نغيره.
2: كيف ونحن لا نملك السلاح أو المال، وأكثر الناس يميلون لنفاق الحكام؟
1: معك حق، كم أتمنى لو ساد العدل هذه الأرض وحكمنا رجل قوي ومحب للخير مثل ذي القرنين الذي نسمع عنه.
2: أين نحن منه؟ إننا نسكن أقصى الغرب، والمسافة بيننا وبينه سفر يستغرق شهورا طويلة. الأسهل أن نفر نحن إلى أرضه.
3: اللهم لك الحمد وحدك ولك الشكر وحدك.
4: لا نريدكم أن ترحلوا يا سادة.
5: لقد انتهت مهمتنا.
4: ألا يمكن أن تبقوا معنا بضعة أيام أخرى؟
6: هذا قرار القائد ذي القرنين.
4: نريدك أن تبقى معنا أيها السيد الكريم.
3: انهض أيها الرجل ولا تنحني لغير الله. لقد تعلمتم الآن حفر الآبار وزراعة المحاصيل الصحراوية، وبعد أعوام ستنبت في أراضيكم أشجار النخيل لتطعم أولادكم. فصلوا لله واشكروه.
5: إلى أين نتجه الآن يا سيدي؟
3: إلى الغرب.
7: إن جيش ذي القرنين على أبواب المدينة، احسموا أمركم.
8: الحرب الحرب
9: الحرب الحرب.
10: انتظروا أيها القوم، لماذا نحارب ذا القرنين؟
11: إنه رجل صالح وعادل، ولم ينهب أرضاً دخلها.
2: وما ذنب أطفالنا في تلك الحرب؟
7: أنتم خونة، أتباع للغزاة.
12: نقتلهم يا سيدي؟
7: ليس الآن، بعد أن نتصدى لذي القرنين وجيشه ونقاره نلتفت للخونة.
13: هل أنتم واثقون بأننا نستطيع مواجهة جيش ذي القرنين؟
7: أعتقد أن ما هذا؟
14: زلزال
7: زلزال زلزال.
12: المصيبة الأكبر، إنه جيش الأعداء.
3: أيها القوم، ما جئت معتديا ولا طامعا في أرضكم، وإنما جئت لأنشر الخير والعدل.
7: ما رأيكم؟
13: المسألة لا تحتاج إلى رأي، نحن نستسلم.
12: أيها القائد، خذ ما شئت من ذهبنا وأرضنا وعبيدنا واتركنا لنعيش.
6: ماذا سنفعل بهؤلاء القوم؟
3: احتجزهم حتى ننظر في أمرهم.
14: ترى هل سيقتلنا؟
13: بالتأكيد سيقتلنا، كما كنا نفعل بأعدائنا. إنها النهاية.
10: سنؤخذ نحن بذنوبكم ونعذب جميعا.
5: ماذا سنفعل بالأسرى؟
6: ننتظر أوامر القائد بكل تأكيد.
5: ولكن القائد مشغول عنا.
6: دعه الآن، إنه يختلي بربي ويسبحه والشمس تتهيأ للغروب.
3: انظرا، ألا يبدو قرص الشمس مثل قطعة من اللهب المستدير الذي يوشك أن ينطفئ في البحر المحيط؟
5: لم أكن أعرف أن قائدنا شاعر.
6: إنه الآن ليس القائد العسكري، وإنما هو العابد الذي يتأمل جمال مشهد الغروب.
3: سبحان من هذا خلقه، إن الشمس تغرب في كل يوم، ورغم هذا تتغير الصورة في كل يوم. أي إعجاز لله عز وجل.
5: سيدي، ماذا نفعل بشأن الأسرى؟
3: سنعذب الظالمين لينالوا نصيبهم في الدنيا ويكونوا عبرة لغيرهم، ثم يعذبهم الله العذاب الأكبر يوم القيامة.
6: لقد كان القوم كلهم فاسدين، فهل نعذبهم جميعا؟
3: لا، الأبرياء والمستضعفون لا ذنب لهم.
6: ولكنهم سكتوا عن الظلم يا سيدي.
3: لم يكن بوسعهم غير السكوت، لم يكونوا قادرين على المقاومة.
5: هل نعفو عنهم إذن؟
3: ليس هذا فقط، بل سنعوضهم عن الظلم ونقول لهم قولا طيبا يرضيهم. الحمد لله الذي مكنني في الأرض وآتاني أسباب النصر وألهمني أن أحكم بالعدل.
15: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. صدق الله العظيم.
16: من الذي جعل ذا القرنين حكما على هؤلاء القوم؟ جنوده أم القوم حكموه على أنفسهم؟
15: لا هذا ولا ذاك، الله تبارك وتعالى هو الذي أمر ذا القرنين أن يكون حكما، وخيره بين التعذيب والإحسان.
17: لقد اختار التعذيب للظالمين
18: واختار الإحسان للمؤمنين.
15: هذا لأنه حكم بالعدل وانتظم أمر المملكة بعدل ذي القرنين.
16: وماذا حدث له بعد ذلك؟
15: أحس ذو القرنين أنه قد أدى مهمته في المكان، وتاقت نفسه للارتحال في سبيل الله.
16: إلى أين ذهب؟
17: وماذا فعل؟
15: ألم تعدنا بوجبة من الأسماك اللذيذة؟ الطعام أولا ثم أكمل لكم بعدها ما جرى لذي القرنين.

مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: إذاعة جامعة المستقبل تواصل استضافة طلبة الإعلام ضمن برنامج التدريب الصيفي. محافظ بابل تهيئة أكثر من 12 ألف دونم لتطبيق مبادرة توزيع الأراضي السكنية. العبودي: الدستور العراقي لا يسمح بوجود جماعات مسلحة تهدد أمن الدول الأخرى. الإعلام الأمني: 30 أيلول موعد لتنظيم الوضع الأمني وتثبيت سلطة الدولة. ترامب يعلن حربا اقتصادية وعزلا غير مسبوق على إيران. البنتاغون: مقتل 18 جنديا وإصابة 757 آخرين في الحرب على إيران. والدفاع التركي: لم يكن هنالك أي وفد عسكري في القاعدة الجوية السورية. نشرة الأخبار يقرأها لكم محمد زيدان. من العناوين إلى التفاصيل:
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: تواصل إذاعة جامعة المستقبل استقبال طلبة قسم الإعلام في كلية الآداب ضمن برنامج التدريب الصيفي السنوي، في خطوة تهدف إلى تعزيز المهارات العلمية للطلبة وردم الفجوة بين ما يتلقونه أكاديميا وما يواجهونه فعليا في ميدان العمل الإعلامي. وقال مدير الإذاعة الأستاذ زيد الشوكة أن هذا البرنامج يشكل فرصة حقيقية أمام الطلبة للاقتراب من طبيعة العمل الإذاعي بكل تفاصيله، بدءا من إعداد البرامج والتقارير والمواد الصوتية وصولا إلى التدريب العملي على أجهزة الاستوديو وتقنية التسجيل والمونتاج والإخراج. وأضاف أن الإذاعة تضع نصب عينيها دعم الطلبة وتهيئة بيئة تدريبية محفزة تمكنهم من صقل قدراتهم والانطلاق بثقة أكبر نحو سوق العمل الإعلامي بما يحمله من تحديات ومتطلبات متجددة. في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، يبرز ملف أمن صادرات النفط العراقي كأحد أبرز التحديات الاقتصادية، ما يدفع الحكومة إلى البحث عن مسارات بديلة تضمن استمرار تدفق النفط وتقليل تأثير الأزمات الطارئة على الاقتصاد الوطني. الزميل محمد علي مراسلا والتفاصيل.
2: معظم وزارة المالية موازنتها هي إيرادات نفطية. أنا أريد حلول بعد ما أقبل أسمع عذار، وأريد نتائج. النتائج أريد ألمسها من الأسبوع القادم.
3: تتجه بغداد إلى إعادة ترتيب منظومة تصدير النفط عبر توسيع الخيارات المتاحة أمام حركة الخام وعدم الاعتماد على منفذ واحد، وذلك من خلال الإسراع في معالجة البنى التحتية الخاصة بالنقل ومد خطوط وأنابيب قادرة على استيعاب كميات أكبر. وفي هذا الإطار وجه رئيس الوزراء الجهات المعنية بالتحرك السريع ووضع حلول قابلة للتنفيذ مع التركيز على تطوير شبكات نقل النفط وتهيئة البدائل التي يمكن اللجوء إليها في الحالات الاستثنائية. الخبير في مجال الطاقة محمد أرامي شدد على أهمية تفعيل النقل البري عبر جهان التركي وسوريا والسعودية في توفير مسارات بديلة لنقل النفط.
4: زيادة وكيلة تصدير النفط طبعا لازم يشمل أيضا الغاز المسال الخام السائل عبر تطوير الأنابيب والمنافذ البديلة اللي هي جهان التركي وسوريا وكذلك السعودية. نقل البري هو أحد منافذ البديلة طور منذ فترة قليلة ويجب التركيز عليه والعمل بجدية.
3: الخبير الاقتصادي جبار قصي أكد على ضرورة ربط نفط الإقليم مع حقول كركوك جيهان من أجل زيادة صادرات العراق إلى 1.5 مليون برميل يوميا.
5: تشغيل قد كركوك جيهان بطاقة استيعابية قد تصل إلى 750 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى إمكانية ربط نفط الإقليم لهذا الأنبوب لتوسيع صادرات العراق باتجاه جيهان التركي. العراق أيضا يمتلك مجموعة من الحوضيات لنقل النفط إلى جانب السوري عبر بانياس، من استغلال موانئ العقبة ممكن للحوضيات أن تساهم في هذه المرحلة بزيادة صادرات العراق باتجاه دول المنطقة.
3: وبين ضغوط المرحلة والحاجة إلى حماية مرور النفط، تبدو أمام العراق ضرورة الإسراع بتنوع منافذ التصدير وتطوير شبكات النقل، فكلما تعددت الخيارات ازدادت قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة الأزمات والحفاظ على استمرارية موارده. لإذاعة جامعة المستقبل، محمد علي، محافظة بابل.
0: ترأس محافظ بابل الحقوقي علي تركي الجمالي اجتماع اللجنة المكلفة بتهيئة قطع الأراضي الخاصة بتطبيق مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتوزيع مليون قطعة سكنية في جميع المحافظات بحضور مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة علي حمود كتيب الشمري ونائب المحافظ أحمد الغرباوي وممثلي الدوائر ذات العلاقة. وأوضح الجمالي أن الاجتماع ناقش فرز الأراضي غير المشغولة والأخرى التابعة للإصلاح الزراعي، فضلا عن استكمال متطلبات التخصيص بحسب الرقعة الجغرافية للمستفيدين من مختلف الشرائح. وأكد تهيئة أكثر من 12 ألف دونم للتوزيع في مناطق وسط وشمال وجنوب المحافظة، مشيرا إلى أن الخرائط التفصيلية والتصوير الجوي للأراضي جرى استعراضها بشكل كامل. كما بين أن الأول من أيلول المقبل سيكون الموعد النهائي لإنهاء أعمال اللجنة تمهيدا لفتح الرابط الإلكتروني أمام المواطنين للتقديم، مؤكدا أن الأولوية في التوزيع ستكون للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، تليها شرائح الموظفين والعسكريين وغيرهم.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد مجلس القضاء على عدم جواز استخدام لقب القاضي من قبل من سبق لهم العمل في القضاء وانتقلوا إلى وظائف أو مناصب في السلطتين التشريعية والتنفيذية أو في مؤسسات أخرى منفصلة عن القضاء. وذكر المجلس في بيان أن جلسته التاسعة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان شهدت تأبين نائب المدعي العام المتقاعد كريم محي جبر، فضلا عن مناقشة ملفات الترقية والنقل والانتداب ومنح المناصب القضائية وإقرار تشكيلات جديدة في بعض رئاسات الاستئناف. وأوضح أن قرار منع استخدام اللقب جاء استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بالإلغاء أو إلغاء الأمر التشريعي رقم 88 لسنة 2004. كما وجه المجلس القضاة بضرورة التعاون مع نقابة المحامين بما يسهل أداء أعمالهم، وقرر التنازل عن الشكاوى المقدمة من المجلس بحق المحامين بسبب يوم المحامية. أكد مستشار الأمن القومي قاسم العبودي خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن الدستور العراقي لا يسمح بوجود جماعات مسلحة تهدد أمن دول أخرى، مشددا على أن الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة. وجرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وإيران بما يخدم مصالح البلدين. وأشار العبودي إلى أن العراق ملتزم بالاتفاق الأمني المشترك مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن استقرار العراق ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة. من جانبه أكد قليباف دعم بلاده للبرنامج الحكومي العراقي الرامي إلى تنظيم السلاح ضمن الأطر القانونية، مشيدا بمستوى العلاقات بين البلدين. أكد رئيس حركة بابليون ريان الكلداني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافال طالباني أهمية تعزيز التفاهمات الوطنية وترسيخ الحوار بين مختلف القوى السياسية في البلاد. وذكر بيان لحركة بابليون أن اللقاء تناول آخر المستجدات السياسية والتأكيد على أهمية دعم الاستقرار السياسي والمؤسسات الدستورية. كما جدد الجانبان دعمهما للحكومة وبرنامجها الحكومي ومساندة الجهود الرامية إلى تنفيذ أولوياته وتحقيق الإصلاح والتنمية وتقديم الخدمات للمواطنين. وبحث الطرفان كذلك سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها البلاد بما يحفظ حقوق جميع المكونات ويعزز أمن العراق واستقراره. أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح أن الإدارة المالية العامة تتحرك ضمن مظلة قانونية تكفل استقرار الإنفاق العام مهما بلغت التحديات الخارجية، وأشار إلى أن اضطرابات الملاحة والتجارة في منطقة مضيق هرمز ألقت بظلالها على انتظام الصادرات النفطية العراقية التي تمثل المصدر الرئيس للإيرادات، وأضاف أن الحكومة حريصة على تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية ومستحقات الرعاية الاجتماعية وعدم تأثرها بهذه المتغيرات، وبين أن فاتورة الرواتب والأجور والتقاعد والرعاية الاجتماعية لشهر آب تقترب من 8 تريليونات دينار شهريا، فيما تصل الالتزامات الإجمالية إلى نحو 10 تريليونات دينار عند إضافة النفقات التشغيلية. وأكد أن الحكومة تعتمد على تحسن الإيرادات النفطية وتنشيط الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى أدوات الاقتراض الداخلية المتاحة قانونا لضمان استمرار تمويل الرواتب والخدمات الأساسية. أكد رئيس خلية الإعلام الأمنية الفريق سعد معن أن 30 أيلول المقبل لا ينبغي أن يكون مصدر قلق للعراقيين، بل يمثل مرحلة لتنظيم الوضع الأمني وتثبيت سلطة الدولة. وأوضح أن الحكومة تتعامل مع المرحلة المقبلة ضمن مسارات قانونية ودستورية بالتزامن مع وجود قنوات تفاهم لمعالجة الملفات المرتبطة بمرحلة ما بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي. وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء لفالح الزيدي يولي اهتماما كبيرا لملف حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أن القرار الأمني وقرار السلم والحرب يجب أن يكونا تحت مظلة الدولة وحدها، كما شدد على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائية لإنجاح هذه المرحلة وترسيخ الاستقرار الأمني في البلاد.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق ما وصفه بأشد عملية اقتصادية مدمرة ضد إيران، متهما طهران بإضاعة فرصة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وقال أن الإجراءات الجديدة تمثل حربا اقتصادية وعزلا غير مسبوق، وستستهدف مصادر الدعم الاقتصادي لإيران بما في ذلك تهريب النفط وخطوط المقايضة والتحويلات النقدية وشركات الصرافة وسجلات السفن والشركات الواجهة. كما حذر أي دولة أو مؤسسة تقدم دعما لطهران من مواجهة عواقب اقتصادية كبيرة، داعيا حلفاء واشنطن إلى الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة لعزل ما وصفه بالتهديد الإيراني. وأكد ترامب أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى شل قدراتها الاقتصادية. دعا عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن انسحاب بلاده من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ردا على التصريحات والإجراءات الأخيرة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق إيران. وقال رضائي في منشور عبر منصة أكس أن أفضل رد على ترامب يتمثل بالانسحاب من المعاهدة الدولية، وذلك بعد إعلان واشنطن إطلاق ما وصفته بأشد عملية اقتصادية ضد طهران. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية بين البلدين. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مقتل 18 جنديا أمريكيا وإصابة 757 آخرين منذ انطلاق العمليات العسكرية ضد إيران. وذكرت الوزارة أن قاعدة بيانات ضحايا الحرب أظهرت تسجيل أكثر من 50 إصابة إضافية خلال الفترة الأخيرة، ما رفع العدد الإجمالي للمصابين. وأشارت إلى أن فئة جديدة تحت اسم العمليات الخارجية أضيفت لتوثيق الضحايا والإصابات المرتبطة بالعمليات الجارية. وتأتي هذه الأرقام بعد انتقادات وجهت إلى الوزارة بسبب حذف مؤقت لبعض بيانات الوفيات والإصابات قبل إعادة نشرها لاحقا، مؤكدة أن التغييرات كانت نتيجة اضطرابات مؤقتة في البيانات. أكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي وفد عسكري تركي في القاعدة الجوية السورية المستهدفة قبل أو أثناء الغارات الإسرائيلية. وأوضحت الوزارة في بيان أن أنقرة ترفض الهجمات التي تنتهك أو تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها، داعية إسرائيل إلى وقف ما وصفتها بالهجمات المتهورة والالتزام بالقانون الدولي من أجل حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكدت استمرار دعم تركيا للجهود الرامية لتطوير القدرات العسكرية والبنى التحتية في سوريا، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل التوغل في بعض المناطق جنوب غربي سوريا، الأمر الذي يفاقم التوتر في المنطقة.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: أخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية استمرار الأجواء الصيفية الحارة إلى شديدة الحرارة في عموم البلاد، مع طقس صافٍ ومستقر خلال ساعات النهار وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في عدد من المناطق. وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة العظمى في بابل ستدور حول 45 درجة مئوية مع أجواء صافية خلال النهار والليلة، فيما تكون الأجواء أكثر اعتدالا نسبيا خلال ساعات الصباح الباكر. وتشهد محافظة بابل ولا سيما مدينة الحلة أجواء حارة وصافية مع رياح شمالية غربية نشطة نسبيا. ومن المتوقع أن تلامس درجة الحرارة 45 إلى 46 درجة مئوية خلال ساعات النهار، فيما تنخفض ليلا إلى حدود 28 وإلى 32 درجة بحسب المنطقة ومصدر التنبؤ. وبوجه عام ينصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
6: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. بحث رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود مع مدرب المنتخب الوطني غراهام أرنولد التحضيرات المقبلة للمنتخب استعدادا للمشاركة في كأس الخليج العربي بنسختها 27 المقررة في السعودية الشهر المقبل. وجرى اللقاء بحضور نائبي الرئيس سرمد عبد الله ومحمد ناصر وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي. كما نوقشت التفاصيل الإدارية المرتبطة بعقود الملك التدريبي المساعد وموعد تقديم أرنولد رسميا في مؤتمر صحفي مطلع الأسبوع المقبل. واستعرض أرنولد أهمية التحضير المناسب لكأس الخليج وكأس آسيا، إلى جانب متابعة دور نجوم العراق لتقييم واختيار أفضل اللاعبين لصفوف المنتخب. تغلب منتخبنا الشبابي لكرة القدم على نظيره الكويتي بهدف دون رد في اللقاء الودي الذي أقيم ضمن معسكره التدريبي في العاصمة التايلندية بانكوك. وسجل اللاعب أوز غازي هدف الفوز في مباراة كان فيها ليوث الرافدين الطرف الأفضل نسبيا. ويواصل المنتخب تطوير جاهزيته الفنية استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 20 عاما، ويواجه منتخب اندونيسيا يوم السبت المقبل قبل أن يختتم مبارياته التجريبية بمواجهة إيران في 25 من آب الحالي. ويشرف على المنتخب المدرب أحمد صلاح ويساعده أحمد الناجد وأحمد عبد الجبار. يدشن منتخبنا الوطني النسوي للكرة الطائرة مشاركته في بطولة آسيا للسيدات السبت المقبل عندما يواجه نظيره الصيني ضمن منافسات المجموعة الأولى. وتقام البطولة في مدينة تيانجين الصينية للمدة من 21 إلى 30 من آب بمشاركة 12 منتخبا آسيويا. وأكمل منتخبنا تحضيراته من خلال معسكرين تدريبيين في أربيل تضمنا وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية، فيما تعذر خوض مباريات ودية دولية بسبب الظروف المالية للاتحاد. وبعد وصوله إلى تيانجين أجرى المنتخب تدريبات استشفائية لاستعادة الجاهزية البدنية. ويواجه منتخبنا الصين في 22 من آب، والصين تايبي في 23، وإيران في 25 من آب. أعلن المستشار القانوني ومحامي اتحاد كرة السلة وليد الشبيبي أن رئيسة قسم التحكيم الاستنافي في محكمة التحكيم الرياضي كاس رفضت طلب التدابير المؤقتة المقدم من ناديي دجلة الجامعي والشرطة ضد الاتحاد، وكان الناديان قد طلبا إيقاف إجراء الانتخابات التكميلية لشغل منصب رئيس الاتحاد والنائب الأول والعضو النسوي، كما طلبا منع الاتحاد من شعار الاتحاد الدولي فيبا واللجنة الأولمبية العراقية بإجراءات تنفيذ قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي المحلي. وأوضح الشبيبي أن المحكمة رفضت جميع هذه الطلبات، ما يعني عدم وجود أي عائق قانوني أمام الاتحاد للمضي في الانتخابات التكميلية للمناصب الثلاث. اختتم منتخبنا الوطني للفروسية مشاركته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي أقيمت في المركز الأولمبي الروسي بالعاصمة موسكو بمشاركة 7 منتخبات وأكثر من 35 فارسا. وحقق منتخبنا نتائج مميزة في المستوى الفرقي، فأحرز الميدالية الفضية في اليوم الأول والبرونزية في اليوم الثاني قبل أن يتوج بالذهبية في اليوم الختامي. وفي الترتيب العام حصد المنتخب الميدالية البرونزية والمركز الثالث. وعلى المستوى الفردي تألق الفارس أسامة لواء محرزا ذهبيتين وبرونزية، وتوج مشاركته بذهبية البطولة بعد تصدره قائمة أفضل الفرسان برصيد 125 نقطة. أخيرا، تدرس الاتحادات القارية الثلاث الأوروبي والآسيوي والكونكاكاف إمكانية طرح تصويت لحجب الثقة على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو وفق مصادر مطلعة تحدثت إلى وكالة رويترز. ويأتي ذلك بعد تصاعد الاستياء من مقترح لإنفانتينو بيع حصة من كأس العالم لمستثمرين خارجيين. وفي حال تنفيذ هذه الخطوة فستكون سابقة في تاريخ الفيفا أن ممتد ل 122 عاما، ويسمح النظام الأساسي للاتحاد الدولي بالدعوة إلى جمعية عمومية استثنائية، كما يصبح ذلك إلزاميا إذا تقدمت 5 اتحادات أعضاء على الأقل بطلب خطي. وفي المقابل يعتزم إنفانتينو الترشح لولاية جديدة في وقت تحذر فيه رابطة الأندية الأوروبية من مقاطعة نسخ مستقبلية لكأس العالم للأندية ما لم تعالج مخاوفها بشأن الحوكمة.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. إذاعة جامعة المستقبل تواصل استضافة طلبة الإعلام ضمن برنامج التدريب الصيفي. محافظ بابل تهيئة أكثر من 12,000 دونم لتطبيق مبادرة توزيع الأراضي السكنية. العبودي: الدستور العراقي لا يسمح بوجود جماعات مسلحة تهدد أمن الدول الأخرى. الإعلام الأمني: 30 أيلول موعد لتنظيم الوضع الأمني وتثبيت سلطة الدولة. ترامب يعلن حربا اقتصادية وعزلا غير مسبوق على إيران. البنتاغون: مقتل 18 جنديا وإصابة 757 آخرين في الحرب على إيران. والدفاع التركية: لم يكن هنالك أي وفد عسكري في القاعدة الجوية السورية. مستمعينا الكرام، النشرة انتهت، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.

0: MUR, Al Mustaqbal University Radio.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

على هواكم. صباح الخير، صباح العافية، صباح يوم مشمس حار جميل جدا على عيون أحلى مستمعين ومتابعين وين ما تكونوا. راح نرافقكم بالإعداد والتقديم على مدار ساعة من الآن، حيدر شلبي في الإعداد وأزهار الكندي وأنا رنا محمد في التقديم، أما على الإخراج الإذاعي راح يرافقنا ورافقكم قيصر الجراح.

0: صباح الخير، صباح العافية والأمل والسعادة عليكم مستمعينا وين ما تكونون. واليوم رح يكون عنوان حلقتنا: بعض الناس يشبهون البيوت. هناك أشخاص ندخل حياتهم دون أن نعرف إننا كنا نبحث عنهم منذ زمن، لا يأتون بصوت عال ولا يعلنون عن أنفسهم ولا يقولون لنا منذ البداية: سأكون صديقك. فقط تبدأ الحكاية بكلام عابر وموقف بسيط، جلسة وضحكة، وربما حتى صدفة لا نعطيها في البداية أي أهمية. ثم تمر الأيام ونكتشف إن هذا الإنسان أصبح جزءا من تفاصيلنا، نحدثه عن يومنا وعن الأشياء التي أزعجتنا وعن الأشياء التي أسعدتنا والخوف الذي لا نستطيع قوله للآخرين، نحدثه عن الأحلام التي نخجل أحيانا من الاعتراف بها، وفجأة يصبح وجوده شيئا يشبه البيت، ليس لأنه يحل كل مشاكلنا، بل لأننا نستطيع أو لأننا نستطيع أن نكون أمامه كما نحن.
1: أكيد البيت ليس جدرانا فقط، البيت هو المكان الذي لا تحتاج فيه إلى أن تشرح لماذا أنت متعب، المكان الذي تستطيع أن تدخل إليه وأنت صامت ولا يسألك أحد لماذا لم تبتسم، المكان الذي لا تحتاج فيه إلى أن ترتب وجهك قبل الدخول. وهكذا بعض الأصدقاء لا يحتاجون منك نسخة جميلة، ولا يريدونك دائما قويا، ولا يحتاجون أن تكون ناجحا حتى يحبوا وجودك. يمكن أن تأتي إليهم وأنت في أسوأ حالاتك وتجلس فقط، وربما يقول لك: أعرف، تعال قعد. كلمتان بسيطتان لكنهما أحيانا تكونان أثقل من ألف نصيحة.

0: الصديق الحقيقي لا يعرف فقط الأشياء التي تحبها، يعرف أيضا الأشياء التي تخيفك، ويعرف متى تكون ضاحكا لأنك سعيد، ومتى تكون ضاحكا لأنك لا تريد لأحد أن يعرف أنك متعب. يعرف صوتك عندما تكون بخير، ويعرفه عندما تقول أنا بخير وأنت لست كذلك. هذه المعرفة لا تأتي من كثرة السنوات فقط. أحيانا هناك شخص نعرفه منذ أشهر ويعرفنا أكثر من شخص عاش معنا لسنوات، لأن القرب ليس بالمسافة، لكن القرب هو أن يصل الإنسان إلى المكان الذي لا يصل إليه الآخرون في قلبك.
1: هنا سؤال، لكن هل كل من نضحك معهم أصدقاء؟ هل كل من نجلس معهم أصدقاء؟ هل كل من نراسله كل يوم قريب منا؟ ربما لا. فالصداقة ليست عدد الرسائل، وليست عدد الصور، وليست أن تعرف أسرار شخص فقط. الصداقة مسؤولية، أن تعرف سر ولا تستعمله، أن تعرف نقطة ضعفه ولا تضره وتضربه بها عندما تختلف معه، أن ترى نجاحه فلا تشعر إن نجاحه سرق شيئا منك، أن تسمع عن فرحه فتفرح، وأن ترى حزنه فتتألم، أن تنصحه عندما يحتاج النصيحة، لا أن تجامله حتى يضيع.

0: وربما أجمل ما في الصديق الحقيقي أنه لا يحتاج منك أن تكون نسخة منه. يمكن أن تختلف معه وتختلف أفكاركما أو حتى تختلف أطباعكما، ولكن يبقى الاحترام، لأن الصداقة ليست أن نتطابق، الصداقة أن نستطيع أن نختلف دون أن نتحول إلى أعداء، وهذا شيء أصبحنا نفتقده كثيرا. صرنا نريد من يحبنا أن يوافقنا بكل شيء، فإذا اختلف اعتبرناه ضدنا. ولكن الحقيقة إن الصديق قد يقول لك أنت عزيز علي ولكنك هنا مخطئ، وهذه الجملة قد تكون أصدق من عشرات المجاملات.
1: وفي ثقافاتنا وفي تراثنا كانت للرفقة والصحبة مكان كبير، فالإنسان لا يتشكل وحده. الأصدقاء الذين نختارهم يؤثرون في كلامنا، أفكارنا، أخلاقنا، وحتى في الطريق اللي نسير به. ليس هذا السؤال فقط من يحبني، السؤال الأهم من يجعلني إنسان أفضل. أما من إذا جلست معه خرجت منه أو من عدة أو أكثر، يعني يكون هدوء، هذا الشيء ذكرنا بمن؟ بأخلاقك عندما تغضب. من يمنعك من ظلم شخص؟ من يفرح لنجاحك دون غيره؟ من أذى؟ من إذا رأيته أو رأى منك خطأ لم يشجعك عليه بحجة الصداقة؟ طبعا هذا اللي احنا نشوفه في اغلب احياننا يا ازهار، انه هو الصديق الحقيقي هو اللي يشوفنا دائما احنا نحسه ضدنا او يقول لنا لا، لكن الصديق المزيف دائما يتماشى حتى ويا الخطا مالتنا. مع الاسف هذا هو الصديق الحقيقي الذي لا يكون مجرد رفيق طريق، بل يصبح جزء من الطريق نفسه.
0: وقد تمر علينا سنوات لا ننتبه فيها الى قيمه بعض الاصدقاء. قد تكون رؤيتنا لهم كل يوم وسماع أصواتهم والجلوس والضحكة، لكن الحياة تأتي كعمل أو زواج أو مسؤوليات أو ذهاب إلى مدن مختلفة أو الأرقام تتغير، أو قد تحدث أيام لا نجد فيها وقتا للحديث. وهنا فجأة نشتاق ليس إلى جلسة معينة ولا إلى مكان معين، بل نشتاق إلى ذلك الشعور الذي كان يصنعه وجودهم، إلى نسخة من أنفسنا التي كانت تظهر عندما نكون معهم. وهنا نفهم أن بعض الأشخاص لا يسكنون بيوتنا، لكنهم يسكنون فينا.

0: نعم أيها الأحبة، ربما لهذا لا تنتظر مناسبة حتى تقول لصديقك إنك مهم. لا تنتظر أن يبتعد حتى تعرف قيمته. اتصل به، قل له اشتقت لك، اسأل عنه، اجلس معه. فالناس لا يعيشون إلى الأبد، والأيام لا تعيد لنا دائما من نحب. وأحيانا تكون آخر مرة جلسنا فيها مع شخص ما هي آخر مرة فعلا، لكننا لن نكون نعرف. لهذا لا تجعل آخر لقاء بينك وبين صديقك عاديا جدا. اجعل في الكلام شيئا من المحبة، شيئا من الامتنان، شيئا يقول له وجودك في حياتي كان جميلا.
1: وأكيد في النهاية ربما الوطن ليس المكان الذي ولدنا فيه فقط، قد يكون الوطن إنسان، وقد يكون شخصا إذا ذاقت بك الدنيا ذهبت إليه، شخصا إذا فرحت بحثت عنه، وإذا تعبت لم تخجل أن تقول له أنك متعب، شخصا لا تحتاج معه إلى ارتداء قناع ولا إلى إثبات شيء، ولا حتى إلى أن تكون أفضل نسخة منك، فقط أن تكون أنت كما أنت. لهذا حين يصبح الصديق وطنا صغيرا لا تهجر وطنك، ولا تنتظر أن تخسره حتى تعرف قيمته، لأن بعض الأصدقاء لا يسكنون معنا فعلا، لكنهم يسكنون فينا. كلما ضاقت بنا الحياة عدنا إليهم كما يعود الإنسان إلى بيته، فكثرة الوجوه لا تعني كثرة الأصدقاء. نحن نعيش اليوم في زمن لم تعد فيه الصداقة تحتاج إلى لقاء، يكفي أن تفتح هاتفك حتى تجد عشرات الأسماء، مئات الصور، رسائل المتبادلة والتعليقات والضحكات، وأشخاص تعرف عفوا أخبارهم اليومية دون أن تجلس معهم منذ أشهر. فأصبح بإمكاننا أن نكون اليوم محاطين بعشرات الأشخاص، ومع ذلك قد نشعر في لحظة ضعف إننا وحيدين تماما. هنا يظهر سؤالا بسيط ولكنه ليس سهل: كم صديقا لديك بالفعل؟ وليس كم شخصا تعرف، ولا كم شخصا يعرفك، ولا حتى كم شخصا يضحك معك، بل كم شخصا تستطيع أن تذهب إليه عندما لا تكون بخير.

0: نحن أحيانا نخلط بين الألفة والأصدقاء. الشخص الذي تجلس معه يوما قد يكون مجرد زميل، والشخص الذي تضحك معه كثيرا قد يكون مجرد رفيق وقت الحاجة، والشخص الذي يشاركك كل تفاصيل يومك أو يومه قد لا يكون بالضرورة الشخص الذي يستطيع حمل سرك، لأن الصداقة الحقيقية لا تقاس بكمية الوقت الذي نقضيه مع الشخص، وإنما بنوع الأمان الذي نشعر معه. تأشيرة صحيحة. هناك أشخاص نضحك معهم كثيرا ولكننا لا نستطيع أن نبكي أمامهم، وأشخاص أخر نتحدث معهم لساعات لكننا لا نستطيع أن نقول لهم ما يؤلمنا، وأشخاص نعرفهم منذ سنوات لكننا لا نثق بهم في لحظة واحدة حساسة. مو أنت. وفي المقابل هناك أناس قد لا نراه أو إنسان لا نراه إلا قليلا، لكننا عندما نراه نشعر إن المسافة لم تكن موجودة أصلا.
1: وأيضا الصديق الحقيقي لا يظهر فقط في اللحظات التي يكون أو تكون فيها الأمور جميلة، في الفرح فجميع يستطيع أن يصفق، وفي النجاح الجميع يستطيع أن يقول لك مبروك، في الصورة أيضا الجميلة الجميع يستطيع أن يضع لك إعجابا. لكن ماذا يحدث عندما تفشل، عندما تخسر، عندما تمر بأزمة، أو حتى عندما لا يكون لديك شيئا تقدمه؟ هنا تبدأ الوجوه بالتساقط. بعض الناس كانوا يحبون النسخة الناجحة منك، النسخة التي تملك أو التي تملك والتي تضحك والتي تقدم لهم شيئا جميلا. أما عندما تتعب يختفون. هنا تعرف أن العلاقة كانت مرتبطة بما تملك لا بمن تكون.

0: أيها الأحبة، نرى دائما إن الصداقة الحقيقية لا تسألك دائما ماذا تستطيع أن تقدم لي، بل تقول كيف أستطيع أن أقف معك؟ أو قد لا يستطيع صديقك حل مشكلتك، قد لا يملك مال، قد لا يعرف ماذا يقول، لكن وجوده وحده قد يكون كافي. أن يجلس بجانبك، أن يسمعك، أن يقول أنا موجود، وأحيان هاي جملة هي كل ما يحتاج إلى الإنسان.
1: وهناك اختبار آخر للصداقة، كيف يتعامل صديقك مع نجاحك؟ وهذا يعتبر أعمق وأشد اختبار، لأن بعض الناس لا يستطيعون أن يقفون معك في الحزن، لكنهم لا يستطيعون أن يتحملوا فرحك. يحزنون عندما تتقدم، عندما تنجح يصمتون، يقللون من إنجازاتك ويبحثون عن أخطاء في فرحتك، يقولون عادي ليس شيئا كبير. والسبب أن بعض العلاقات مبنية على المقارنة. صديق الحقيقي يرى نجاحك دون أن يشعر إن نجاحك ينتقص منه، يفرح لك ويدعمك ويفتخر بك، وقد يكون أول شخص يقول لك أنا كنت أعرف أنك تستطيع.

0: الصديق الحقيقي أيضا ليس ذلك الشخص الذي يوافقك في كل شيء. هذه نقطة جدا مهمة. إذا كان صديقك يصفق لك حين تخطئ فهذه ليست محبة بالضرورة، قد يكون يخاف خسارتك وقد يكون يريد رضاك. أما الصديق الحقيقي اللي يحبك حقا فقد يعرف اختلافك أو يعرف يختلف معك، يقول لا تفعل هذا، أنت مخطئ، هذا القرار سيؤذيك وقد تغضب منه وقتها، لكن بعد سنوات قد تكتشف أن أكثر شخص أحبك هو الشخص الذي امتلك الشجاعة ليقول لك هذا خطأ.
1: وأيضا الصداقة تعرف كيف تحفظ السر، وليس كل ما نقوله يصلح أن يتحول إلى قصة. هناك أشياء نرويها لأننا نثق، والثقة مسؤولية. الصديق يأخذ سرا قلته له في لحظة ضعف ويستخدمه عندما تختلف معه، لم يكن يحفظك بل كان يحتفظ بسلاحا ضدك. لهذا من أجمل صفات الصديق أن يكون أمينا على غيابك ويدافع عنك عندما لا تكون موجودا، ولا يسمح لأحدا أن يهينك في غيابك أو يؤذيك، وألا يحول أسرارك إلى مادة للضحك، ويعرف أن بعض الأشياء التي يسمعها منك تموت عنده.

0: ربما أيها الأحبة من علامات الصداقة الحقيقية أيضا إنك لا تحتاج إلى التظاهر، تستطيع أن تكون متعب، صامت، منزعج أحيانا، ضعيف، وتعرف أن الشخص أمامك لن يستخدم أسوأ لحظاتك ليحكي عليك طول العمر، لأن الصديق لا يعرف فقط أجمل نسخك، هو يعرف فوضاك أيضا، يعرف أنك تخطئ، يعرف أنك تتغير، يعرف أنك أحيانا تقول كلام ما تقصده، ومع ذلك لا يختصر تاريخك كله في لحظة سيئة.
1: جميل. وأيضا من أجمل ما يمكن أن نعرفه بالصديق، هل نستطيع أو تستطيع أن تختلف معه دون أن تخسره؟ بعض العلاقات تعيش، أكيد إن شاء الله ماكو اختلاف، إن بعض العلاقات تعيش طالما أنك موافق، وطالما أنك صامت، وطالما أنك تقول نعم. بمجرد تقول أنا أرى الأمر بطريقة مختلفة تنتهي الصداقة، وهذه لا تعتبر صداقة. فالصداقة هي مساحة آمنة للاختلاف، تختلف في الرأي، نغضب، نبتعد أيام، ولكن يبقى في الداخل شيئا يقول هذا الإنسان عزيز عليّ.

0: لذلك لا تتعجل أيها الأحبة أو أيها المستمع أو المشاهد في تسمية كل علاقة صداقة. بعض الناس رفقاء مرحلة، وهذا ليس عيبا. هناك أشخاص يأتون معنا في المدرسة، وأشخاص في الجامعة، وأشخاص في العمل، وأشخاص في السفر، ثم تأخذنا الحياة إلى طرق مختلفة. لا يحب أن نكرههم ولا يجب أن نكرههم، لأنهم لم يبقوا. بعض الناس كانت مهمتهم أن يمشوا معنا جزء من هذا الطريق، والمشكلة ليست في أن تنتهي بعض الصداقات، المشكلة الحقيقية أن نصر على إبقاء علاقة انتهت فقط لأننا نخاف الوحدة.
1: جميل. وأيضا في تراثنا الديني للصحبة أثر كبير على الإنسان. الإنسان يتأثر بمن يجالس، ولهذا ليس السؤال فقط من أحب أن أجلس معه، بل من أصبح بعد صداقتي به أفضل. وهل صديقك يقربك من الخير، يذكرك عندما تنسى، يمنعك من الظلم أو من ظلم شخص؟ وهل يحترم أهلك، يحفظ غيبتك، يشجعك على أن تكون أفضل، أم يأخذك دائما إلى أسوأ نسخة منك؟ لأن الصديق ليس مجرد شخص يمضي معه الوقت، الصديق بطريقة أو بأخرى يشاركنا في تشكيل الإنسان الذي سنصبح عليه.

0: أيها الأحبة، ربما لا نحتاج إلى عشرات الأصدقاء، قد تحتاج إلى شخص أو اثنين تستطيع أن تقول أمامهم: أنا تعبت دون خوف، أنا خائف دون خجل، أنا أخطأت دون أن تشعر بالإدانة، أنا سعيد فتجد الفرح في عينيه كما لو كان نجاحك نجاحه. هذه هي الصداقة الحقيقية، ليست عدد الأسماء في هاتفك ولا عدد الأشخاص حول طاولتك ولا حتى عدد الذين يضحكون معك. الصداقة الحقيقية هي أن تجد إنسان لا يتغير عليك عندما تتغير ظروفك، أن تجد شخص إذا ضحكت ضحك معك، وإذا بكيت لم يبحث في عن مكان آخر. لذلك لا تسأل دائما من هم أصدقائي، اسأل سؤال أعمق: من يبقى إنسان معي عندما لا يكون لدي ما أعطيه؟ عندها فقط ستعرف من كان يضحك معك ومن كان صديقا لك حقا، حيث راح تكتشف هاي الأيام وجوه الصديق أو وجه الصديق الحقيقي. ليش؟ لأن الصداقة الحقيقية لا تحتاج إلى كثير من الاختبارات، لأن الحياة نفسها تختبرها دون أن نطلب منها ذلك. الأيام تفعل ما لا تستطيع الكلمات أن تفعله، تكشف من كان قريبا منك لأنك أنت مهم، ومن كان قريبا منك لأن شيئا منك كان مهما له. تكشف من يفرح لفرحك ومن يتمنى لن أن تبقى دائما أقل منه. تكشف من يحفظ غيابك ومن يحول غيابك إلى فرصة للكلام عليك. وفي النهاية قد لا تحتاج إلى أن تسأل أحد: هل أنت صديقي؟ فقط اترك الأيام هي تتكلم.
1: وأحيانا نعرف الصديق عندما نمر بوقت صعب، وأحيانا نعرفه عندما ننجح أو عندما نختلف معه أو حتى عندما لا نحتاج إليه. نعم، حين لا تعود بحاجة إلى شخص يبقى قريبا منك، هناك علاقات تنتهي بمجرد أن تنتهي المصلحة. طالما أنت تستطيع أن تساعد فهو قريب، وطالما تستطيع أن تدعوه فهو حاضر، وطالما عندك شيئا تقدمه هو أول من يسأل عنك. ولكن عندما تتغير ظروفك يختفي السؤال، وهنا تعرف أن بعض الناس لم يكونوا يحبون وجودك، بل كانوا يحبون ما يأتيهم من وجودك.

0: أحبتي المستمعين، الصديق الحقيقي لا يحتاج منك أن تكون دائما في أفضل حال. قد تمر عليك أيام لا تستطيع فيها أن تعطي شيئا، لا وقت لا مال لا طاقة، حتى الكلام قد يصبح ثقيلا عليك، والصديق الحقيقي يفهم ذلك. لا يحاسبك على كل غيابك، ولا يحول كل تأخيرك في الرد إلى مشكلة. لا يجعلك تشعر بأنك مطالب دائما بإثبات محبتك، لأن الصداقة ليست عقدا تجاريا. ليست أنا اتصلت بك 3 مرات إذن يجب أن تتصل بي 3 مرات، أنا وقفت معك إذن يجب أن تقف معي بنفس الطريقة، أنا دعوتك إذن يجب أن تدعوني. هذه الحسابات غير موجودة في الصداقة الحقيقية. أما الصداقة ففيها مساحة للظروف ولتفهم الظروف الصعبة.
1: ولكن هذا لا يعني أن الصداقة الحقيقية بلا اهتمام، بالعكس، الصديق يهتم ويسأل ويتذكر ويحضر عندما يستطيع ويحاول. الفرق أن العلاقة الصحية لا تجعل الإنسان يعيش خائفا من أن يخسرها بسبب تفاصيل صغيرة. هناك أمان، يمكنك أن تقول آسف وقصرت، يقول لك أعرف أنك مشغول. يمكنك أن تقول احتجتك ولم أجدك، أو تقول حقك علي، ثم تستمر الحياة. لأن الهدف ليس أن ينتصر أحد على الآخر، الهدف هو أن تبقى المحبة.

0: وفي زمن أصبحت فيه العلاقات كثيرة وسريعة، ربما أصبح علينا أن نعيد تعريف صديق. الصديق ليس من يملك صورك، والصديق ليس من يضع لك إعجابا، والصديق ليس من يشاركك كل تفاصيل يومك. الصديق هو من يحفظك عندما تغيب، ومن يفرح لك عندما تنجح، ومن يصارحك عندما تخطئ، ومن يحفظ سرك، ومن لا يستغل ضعفك، ومن يحولك إلى منافس، من يستطيع أن يختلف معك دون أن يهدم كلما بنيت أو بينكما، ومن يبقى إنسانا معك حتى لا يكون هناك شيئا يستفيد منه.
1: وربما في النهاية أجمل الصداقات ليست تلك التي لا يحدث فيها خلاف، بل تلك التي تعرف كيف تعبر الخلاف أو تعبر الخلاف، ليست التي لا تعرف الغياب والتي لا يمحوها الغياب، وليست التي لا تتغير، بل التي تتغير دون أن تفقد جوهرها. فقد تمر السنوات ونكبر وتتغير الحياة، وقد لا نجلس معا كما كنا نفعل، ولكن عندما نلتقي بصديق نجد أن شيئا لم ينكسر، ذلك الشعور الذي يقول هذا الإنسان يعرفني، وهذه نعمة كبيرة.

0: النهاية ربما لا يحتاج الإنسان إلى أن يكون محاطاً بكثير من الناس، يكفي أن يكون حوله أشخاص قليلون لكنهم حقيقيون، أشخاص لا يحتاج معهم إلى أن يمثل ولا إلى أن يثبت قيمته ولا إلى أن يخاف من لحظة ضعفه. فإذا كان لديك صديق هذا لا تعتبره أمراً عادياً، اتصل بي واسأل عنه، قل له إنك تقدر وتقدر وجوده. في الحياة قصيرة والناس لا يبقون دائماً، وقد تأتي لحظة تتمنى فيها لو قلت كلمة ولم تقلها، لو شكرت ولم تشكر، لو قلت أنت من الأشياء الجميلة التي حدثت لي. لا تنتظر تلك اللحظة، فقط قلها،
1: قلها الآن، لأن الصداقة الحقيقية ليست أن تجد شخصا يضحك معك فقط، بل أن تجد إنسانا تستطيع أن تسند قلبك إليه دون أن تخاف أن يقع بك. ولذلك إذا كان حولك شخص كهذا احفظ، وإذا لم يكن فلا تستعجل. الصديق الحقيقي لا يأتي دائما بسرعة، ولكن عندما يأتي أو عندما يأتي تشعر أنك لم تكسب صديقا فقط، بل وجدت مكانا آمنا في هذا العالم. إذن أحبتي إلى هنا وبهذا القدر وصلنا بكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج على هواكم، والذي رافقناكم فيه حيدر الشلبي في الإعداد ورنا محمد وأنا زهر الكندي في التقديم. مخرجا وعلى الهواء مباشرة كان برفقتنا زميلنا ومخرجنا قيصر الجراح. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

زعلتك أدري زعلتك. شن هذا يلي أمري بين يديك؟ زعلتك أدري شن هذا يلي أمري زعلتك.

عليك العجل وادري تحجبني ذنوبي وين ود وجهي انا من الخجل حق قلبك لو زعل اسف الكل ما حصل سيدي واستر عيوبي يا المهدي عفوك كم وكم مرة حملني أذنبي ولا ما تملني هذا وصفك بي أعرفك.

شنه يربح كل من العاف وخسر لا رضت عني البشر المهم يا المنتظر بس رضاك اللي يرضي ربي ما أغالي لو قلت لي كل مفر كل قضاء وكل قدر أمر من بيتك صدر حق لو باسمك ألبي وبانتظار.

تغشى عيني تحتويني وانحني القبلة يمينا. ولو بالحلم طيفك يمر هالشوفة بس تسوى العمر.

0: يفرق عن الإفلاس.
1: إذا حبي أتحد حب بأعف إحساس، وإذا مول الله حبك لا تحب.

باللهفة عينا ألكل جميل بهواك تميل. والحب لمن خلق الحب.

0: يرشحك بالنور،
1: يرشحك بالنور،
0: أحببت حياتك للمضى.

لك يقترب فلمن ستكون والحب لمن خلق الحب وسعى

0: إذاعة جامعة المستقبل تقدم برنامج فيس باك. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حسنين الحسون وزميل حيدر أبو خماس، وفي الإخراج الزميل مصطفى زيكو.
1: أسعد الله أوقاتكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج يأتيكم من على سماء الموجة 91.7 FM، حيث ستكون أرقام إذاعة جامعة المستقبل بالأرقام التالية 077-35-6-6-67، وكذلك الرقم 078-35-6-6-67 لكم مهيئ لكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل على التردد 91.7 FM، وكالعادة دائما إن شاء الله برنامج فيسبوك، برنامجكم الأسبوعي. أيضا يمكنكم المشاهدة والاستماع لهذا البرنامج ولباقي البرامج عبر تطبيق الإذاعة على منصات التواصل الاجتماعي. جمعة مباركة زميل
1: الأستاذ جميع أستاذ حسني، الله يحفظك.
0: الله يحفظك،
1: بارك بيك. جمعة مباركة على الجميع. أيضا أنا طبعا حتى نعطي فرصة المشاركة الاستماع للمشاكل وهموم المواطنين، أيضا أشارك أنا دائما
0: أحسن. يعني البث المباشر
1: على صفحتي الشخصية، حتى إذا أكو مواطن عنده مشكلة كذا يقدر من خلال البث يتصل علينا، وإن شاء الله إحنا راح نقدم اللي نقدر عليه بهذا البرنامج الخدمي إن شاء الله.
0: خلال تعليق أو أي شيء إحنا جاهزين إن شاء الله، حاضرين للاستماع. أيضا سيد حيدر، إحنا ملف فقرة ماذا لو كنت راح نكررها لذاك الأسبوع. إحنا دائما نعتذر من مستمعينا بسبب يعني إحنا نحاول دائما نحصل لهم المعلومة اللي تهمهم. اتصالات جدا مهمة، لكن المسؤول والشخص المسؤول عن الحدث المعين نحتاج تصريحه ليوضح لنا الكثير من الأمور حول هذا الموضوع.
1: لذلك احنا محاورنا بالبرنامج انه نتصل على الأشخاص المعنيين بالقضية ونسمع من عندهم ونسألهم، ومن يصير عندنا مجال نفتح الاتصالات حتى نسمع من المواطنين. فهي فرصة ببداية، انا دائما اقول دائما بالبداية اتصل حتى بعد
0: احسني اللي عنده مشكلة،
1: عنده مشكلة نقدر نساعده،
0: عنده مقترح حاضرين ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: هواتفنا متاحة أمامكم. أولى فقرات برنامجنا أستاذ حيدر،
1: ماذا لو
0: للضرورة
1: كنت
0: عندنا هذا السؤال نفسه للحق،
1: ماذا لو كنت مسؤولا عن مكافحة الفساد في بابل؟ ما هي خططك لمعالجة هذا الملف؟ وما هو أول قرار تتخذه؟ ننتظر إجاباتكم خلال الحلقة مستمعين الكرام. طبعا إحنا هذا الفقرة وضعناها أنه المواطن إذا يحب يشارك بقضية، وخاصة قضايا اللي تهم المواطنين ومشاكل المواطنين، هم المواطنين اللي دائما يعني تنعرض بمواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين يتحدثون عنها. فهذا السؤال مهم، دائما الناس تسأل على قضية الفساد، مكافحة الفساد. ربما أكو ناس تقدر تساعدنا بهذه القضية، عندها مقترح.
0: اتصال
1: اتصال. ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام أستاذ حيدر،
1: الله يبارك بيك، صباحكم الله بالخير والعافية.
0: صباحكم الله بخير
2: والعافية.
1: الله يحفظك ويبارك بيك.
2: الله يبارك فيك يا طيب.
1: من حضرتك عفوا؟
2: أسامة أوتمت أبو عبد الله.
1: حياك الله أستاذ أسامة، حياك الله، صباح الخير.
2: صحة الله يحفظك.
0: أهلا وسهلا أستاذ أسامة.
2: فد مناشدة بسيطة من خلال برنامج كول.
1: نعم
0: تفضل.
2: توصل صوتنا. أكو شارع الكورنيش اللي مال تزوير الرئيس اللي سووه.
1: نعم.
2: بقى هذا الشارع اللي يصف الكورنيش تراب وانقاض والى ما شابه.
1: وين قبل يعني يا سايد
2: الشرطه النهريه؟
1: نعم نعم. السايد مال الشرطه لو السايد مال المواطنين به انقطع؟
2: لا لا، السايد مال الشرطه.
1: نعم.
2: هسه الانقاض هسه صار 10 ايام تقريبا 15 يوم قاموا يسجون هذا المحرم، كل من ياخذ له 200 300 متر في جهه بي ار تي وما اعرف ايش هاي
0: الظاهره،
2: سواء حديقه صارت له، هي محرمه، هي ما شط ما يصير.
0: نعم نعم.
2: وبالتالي اليوم يعني كانت قطعه واحده تتكلم بهم بالحوالي شغل لك بال 25 قطعه تسجل
1: ان شاء الله اليوم يعني اليوم قطعة. اليوم اتابع لك هذا القضيه اليوم انا اذا اروح لها.
2: متفضل متفضل. هو يعني حتى شكله مو حلو الكورنيش
0: طبعا، ولا عشان فائده الكورنيش اذا راحت الاطلاله اللي
2: احنا جلسات بي ار سي وصارت تصفى يذبون النفايات مال الشارع، يعني ممكن
1: تجون تصوروها وتشوفوها. حيدر ما يخسر ابدي يعني. الله يبارك بيك ابو عبد الله، واجبنا هذا ابو عبد الله. احنا دائما نتحدث خاصه بفيديوهاتنا يعني موضوع الكورنيش، دائما يعني انا اوجه سؤال للحكومه ان الكورنيش وجوده انه متنفس للعوائل وبنفس الوقت جماليه للمكان. اليوم اذا بنى قدامه شنو فائدته؟
0: شنو فائده المليارات اللي صارت؟
1: اصبح ما له معنى ولا قيمه مع الاموال اللي انصرفت.
2: في البداية أبو سكلة قام يدد بيه مثلاً جلمود وسبيت على
1: يبيع. زين أبو سكلة، أبو سكلة شنو هناك أكو أبو سكلة لو ما المشروع هذا؟
2: لا سكلة يبيعون بيه.
1: شنو هاي؟ سكلة هناك يبيع؟
2: يعني سام تحشي كان يسجل واقف قبال تحشي.
1: كارثة. كان الله في العون.
2: كل قدامه سوق كرز خال مولد مالته وبي آر سي تيجها وزراحة فيلة.
1: وهذا اللي احنا دائما نسولف عليه.
0: احنا ندعو يعني بلدية الحلة للحفاظ على املاكها، املاك الدولة، املاك المواطنين بصورة عامة، مسألة التجاوز مرفوض، الأخوة إذا كانوا أصحاب سندات يعني وهذه قطع أراضيهم يعني نرجو أنه يوضحوها للإعلام، وإذا كان هناك
2: اقول لك
0: عملية
2: ولو
0: أخرى
2: مداخله مقاطعه، يعني انا اتصور انه هذا
0: تفضل.
2: محرم، ما الشخص ما يصير لي سند او فتش، يعني يبعد عن شخص 15 متر الى
0: نعم
2: 10 متر يجوز
0: نعم
2: تصفر.
0: نعم هم اكو ناس
2: ايه
0: بنت لو مجرد تسيج.
2: لا لا بس تسيج سيجوها، بس بيت جوه لا اكو بناء. اي نعم
0: انت
2: اكو بناء
0: بيتك
2: حاليا.
0: هناك ابو عبد الله
2: يعني والله بيت هناك، يعني هو دابني بيه هسه حاليا وفوته جوا، كان كلش حلو شكله هسه كلش خرب
0: حسب
2: يعني
0: معلوماتك انت،
2: صار.
0: يعني ترى حصل ان شاء الله ابن المنطقه انه هذه يعني هذه القطع هي قطع نظاميه رسميه باسم اغيار
2: لا
0: الناس
2: لا مو نظاميه، الدليل يعني بالشارع دي تعرجات، وهاي التعرجات مثلا تجي مكان ب 20 متر وتجي مكان ب مترين،
0: نعم
2: فما فهنا مو نظاميه، هو محرم على الشط ما يصير هذا.
0: نعم
1: عين ان شاء الله، ان شاء الله ابو عبد الله ان شاء الله تؤمر سيدنا
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: تتابع الجهات
2: المعنيه والاخوه القائمين على البرنامج، الله يحفظكم
0: ان شاء الله
1: يا حبيبي، واجبنا
0: حياك الله.
1: حياك الله،
0: اهلا وسهلا استاذ، حياك الله.
1: موضوع دائما احنا نسولف
0: غاية الخطوره عمليه يعني احنا ما نريد نتهم احد وما نريد نستبق الاحداث، اذا كانوا هم اصحاب شرعيين لهذه القطع فمن حق يسيجها، واذا لا فلازم هنا المؤسسات الرقابيه والامنيه تتدخل لازاله هذا التجاوز.
1: مشكله كبيره،
0: مشكله. اتمنى الاستاذ حيدر التواصل مع،
1: انا راح اتواصل وايضا يعني احاول اوصل لهناك واتابع هذا الموضوع، لانه كثير من المناشدات وصلتني بهذا
0: القضيه. نعم
1: يعني
0: نعم.
1: خاصه هذا موضوع زوير وموضوع الكورنيش مال الحله صار اصبح حديث الشارع.
0: شنو فات الكورنيش وذا الكورنيش يعني
1: ما اعرف
0: صار بينه وبين
1: ليش
0: الناس حادث،
1: ليش قاعد يعني المفروض الدوله قبل ما تبدي بهذا وتصرف عليه، اذا كان للاغيار تعوضهم وتاخذه، ماكو ما نفذ هيك مشروع،
0: ما نفذ هيك مشروع اسوي بس فقط
1: اتصال الاخر. الو السلام عليكم.
0: الو
2: الو
0: الو حياك الله.
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله،
2: تحيه طيبه لحضراتكم بهذا الصباح الجميل.
0: جمعه
2: مباركه ان شاء الله على الجميع.
0: جمعه مبارك عليكم ان شاء الله.
2: الله يسلمك،
0: نتشرف باسم حضرتك.
2: تحيه طيبه لحضرتك،
0: حياك الله.
2: يعني طبعا هاي جامعه المستقبل، يعني اذا جامعه المستقبل هي صوت المظلومين وصوت الفقراء
0: ان شاء الله،
2: نعتبرها لان نتابعها ان شاء الله، والشكوى والاجراءات يعني تتخذ بحذافيرها
0: ان شاء الله. الحمد لله دائما حسن ظنكم.
1: ما عرفنا حضرتك
2: ابو نرجس. انا استاذ حيدر.
1: ابو نرجس حياك الله،
0: وسهلا ابو.
2: الله يسلمك استاذ حيدر، بس تنويه، اكو شارع من شارع 40 نهايه الجامعه الدينيه اللي يخرج على شارع الكرامه.
0: نعم
2: هذا يصير بلوفه، يصير ويا
0: نعم
2: البيوت
0: نعم.
2: ويا السياج
0: مال الجامعه ايه؟ نعم.
2: ويطلعه ايه؟ استاذ حيدر هذا شنو موضوع التجاوزات الحدائق اللي واصله ماخذين شارع كامل؟ وين البيوت يعني؟ هم
1: شايف شايف هذا هذا هذا السؤال، هذا السؤال يعني ببالي انا ايضا، بس المشكله انه
2: استاذ حيدر يعني انا السؤال بتمنى خليك بالسياره،
1: ماني شايف استاذ، اروح واجي
0: نفوت منك ابو نرجس
2: واوديك تشوفه. يعني هم فوق ما التجاوز ماخذين الشارع كله، انه بيخلون سياراتهم ورا الحديقه، يعني يخلون بس منفذ نص سياره، يعني حتى سياره ما تعبر. الله يشهد
1: كنت
2: اللي انت تشوف، يعني هذا شارع مهم بالازدحام، يصير شارع 40
1: بالليل. اي صحيح اي
0: صحيح،
1: دائما ندخل من عنده من يصير الزحام شارع 40
0: من
1: فعلا
0: طوارئ يعتبر إيه.
2: صحيح شوف الزحام البيئي يصير، يعني تنتظر السياره على يبرع شارع يلا تطلع ما تقدر. زين شنو هم هذول؟ شنو يعني هاد منو؟ يعني ابد ما حد دنا لهم ولا حد قال لهم شنو انتم
0: ليش؟ ان شاء الله نبلغ يعني شعبه التجاوزات في المنطقه المعنيه في اداره البلديه تاخذ
2: الموضوع. انا كون هذا الشارع مهم والله،
0: صحيح ملاحظه يعني مهمه ابو نرجس، شكرا لاتصالك ولشجاعتك.
1: الله يبارك فيك،
2: شكرا لكم،
0: حياك الله.
1: حياك الله، الله يحفظك.
0: دائما الاستاذ حيدر المواطن هو الرقيب الاول، هو خط الصد الاول يعني ملاحظة الأمور والمتابعة. يعني دائما سولفاني نعتبرها شجاعة من يرفع التليفون ويتصل.
1: دائما يقول إنه المواطن من يتصل وينتقد حاله، بس الرجل أبو نرجس
0: ما عنده مصلحة،
1: محترم وما
0: عنده أصلا مو من المنطقة
1: يعني. ولكن يقول لك أنا من أفوت بهذا المكان وأشوف تجاوز الضايق، وهذه مصلحة عامة وأيضا البلدية إنه واجبها، الجهات المعنية بهذا الموضوع إنه واجبها تتابع أيضا وتستمع لقضايا وهموم المشاكل المواطن في بابل.
0: أتمنى يعني يعني عملية رفع التجاوزات، أن يعني أن تكون مستوى عدالة واحد، يعني
1: أحسنت
0: لا تكون على ناس ولا ناس، لا تروح
1: فعلا.
0: فقط
1: هو
0: على الفقير.
1: هذا اللي ببالي، انه هذا الموضوع، هذا الموضوع الشارع بي يعني شخصيات
0: بشخصيات
1: مهمة كذا،
0: مسؤولين،
1: مسؤولين لازم هم من
0: القانون فوق الجميع،
1: فوق الجميع.
0: مثل ما يشيلون تجاوزات الفقراء والبسطيات واهل
1: والله
0: الشاي واهل
1: صحيح.
0: المخدر، روحوا لهذه الاماكن واماكن اخرى مستعدين يشخصها لكم
1: هسه خلي
0: تجاوزات
1: اخذ له
0: واضحة.
1: متر الحديقة،
0: خليه يسوي حديقة لا بس
1: متر
0: الحديقة،
1: بس مو
0: بس
1: شارع
0: وتاخذ
1: سيارتك.
0: لا
1: خلينا ناخذ
0: مو
1: الاتصال. الو السلام عليكم.
3: السلام عليكم،
1: حياك الله.
0: حياك الله، اهلا وسهلا،
3: شلونك استاذ حيدر؟
1: الله يبارك فيك، الله يحفظك.
3: هاي الله يسلمك حفظك. العفو، عندنا
0: اول شيء
3: اول شان احمد من ناحيه النيل.
1: احمد حياك الله،
0: اهلا وسهلا
1: من النيل، حياك الله استاذ احمد.
0: حياك الله،
1: حياك الله،
3: الله يحفظكم. عندنا موضوع التمر الصحي
0: اليوم راح ناخذه بالتفصيل.
3: التمر لا
0: اليوم عندنا لقاء، يعني اتصال هاتفي ويا المهندس ثائر مغير.
1: نعم،
0: يعني فد 10 دقائق ان شاء الله ربع ساعه راح ناخذ هذا الموضوع بالتفصيل، لكن لا باس ان نستمع لك. يعني
1: يعني خلينا نستمع من عندك، وبنفس الوقت انه بعد
3: مهندس ثار ما يقصر ابو زهراء
0: ان شاء الله راح ناخذه متحدث بالتفصيل حول هذا الموضوع. والنعم،
3: يعني موضوع التمر الصحي استقبل الله، يعني شكلك قتل اهل النيل.
1: الله
0: لا اله الا الله،
3: هذه جماعيه لاهل النيل.
0: لا اله الا الله،
1: كان الله في العون.
3: تقبل الله، يعني انت لو تجي
1: وانت وين بالضبط؟ يعني بالنيل، انت وين
3: استاذ لندن؟
1: استاذ احمد انت بالضبط
3: مدينه الضباب، لان مدينه الضباب يعني
1: صح.
3: عباره
0: مدينة
3: عن ضباب،
0: الدخان.
3: هذا قاتل، تقبل الله ورسوله.
1: استاذ احمد، استاذ احمد عفوا
3: يعني.
1: انت تسمعي لك، انت بالنيل وين بالضبط؟ من ناحيه لو على الشارع العام، الشارع العام.
3: احنا شويه الاطراف، احنا يعني خارج مركز الناحيه بشويه تقريبا،
1: يوصل لكم لهناك يوصل يعني على الدولي.
3: احنا منطقه ريفيه،
1: ايه
3: يعني هذه الغازات غازات كامله.
0: طبعا
3: ناس عندها صارت حتى امراض
0: طبعا طبعا، خطر جدا.
3: زين، انا اسال سؤال.
1: نعم،
3: وين دور اعضاء مجلس النواب؟
0: والله سؤال مشروع.
3: اعضاء مجلس المحافظه،
0: سؤالك مشروع والله.
3: زين، ما عدا النائب، انا سمو دعايه انتخابيه او شيء، مثل نائب محمد الشمر رجل اجى حسب
0: نعم.
3: معلوماتنا شفناه في التصوير في اليوي.
0: نعم،
3: اجى التقى مدير ناحيه النيل،
0: صار حل.
3: واجى بقيه النواب وين؟ بس ايام الانتخابات نشوف بقيه اعضاء مجلس المحافظه. طبعا اعضاء مجلس المحافظه ماكو، زابين عصامي،
1: الله يساعد،
3: ما في شيء حكي. تقبل الله ورسوله، يعني انت عبد
0: انتول ابو شهاب. الخطوه اليوم، يعني المظاهره مال اليوم غد، هي خطوه مهمه جدا ان شاء الله.
3: نعم، احنا مستعدين يوم غد اكون
0: يوم
3: مظاهره
0: ان شاء الله.
3: وحتى
1: وين راح تكون المظاهره مالتكم؟
3: عيني،
1: وين راح تكون المظاهره؟
3: هي راح تكون يعني ميدان التمر،
1: ها هناك بنفس المكان.
0: ابو شهاب، احنا تدري اهميه الموضوع، اخذنا محور كامل ومحور اول.
1: انت انتظر استاذ احمد، انت انتظر ان شاء الله بعد قليل راح ينضم ويانا مهندس يعني احمد
0: ثائر
1: مغير عفوا، وراح تسمع الحلقه كامله
3: ان شاء الله. موفق ان شاء الله، تحياتي لك وضيفك.
0: الله يحفظك، الله يسلمك،
3: كل
0: الهلا ابو شهاب. انا برايي ناخذ فاصل وندخل بالتمهيد حتى
1: نستثمر
0: الوقت. مستمعينا الكرام، أهم الأخبار والأحداث التي جرت خلال الأسبوع الماضي، أولها المؤمنون يحيون ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام.
1: أيضا المتحدث باسم الحكومة مجلس الوزراء لم يتخذ قرارا بحذف الأصفار من العملة، مؤكدا أن قرار حذف الأصفار يتطلب تشريعا من مجلس النواب.
0: آلاف الخريجين القدامى يتظاهرون في بغداد للمطالبة بإنصافهم ومنحهم فرص للتعيين.
1: أيضا الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 25/8/2026 بمناسبة المولد النبوي الشريف.
0: أيضا وزارة الكهرباء تقرر ربط نظام البصمة بالرواتب بشكل آلي وتكشف عن وجود أسماء وهمية.
1: نذهب إلى وزارة التربية، سماح لمدرسي الحاسوب بتدريس مادة الرياضيات.
0: رئيس الوزراء يوجه باستقطاع الضرائب ورسوم الجمركية مسبقا عن التحويلات الخارجية بدءا من 1 أيلول.
1: نذهب إلى جامعة المستقبل، إنجاز أكاديمي متميز تفوز بمنحة جون مونيه ضمن برنامج مدعوم من الاتحاد الأوروبي.
0: هيئة النزاهة الحكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق محافظ صلاح الدين سابقا عمار جبر عن جريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
1: وزارة العمل تخاطب مجلس الوزراء لإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من أجور الكهرباء والماء أو منحهم تخفيضا خاصا يراعي ظروفهم الصحية والمعيشية.
0: وزارة الصحة تخاطب وزارة المالية لتضمين درجات لتعيين خريجي دفعات 23-24-25 ضمن موازنة 2027.
1: وزارة التربية مرة أخرى قبول التلاميذ من ذوي الإعاقة والاحتياجات التعليمية الخاصة خلاف الجنس.
0: وأخيرا تكليف طاقم تحكيم عراقي لإدارة مباريات خليجي 27.

0: رجعنا وياكم محبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامجكم الأسبوعي فيسباك برفقة زميلي صالح حسين حسون وزميل المخرج المبدع مصطفى زيكو. أستاذ حسنين، واحد من المحاور المهمة اللي حقيقة قبل قليل أحد المواطنين اتصل بينا هو موضوع مشكلة التمر الصحي في ناحية النيل. خلي اليوم ناخذه بالتفصيل، نسمع من أهالي المنطقة مشاكل، أيضا نضع هذه التساؤلات وهذه المشاكل أمام الرأي العام وأمام الجهات المعنية.
1: أستاذ حيدر، احنا دائما نسمع تتردد في أروقة الحكومة المحلية في محافظة بابل عن ملف عن معمل تدوير نفايات، معمل تدوير نفايات. هذا
0: كل ضيف استضيفه مدير بلدية مع تقدير إله والمسؤولين كلهم يتحدثون عن هذا المشروع إلى الآن، وإحنا بال 26 27 وبعدنا بهذه المشكلة.
1: أصلا حتى يعني واردات مالية أمننا زميلنا المخرج الاتصال مع المهندس ثائر مغير ممثل عن أهالي ناحية النيل للحديث حول التظاهرات التي ستجري يوم غد إن شاء الله. حياك الله مهندس ثائر، وياك حسنين الحسون برفقة زميلنا حيدر أبو خماس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، جمعة مباركة على أثير وكادر إذاعة المستقبل. شكرا لإتاحة الفرصة لنقل هموم ومعاناة أهالينا في ناحية النيل بسبب موضوع التمر الصحي.
1: حياك الله، جمعة مباركة مهندس ثائر، وتحياتنا لكل أهالي مدينة النيل الكرام.
2: الله يسلمكم، الله يخليكم، حياكم الله.
1: في البدء أريد يعني تعرف المواطنين أكثر والمستمعين عن سبب التظاهرة يوم غد إن شاء الله يعني المزمع إقامتها.
2: تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لجميع مشاهدين قناة إذاعتكم المحترمة الموقرة،
1: الله يحفظك،
2: أهالي النيل على مدى أكثر من 10 إلى 12 سنة
1: نعم
2: يعانون من موضوع التمر الصحي.
1: نعم.
2: طبعا التمر الصحي هو عبارة عن منطقة زراعية، يعني أرض تابعة إلى مديرية زراعة بابل.
1: نعم.
2: عقد 35 نوع الأرض.
1: نعم.
2: المطمر الصحي طبعا جزء من عنده أيضا بيطاب ومؤجر. إدارة التمر 100% يدار من قبل بلدية الحلة.
1: نعم.
2: المساحة ما يقارب 27 دونم هاي المتعاقد عليها، في حين المستغلة في موضوع التمر الصحي تتجاوز 100 دونم. طبعا موضوع التمر الصحي أغلب النفايات اللي يجمعوها الكابسات في من مركز محافظة بابل.
1: نعم.
2: يعاد تمرها في هذه المنطقة اللي صايرة في منطقة الصياحية اللي هي أحدى القرى اللي تابعة إلى ناحية النيل.
1: أستاذ عفوا أستاذ مهندس ثائر، هنا عملية التمر اللي يقصدون بها ممكن توضحها شنو عملية هي؟ هل هو تمر نظامي لو أجيبها وأشمرها؟
2: بلي. طبعا انت تعرف الاساليب المستخدمة الان في عملية ادارة الموقع اساليب جدا بدائية. طبعا اني اتحريت عن هذا الموضوع. طبعا البلدية الحلة رغم تعدد وارداتها واموالها مخصصة فقط حفارة وبلدوزر واحد، هاي اللي يستخدمون بها الطريقة البدائية، يجيبون النفايات يحفر ابو الحفارة وأبو البلدوزر يدفن وبعدين يدفنوها بالتراب. طبعا هي هاي طريقة بدائية صراحة.
1: طبعاً.
2: الطريقة الحديثة اللي هي دائما هسه تستخدمها الدول الحديثة اللي هو يسمونها البايلينج، انه يكتسون النفايات اكداس وبعدين يتم معالجتها في معامل تابعة لإدارة نفس الموقع.
1: صحيح.
2: فالصراحة سبب تفاقم درجات الحرارة، ارتفاع درجات الحرارة، وبسبب الأعمال اللي بعض الجماعات اللي يسمونهم النباشة يتم حرق هذا المطمر.
1: نعم.
2: وبالتالي تنبعث هاي الغازات والأبخرة السامة وتجيبها الرياح تغطي مسافة ما يقارب أكثر من 12، يعني إذا أريد أحسب لكها كقطر دائرة.
1: نعم.
2: بحيث تكون عبارة عن سحب كاملة من الدخان والأبخرة تغطي مركز ناحية النيل والقرى والقصبات المجاورة لها.
1: لا إله إلا الله.
0: زين مهندس ثائر، أين يقع موقع التمر الصحي يعني تحديدا ومدى قربه من المناطق السكنية؟ اليوم نسلط الضوء تحديدا على المنطقة حتى المستمع المشاهد يعرف.
2: تمام. التمر الصحي يقع في منطقة اسمها الصياحية، اللي هي تقريبا تبعد 6 إلى 8 كيلومتر عن التجمعات السكانية اللي هي يسمونها قرى الصياحية، قرى بيت شهيب، راشد الحمد، مركز ناحية النيل، آل مغير، العزة، وكل القرى القاطنة بالطبع إلى جانب منطقة التمر الصحي. طبعاً أنا إذا تريدون يعني أحكي لكم باستفاضة عن قانون حماية وتحسين البيئة اللي يفرض أكو محددات
0: قبل ما تبدي ساثار، عفوا قبل ما تبدي هذا التمر موجود قبل ما تقعدون أنتوا، لو أنتوا قاعدين وصار التمر، هذا موضوع مهم جدا.
2: لا لا، هو حقيقة استحدث في سنة 2009.
1: نعم،
2: في سنة 2009 تعرف يعني بدأت أنه أكو يعني النمو السكاني، فتعرف يعني هاي النفايات وغيرها. فبصراحة ارتأت أنه الإدارة المحلية أن تختار مناطق قريبة لموضوع التمر الصحي. طبعا أنا ذات كانت أكو أموال، كانت أكونية يسوون معامل، لكن تعرف يعني سوء الإدارة يعني وقضية سوء التخطيط، يعني حالة دون إنشاء هذا المعمل اللي مفروض كان يصير.
1: نعم أستاذ ثار، المظاهرة أول الحلول لو آخر الحلول التي يعني اللي كانت في يديكم، يعني هل هناك كان تحرك على الحكومة المحلية؟
2: تم أستاذ، طبعا بالمناسبة إحنا يمكن قبل أكثر من 2 أو 3 سنين أيضا كانت أكو مظاهرات.
1: نعم.
2: وهاي المظاهرات هي كلها عبارة عن مبادرات شبابية للضغط على السلطة المحلية لإيجاد حلول، يعني على أقل تقدير خلينا نقول حلول مؤقتة لموضوع التمر الصحي. طبعا بالمناسبة بالإضافة إلى هذه المظاهرات كانت هناك دعاوى قضائية. هاي الدعاوى القضائية قدمت من قبل النائب، يعني الله يجزي بالخير، أستاذ أمير.
1: نعم.
2: أمير المعموري.
0: تحياتنا للجميع.
2: يعني كان سلسلة من الإجراءات القضائية إلى أن وصلنا إلى مرحلة أنه هاي القضية يعني الصراحة تم تشويفها وتمويحها. إحنا ما نعرف صراحة أسباب هذا الموضوع. أضف إلى ذلك كانت هناك جزء من الأهالي لديها أراضي، هاي الأراضي متجاوز عليها من قبل بلدية الحلة، وأيضا قدموا قضايا على تجاوز بلدية الحلة. وأيضا هاي القضايا القانونية يعني بصراحة تميعت ب وإحنا ما نعرف هاي الأسباب.
0: زين ساثار، عفوا، هل سجلتم حالات مرضية أو مشاكل صحية تعتقدون أن لها علاقة بالتلوث والروائح والدخان ناتج عن هذا التمر؟
2: والله شوف أستاذ حيدر يا عزيز، طبعا سجلت هناك أكثر من 300، أنا صراحة الإحصائية يعني الدقيقة
1: مو مشكلة، رقم تقريبي
2: 362 يعني حالة فشل كلوي احنا سجلت عندنا في ناحيه النيل. اضف الى ذلك صراحه هناك
0: يعني تعتقد انه هذه الحالات
1: مرتبطه
0: يعني
2: طبعا بلا شك يعني تدري احنا عندنا تفشي احصائيات مخيفه للامراض السرطانيه عندنا في ناحيه النيل. اضف الى ذلك انت لو تشوف يوميا السحب اللي تغطي ناحيه النيل بسبب الأبخرة والغازات، لأن أنت تعرف أنت هاي المضمر دي مخلفات بيئية، دي مخلفات طبية، دي مخلفات يعني إطارات وغيرها. لذلك يعني هو الأبخرة والغازات تجي عبارة عن نجيج، وكلها هاي يستنشقوها الناس القاطنين بهذا الموقف.
1: نعم.
2: طبعا بلا شك إحنا قادم الأيام راح نصير أمام، وإحنا أيضا إحنا عايشين أمام كارثة بيئية حقيقية 100%.
1: أستاذ الثائر، يعني أبرز مطالبكم، هل يعني تطالبون بهذه المنطقة غلقها أم منع الحرق أو إنشاء معمل؟
2: والله إحنا بصراحة المطالب أهالي النيل بالمظاهرة القادمة اللي هي يوم غد إن شاء الله الساعة 8 صباحا على طريق مرور الكابتات، احنا عندنا 5 مطالب حقة.
1: نعم.
2: المطلب الاول هو الاغلاق الفوري لموقع التمر الصحي.
1: نعم.
2: ووضع جدول زمني لنقل الموقع، هذا واحد.
1: نعم. 2،

0: المواطنين من ناحية. إضافة إلى ذلك بصراحة نطالب محاسبة الجهات المقصرة وفق أحكام قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 وتحديدا الفصل التاسع المادة 34 اللي نصت على أنه أي شخص يخالف الأمور البيئية اللي موجودة بهذا القانون يخضع للمساءلة القانونية.
1: نعم. إذن أستاذ ثار رسالتكم للمسؤولين في محافظة بابل، يعني أعضاء مجلس النواب، مجلس المحافظة، شنو راح تكون؟
0: إحنا الصراحة أولاً نخاطب مجلس المحافظة باعتباره السلطة الرقابية العليا في حدود الجغرافيا لمحافظة بابل.
2: نعم.
0: واستناداً إلى صلاحياتهم المنصوص عليها بالمادة 7 من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، واللي يشترط بالمادة 6 الرقابة على جميع أنشطة الهيئات التنفيذية طبعا باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية. وطبعا أنطى هذا دور رقابي مهم لمجلس المحافظة، ونطالب مجلس المحافظة أن يشكل لجنة من أعضاء مجلس المحافظة للوقوف على الآثار المترتبة لموضوع التمر الصحي. هذا واحد. اثنين، نطالب السيد المحافظ باعتباره الرئيس التنفيذي الأعلى حسب قانون المحافظات وباعتباره مسؤول عن إدارة الكابينة التنفيذية بأن يزور الموقع في نفسه أو يأتينا بزيارة، يجينا بالليل يشوف السحب السحب من الغازات والأبخرة اللي قاعد تعاني من عندها الناس. إضافة إلى ذلك بصراحة إحنا نخاطب دولة رئيس الوزراء الأستاذ علي الزيد المحترم باعتباره اليوم حقيقة هو راعي موضوع الإصلاح بشكل حقيقي. وأعتقد اليوم الناس وأهله وناته في ناحية النيل أمام كارثة بيئية 100%. طبعا إذا تنطوني يعني من وقتكم الكريم.
1: تفضل. الوقت إلك، الوقت إلك أستاذ.
0: الله يسلمك، الله يسلمك ويجزيك بالخير. إحنا شوف قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009.
2: نعم.
0: وتحديدا بالمادة ثانيا اللي هو شنو عرفنا؟ عرفنا أول شيء بالمادة 7 ملوثات البيئة. اللي هي يقول المواد الصلبة والسائلة والغازية.
2: نعم.
0: وبالمادة 14 عرف الكارثة البيئية اللي هو قال الضرر الجسيم الذي يلحق بالبيئة الذي لا يمكن لقدرات الحكومة من استيعابه واستيعاب نتائجه. الآن اليوم أكو عجز من قبل سواء الإدارة المحلية في ناحية النيل أو بلدية الحلة أو الحكومة بصورة عامة من إيجاد حلول لموقع التمر الصحي. لذلك الآن وفقا لأحكام المادة ثانيا 14 من قانون حماية وتحسين البيئة إحنا نعيش كارثة بيئية حقيقية على نسائنا أطفالنا. لذلك حقيقة نطالب دولة رئيس الوزراء بتوجيه دعوة إلى مجلس حماية البيئة. بالمناسبة مجلس حماية البيئة بالمادة ثانيا أكو مجلس حماية البيئة يا رئيس وزير التخطيط ووزير البيئة.
2: نعم.
0: إحنا ندعوهم لتشكيل لجنة خليجون يقفون على ملابسات حادث التمر الصحي، لأن الصراحة الناس أمام كارثة حقيقية. الناس بدنا صبرها ينفد. اليوم إحنا ما راح نكتفي بالمظاهرة.
2: نعم.
0: إحنا حقيقة عندنا خطوات تصعيدية ما راح نعلن عنها الآن.
2: نعم.
0: لكن إن شاء الله راح نفاجئ بها الحكومة والسلطة المحلية في محافظة بابل.
2: ساثار، يعني سؤال باختصار، هل هناك يعني حسب معلوماتك مناطق للتمر التابعة لبلدية الحلة غير هذا الموقع؟
0: يعني حقيقة أستاذ حسنين من المعيب أن أذكر أنه النيل ناحية في كثرة نوابها وكثرة مسؤولينها المحليين وكثرة مثقفيها تستفرد بحالة غريبة. هو مكب النفايات فقط موجود في ناحية النيل.
2: أعطيك
0: المفروض
2: ساثار، عفوا للمقاطعة، أعطيك معلومة حسب تقرير صحفي زميلنا حيدر الجلبي أجراه قبل يومين، أنه بلدية الحلة ترفع يوميا 670 طن، يعني أجلكم الله، من النفايات، وهذا طبعا 670 طن تأتي لهذه المنطقة. أنا حسبتها 670 طن في 30 يوم، يعني بالشهر 20,000 طن ومية تروح لمنطقتكم. 20,000 طن،
1: هاي بس المركز،
2: هاي بس بلدية الحلة، بس المركز. هذا رقم مخيف.
0: تدري استاذ حسني، انا اعطيك معلومه، احنا سوينا هيك احصائيه دقيقه، معدل يوميه 70 كابسه تاتي من بلديه الحله تدخل الموقع. اذا اريد اعطيك فد عدد تقريبي لعدد الاطنان، يعني حقيقه مهول.
2: نعم.
0: والعمليه مستمره والتمادي على الصلاحيات. بالمناسبه والله اني اترك هذا الموضوع هم معروض امام الادعاء العام في محافظه بابل حصرا.
2: نعم.
0: أقول إنه اليوم من المعيب أن تكون بلدية الحلة اللي هي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي أن تخالف قانون حماية وتحسين البيئة.
2: نعم.
0: يعني أنا ما أعرف، يعني الصراحة يعني الأخوة ما عندهم ناس قانونيين، يعني أنت اليوم مخالف لهذا القانون. بالمناسبة تروح لنفس القانون،
2: أنتم رفعتوا دعوة قضائية أستاذ، لجأتوا للقضاء؟
0: والله قلت لك احنا بصراحه ناويين الان. هو كانت اكو محاولات بالسابق وبصراحه باعت بالفشل، لكن الان احنا بدينا ننظم نفسنا، وراح نوجه، راح نسوي وفد لزياره رئيس المنطقه الاستئنافيه، ويعني اتمنى ايضا ان يكون صوتي يصل استاذ حميد لومات. يعني بصراحه احنا نريد نصل للرئيس المنطقه الاستئنافيه، وبلا شك طبعا احنا الفيصل هو القانون. اذا
2: طبعاً
0: القانون يقول لا المطمر مطابق للمعايير البيئيه، لا والله ما نحكي. فبصراحه احنا عندنا خطوات ما نريد نعلن عنها، بس ان شاء الله في وقتها
2: ان شاء الله كل التوفيق.
0: انا والتواصل مع جيرانكم الكريم
2: ان شاء الله كل التوفيق.
1: شكرا لك مهندس ثائر، يعني
2: شكرا لمعلوماتك،
1: وكان الله في العون، يعني
2: ان شاء الله حاضرين
1: احنا داعمين.
0: احنا بصراحه استاذ حيدر، استاذ حسنين، عندنا التماس اخوي من عندكم،
1: احنا حاضرين
0: مثلون صوت اهالي بابل
1: ان شاء الله.
2: نتشرف
0: بالاعلام، والاعلام رساله وتعتبر سلطه خامسه.
2: نعم.
1: صرت رابعة. عبرتنا الزلدان.
0: اي والله ادوات مساعده لنا بايصال صوت المواطن.
1: ان شاء الله ما قصر.
0: يكون واحد شخص من 50,000 او 60,000.
1: كان الله في العون حقيقه. أيوة.
2: نتشرف بس
0: يا ريت مثل اذا نحصل على نسخه من هذا التسجيل
2: استاذ. يوصلك ان شاء الله بس مباشر. بس يا ريت تحدثون الدعوه، لان الدعوه وصلتنا انه التظاهره يوم الاحد.
0: تمام استاذ حسني.
2: او هم كاتبين، يعني كاتبين التاريخ خطا، هو المفروض يكتب، هو كاتب 22/8 بس هو المفروض يكتب السبت مو الاحد. الاستاذ
0: ملاحظه قيمه، انا اشكرك عليها،
2: نتشرف بك، واحنا ان شاء الله راح نعيد التنويه يعني لزملائنا الاعلاميين يعني للحضور لهذه
1: ان شاء الله
2: التظاهره. المهندس ثائر المغير، شكرا جزيلا
1: حياك الله،
0: شكرا لوقتكم الكريم،
2: حياك الله، شكرا جزيلا، حياك الله.

0: جعلناكم مستمعين الكرام مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM، وهذه الحلقة المباشرة من برنامج فيسباك. أنا حسنين الحسوم برفقة الزميل العزيز
1: الله يبارك فيك
0: حيدر أبو خماس. حياك الله أستاذ حيدر. محورنا الثاني أستاذ حيدر أيضا كلها طلايب وتظاهرات.
1: هو احنا برنامجنا نبدأ طلايب ننتهي بطلايب.
0: هو موضوع التظاهرة المركزية لعقود محافظة بابل، هذه محافظة هذه عفوا التظاهرة راح تكون يوم الأحد في بغداد أمام وزارة المالية، مطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم، الغرض منها إنصاف الموظفين المتعاقدين وضمان حقوقهم الوظيفية، إنهاء حالة عدم الاستقرار الوظيفي، التحرك يعني بعد جاء بعد طول انتظار. إحنا ما أدري ملف العقود، ما أعرف شو كانت الحكومة تنتهي من عنده دائما
1: حتى لا انتهى ملف العقود يبدأ ملف عقود آخر وتعيين آخر ومشاكل مستمرة بهذا الخصوص. يعني أستاذ حسنين قضية
0: يعني
1: التعيينات
0: قد راتب وراتب ممكن بائسة جدا، مو
1: أقل يمكن 500 من المتعاقدين
0: 500 زين دوام كامل، مو حال الموظف
1: يمكن
0: الملاك
1: يمكن لهم يمكن إجازة يوم بالأسبوع حسب، يعني أنا نفتهم من اللي راح
0: 285 راتب كامل، يعني هذا مقطوع. هذا زميلنا المخرج اللي حدثنا بهذه المعلومات 285 بهذا الظرف يجوز ما تكفي اجور نقل الى الله يساعدهم.
1: يعني نحاول نأمل اتصال مع احد يعني ممثلين عن عقود محافظة بابل حتى ناخذ من عنده فكرة كاملة عن هذه التظاهرة مكانها.
0: محمود العويس راح يكون
1: ايضا
0: ممكن نحصل ان شاء الله،
1: يعني مشاكلهم هذه المشاكل اللي ما راح تنتهي إلا بتثبيتهم، حالهم حال يعني المحاضرين السابقين في وزارة التربية.
0: أنا أسألك سؤال صار حيدر وأنت مطلع، يعني هناك ضغط كبير من عدة شرائح للحكم على الحكومة لتثبيتهم، هو طبعا مطلب مشروع، لكن برأيك هل تستطيع الحكومة تثبيت هذه الأعداد؟ يعني عندنا الخريجين القدامى، عندنا العقود، عندنا ذوي المهن الصحية قبل كم يوم الظاهرة، ويعني تعتقد الحكومه قادره على تعيينهم كلهم؟
1: انا يعني ردي استاذ حسين حول هذا الموضوع، هي من البدايه اصلا اساسا التعيينات بهذا الاعداد هذه الهائله بدون دراسه تعييناتهم، يعني نحكي بصراحه اكو اقسام موجوده في دوائر ما يحتاجهم، يعني هاي كارثه.
0: يعني شو يعني ما فهمت؟
1: يعني تخصصات موجوده في دوائر ما لها علاقه بهذه الدائره والاعداد يعني كبيره جدا. يعني أضرب لك مثال، في أحد الدوائر في محافظة بابل التخصصات الموجودة ما يحتاجوها الدائرة، حتى من تعينوا بهذه الطريقة أيضا طلعوا تظاهرات وافقت الحكومة في وقتها على تثبيتهم وثبتوا، اليوم ما يقدر يخليهم بالشعب الاختصاص الموجود، حتى إذا أراد يخليهم بهذه الأقسام أعدادهم عجيبة. يعني يعني إحنا بالبداية عملية التعيين بدون تخصصات بدون احتياجات الدوائر المحتاجة، خلينا نحكي بصراحة، اليوم أنا مثلا نجي إلى وزارة التربية، وزارة التربية مثلا إيش قد تريد تعين مثلا علوم، العلوم إيش تحتاجهم مثلا؟
0: شيء قليل. تعتبر كليات ساندة
1: المفروض يحتاج أبو مثلا تربية فيزياء، تربية إنجليزي، تربية إذا أراد يحتاج قسم من عندهم يحتاجهم مثلا إداريين بس بهذا الكم الهائل من الأعداد، نحكي بصراحة بدون حسابات وهذا التخطيط وعدم وجود تخطيط بهذه القضية، طبعا مو حديث المختصين في هذا المجال ولدنا هذه المشاكل. في حال أنه أكو متعاقدين هسه موجودين نقدر نستفاد من عندهم، على سبيل المثال ضربنا التربية، على سبيل المثال أكو تخصصات موجودة تحتاجها وزارة الصحة، في حال انه تخصصات موجوده في وزاره الصحه ما تحتاجها تنقل الى وزاره اخرى،
0: صار فاض عندهم، يعني هناك بعض الاختصاصات صار فاض،
1: اختصاصات يمكن يداومون يومين بالسبوع. وهذه مشكله استاذ حسنين، هذه مشكله المفروض من بدايه الامر، يعني من بعد تغيير النظام، انا ما اقول عليه سقوط النظام لانه اكو بعض التحسبات انه نعتبره نظام هو كان لا نظام، ما يستاهل انه نقول عليه نظام لانه اساس اساء للمواطن وأسف الدولة تقول عليه نظام احنا نقول عليه لا نظام. بداية التغيير المفروض اكو حسابات للتعيين، وهذه يمكن يمكن اكو اتصال مع احد المواطنين.
0: العزيز ابو احمد مشتاقي له هوايه،
1: ما اليوم متاخر اليوم غيبناك ابو احمد،
0: هذيك الحلقه ما موجود.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله عبد العزيز،
2: صباح مبارك، أحسن أعمال، بالصلاة على محمد وآل محمد.
0: اللهم صل على محمد وآل محمد
2: وعلى على احلى اثنين وعلى احلى طيب وعلى احلى اخلاق.
3: الله يعطيك العافيه.
0: الله يحفظك عبد العزيز.
2: استاذ مصطفى وجميع
0: سلم عليك استاذ مصطفى.
2: مستقبل.
0: الله يسلمك.
2: حكم الله بحق محمد وعلي.
0: الله يحفظك
3: ويبارك فيك عم ابو احمد. حياك الله.
0: حياك الله عبد العزيز. صحه وعافيه
3: ان شاء الله.
0: الحلقه ما موجود سجلنا غياب حجي.
2: والله
0: شوي
3: الظروف تعبانه.
0: آه.
3: صحه وعافيه
0: ان شاء الله. الله يفرج عنكم ان شاء الله.
2: احنا نقول اليوم هذا صمر الصحي يا عمي ابو علي استاذ حسنين.
0: ايه حجي.
2: واستاذ حيدر
3: الله يبارك
2: فيك. بعد البلديه تركض بس على الفقراء داخل القاهره المتجاوزين. لين هاي صمر النفايات قد اثر على المواطن هاي لين. احنا قاعد نسمع من 2008 لحد هذا اليوم من الاستاذ حيدر ومن الاستاذ حسنين يلتقي الاستاذ حيدر بالمسؤولين هناك معمل وهناك معمل.
0: اي والله
2: احنا
0: ما صار هالمعمل
2: بالوجه مرايه والجوفه سلايه. زين هاي الامواج قاعد تاخذها البلديه. انا هل معقوله ما عاد مستثمرين يجيبون المعمل ويسوون هاي النفايات؟
0: حجي المعمل ترى مربح يعني اذا تطيل
3: مستثمر بفائده
0: يعني ماديه. هاي مخلفات تكرمون النفايات تستفاد من عندها عاده تدوير.
2: والله بعد الدول اقاربي يسوون بعد الدول النفايات يشتروها
0: من يشتروها هذه البطاله مال
3: الماء. ليش الدول اما ابو احمد ليش الدول؟ هاي اقليم كردستان. انا عندي فيديو مصوره لمعمل تدوير النفايات في محافظة الدهوك. روح شوفه وبصفه مجاور إلى فندق. يعني الكارثة أنه بصفه
0: يعني شوف جد أمان
3: ما متأثر مجاور إلى أنا مصوره من الفندق.
0: صحيح.
3: موجود معمل تجي السيارات الكابسات تجيب النفايات تجلكم الله ويشتغلون كلها. من تجي تحكي المسؤول يجي يضرب لك أرقام خيالية وهذا صعب تحقيقه ويحتاج إنه هالقد مليار وبالأخير هذا المواطن ده وقاعد بيثمن.
2: زين والله لما سألت قال لي خالد هاي النفايات بالدول يطلعون من عندها مواد يا أبو مواد.
0: صح
2: والله يطلع المواد البلاستيك والحصران.
0: صح
2: ويطلعون
0: كل شيء قابل للتغيير.
2: حتى السماق مال الزرع يطلعون من عده.
0: فعلا
2: والله يشترون النفايات بعد الدول من المواطنين.
0: صح
2: يجي يدق الباب حاويه مسروسه ياخذ هيك مبلغ بابا. احنا من هاي الفيروس مال حتى اليوم يعني هاي النفايات اسمع من عنها مبيع العالم على كلام ابو علي استاذ حسين حسون يقول ب 670
0: ايه 670 يوميا.
2: زين تحياتنا لك يا عم سعد حسن.
0: الله يحفظك.
2: هاي النفايات يعني ما مخلفات طبيه ما بيها حديد ما بيها مواد سامه
0: كل شيء بيها كل شيء بيها.
3: لا حول ولا
2: قوه. يعني السيد حيدر الاعلامي البطل في محافظه بابل لهذا الرجل الطيب. وانت يا عم سعد حسن لازم تسوي لقايه سيد المحافظ بالاذاعه لازم احنا نلح عليه يعني يحاول يسوون معمل بهاي المنطقة.
0: يوصل إن شاء الله.
3: إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله عمنا العزيز.
2: النقطة اليوم كلهم جبتوها هذا عن الفساد الإداري. إحنا مفروض كل دار إحنا مثل ما يقول تغسل يديك بالصابونة من الفاسدين. قد طلعت أموال حتى البعض طلع واحد مدير مدرسة بالبصرة ما أدري وين مدير مدرسة فدائية طلع يزور ديعان وعده فنادق وطلعت عده مليارات يا ابو مليارات. انا مفروض على الحكومه المحليه او الحكومه الاتحاديه انا اعطي هيك مبلغ. انا اريد كل شهر من عندك براءه ذمه. هاي براءه ذمه كل شهر تصرف المبلغ وراقب المبلغ اراقبه وين ينصرف بالمكان الصحيح. انا اريد من عندك حتى اذا مدير دائره او اي دائره أنا تعطيني كل شهر براءة ذمة. أنا أعطيك هكذا مبلغ قصر في المبلغ تعطيني براءة ذمة وأطلع عليها لجنة وأجيبها هالمنطقة هاي صارف قصر عليها زين حتى هاي لجنة المشتريات
3: فيها
2: تزوير. لجنة المشتريات لجنة المشتريات أنبات بيها تزوير.
0: نعم
2: شلون؟ إحنا شعر قبيل عندنا واحد كذا بالمشاريع يعني يقطع المشي لا حتى نتقاعد ولا شيء بالمشاريع ما نقول أشكال هذا مش هذا القطاع والله يا عم سعد حسنين ويا سعد حيدر يروح يشتري المواد من برا يروح يجيب يشتري مواد من برا إذا الحاجة بـ2000 دينار يصير بـ3000 دينار بـ4000 دينار وبعدين جمعة ورسولات وراحوا للمحلات للوكلاء لابو المي لابو الكهرباء بعد الحاجات يحتاجوها والله على ذاك الوقت طالع ما أخذ 250,000 دينار هذا مو شرط شو بالسواره والله العلي العظيم حتى وشيش أنا يوم بظهره اللي اعترف ما أخذ 250,000 دينار والله والله
0: صادق صادق صادق
2: يوم خلوا شيش أنا يوم بظهره وهو جهاز أمن خاص واعترف ما أخذ 250,000 دينار وهو برجة المشتريات أنا مفروض كل شهر أريد من عندك براءة ذمة كل شهر أريد من عندك وين الوصولات أراقب الوصولات ألا مخلص ومخسر دينا بس طلبونا ألا منظر من الفاسدين ودعم من الله لا يحرمنا على الصلاة
1: الله يبارك فيك عم أبو أحمد
0: الله يحرمنا من صوتك عم العزيز ومداخلاتك الحلوة مهمة اللهم صل على محمد وآل محمد شكرا جزيلا
1: والله كلام منطقي
0: منطقي أستاذ حيدر من أمين العقاب
1: أساء الأدب واحنا
0: يعني المفروض عقاب شديد يكون
1: واحنا احنا ما شاء الله يعني مشكله اذا نسولف تحسب علينا فخلنا نسكت افضل لنا لانه عارفين الكبار مكلبين
0: توقع بروس
1: عارفين الكبار
0: انا اول ما اعترف على ابو احمد
1: اي ابو احمد نسكت افضل لنا يعني كثير من الامور تعرضك للمساءله و واحنا نظل نسمع للمواطن وتدري نضع حق الرد حتى ايضا الجهات المحليه من حقها ترد على القضيه
0: ذكرت الى حق الرد مكفول
1: هذه واحده من الاسباب المشاكل اللي قاعد يعانيها البلد اليوم اكو تظاهرات للخريجين القدامى وتظاهرات لخريجي العقود تعيينات العقود وايضا موضوع التمر الصحي وايضا موضوع هندسه المرور وايضا البلديه وكل الدوائر المعنيه هاي سببها عدم وجود تخطيط صحيح عدم مشاركة الجهات المعنية اليوم أنا اليوم أريد أغلق شارع المفروض قبل ما يتم غلق الشارع أنه أنا أخذ المرور أخذ البلدية أخذ الطرق الخارجية أخذ الدوائر المعنية أستاذ حسنين الدوائر المعنية اليوم ما من الممكن اليوم أغلق شارع بدون ما أخذ الجهة المعنية اللي هي طبعًا المرور
0: طبعًا.
1: إحنا اليوم نحتاج إن وقفة بعد ما الوضع مشي بس ما يخالف خلنا نعالج النسبة الأكثر اليوم من يتم غلق شارع المفروض قبل ما يتم غلق هذا الشارع
0: لجنة
1: تطلع من الجهات المعنية تسوي دراسة يا الله تغلق ما يصير اليوم أنا أي مواطن يتحدث عن غلق شارع أغلق الشارع أو يطلع شخص حتى لو الإعلامي مع كل احترام وتقدير لكل زملاء الإعلاميين وإحنا
0: مختصاص إعلام
1: أنا اليوم أضع يعني اليوم استقبل القليل
0: نطرح فكرة ونشوفها قابلة للتنفيذ مدى صحتها مدى فائدتها
1: مو دائما أنا رأيي صحيح مو دائما رأي المواطن سديد
0: ولهذا يتم تشكيل لجنة ما خاب من استشار هاي اللجنة بها أكثر من رأي كل واحد يطرح حلوله ممكن يفكر بحل
1: يحتاج إن شاء الله يعني أرتب ويا المكتب السيد المحافظ لقاء السيد المحافظ ببرنامج نسمع يطلع المحافظ على الكثير من المشاكل
0: ضروري جدا أنا عندي بس تنويه سعد حيدر أنه محورنا الثاني هو كان موضوع التظاهر المركزي لعقود بابل إحنا يوم أمس كان اتفاق مع ممثلهم محمود العويسي وتم الاتفاق وياه والزميل المخرج صار ربع ساعة يتصل العلية ما يجاوب
1: وإحنا هم العلية
0: علينا سويناه المفروض ممثلهم يعني إحنا يعني اللهم كان عنده عذر مشروع للغياب عن الحلقة لكن هذه هي فرصة ذهبية نوفرها
1: وأيضا إحنا أستاذ حسن عفوا معذرة إنه عندنا محاور كثيرة ومشاكل كثيرة خصصنا هذا الموضوع إكراما لهم
0: أحسنت يعني حذفنا مواضيع مهمة يعني جدا وخلينا هذا الموضوع يعني مهم يعني هو لو كان ما يقدر انه يكلف واحد غيره لان هذه فرصه ذهبيه انه يعبر عن صوته
1: احنا عندنا عتب على الاخ محمود العويسي ممثل عن عقود محافظه بابل انه احنا عندنا ايضا محور مهم
0: جدا
1: كان المفترض ان يضع يعني نضع الى يعني وقت. امام الراي العام ووقت ومع ذلك خصصنا هذا المحور ل
0: تحياتنا للاخوه في العقود احنا قلب
1: هذا اللي علينا
0: احنا دائما نقول تظاهراتكم
1: نعرف انه موضوع التظاهرات مالتكم ايضا مكانها يعني ما اعرف انا زميلنا المخرج بدا يأمل لنا اتصال ما حصله هذا اللي علينا
0: يعني
1: سوينا
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المانع خير ان شاء الله
1: ان شاء الله.
0: اكو اتصال هاتفي.
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام مو حجي ياسين.
2: كل التحيه والاحترام.
0: حياك الله حجي ياسين
2: الحسون.
0: الله يحفظك عبد العزيز
2: حيدر ابو خمات المحترم.
0: يعطيك الصحه
2: والعافيه. والى المخرج العزيز مصطفى
0: زيكو.
2: وجمعه مباركه ان شاء الله عليكم.
0: الله يحفظك للجميع ان شاء الله.
2: الله يوفقكم ونسال من الله ان لا يحرمنا من اصواتكم.
0: رحم الله والديك. الله يحفظك
2: يا حسني الحسون والاخ العزيز
0: سعد. حياك الله حجي ياسين المحترم. حياك الله.
2: الله يسلمكم. انا حبيت اسلم عليكم واشكركم على هاي الاصوات.
1: الله يبارك فيك.
0: الله يحفظك.
1: الله يحفظك
0: حجي ابو ياسين.
1: حجي ابو ياسين الله يبارك فيك. الله يحفظك.
0: قبل حلقه يمكن ناشدنا موضوع
1: معين. دزيت المناشدات مالت الكهرباء يعني ما انسى مناشداته يعني.
0: عشتيدك
1: على اساس طبعا
0: كل شغله المحوله اصور
1: المحوله طبعا احنا ايضا هو سريع اتصل وذيب. احنا ايضا نوجه له شكر لاهتمامه وتقديره لنا وان شاء الله احنا ما راح نقصر استاذ حسين من خلال هذا البرنامج ايضا نوصل صوت المواطن الى الجهات المعنيه نتابع مشاكلهم نتابع
0: ضروري جدا احسن
1: ويا الجهات المعنيه ايضا نوصل صوتهم
0: توصل بامانه
1: هذه امانه وهذه رساله. واحنا اول ما بدينا بهذا البرنامج اول حلقه طلعنا بها أنا وأستاذ حسنين وعلى الهواء أنه أخذنا على عاتقنا أنه كل مشاكل المواطنين كل اتصالاتهم كل مناشداتهم توصل بأمانة للجهات المعنية وهذا اللي علينا طبعا كرسالة إعلامية كمؤسسة إعلامية أنه إحنا نوصل صوت المواطن إلى الجهات المعنية وإن شاء الله ما راح نقصر وياكم لا اليوم ولا باكر ولا
0: إن شاء الله.
1: أي وقت تناشدونا عبر صفحاتنا عبر إذاعتنا إن شاء الله ما راح نقصر وياكم.
0: أحسنت أستاذ حيدر. في قبل الختام نحب نشكر كل من اتصل وإن شاء الله نكون على العهد دائما
1: إن شاء الله.
0: مستمعينا الكرام إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة برنامج فيسباك. كنا معكم في الإعداد والتقديم الزميل حيدر أبو خماس وأنا حسين الحسون وتقبلوا تحيات المخرج المبدع مصطفى زيكم ولكم في مال الله
1: في مال الله.

شيعتك شعبك والردت دربك والجرح يا المهدي صوب المهدي ساعد يساعد.

نخفي ما نقدر نشكي تتأثر وانت كافي الغيب متحمل أمرها بهمنا نتحير وآخر المعبر الشكوى.

ألم حزننا بمهجتك خيم عساك من الحزن تسلم سلامت سلامت سلامت قلبك من الهم.

0: ليش؟
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

دعائك وأنا أخذت برحلك بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد الله لقد عظم

حقائق وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر. صلى الله عليك عدد ما في علم الله.

فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أشهد أنك

أشهد أنك قد أمرت بالقسط والعدل، ودعوت إليهما، وأنك صادق صديق، صدقت فيما دعوت إليه، وأنك ثار الله في الأرض. وأشهد أنك قد بلغت عن الله وعن جدك رسول الله وعن نبيك أمير المؤمنين وعن أخيك الحسن، ونصحت وجاهدت في سبيل الله وعبدته مخلصا.

محمد، وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد، قتيل العبرات وأسير الكربات، صلاة نامية زاكية مباركة، يصعد أولها ولا ينفد آخرها. أفضل ما صليت على أحد من أولاد أنبيائك،

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. كثير من آيات القرآن الكريم احنا مضطرين الى ان ما نحملها على الظاهر، يعني ما نأخذ بظواهر الألفاظ بها. ليش؟ لأن الله عز وجل تعبدنا بالعقل، وإذا تجينا آية من الآيات تصطدم بقاعدة من قواعد العقل، نعم ما يمكن نقبلها أبدا. ليش؟ لأن ما يصير الله عز وجل يتعبدني بالعقل ويجعل العقل ملاك التكليف. يعني الآن الإنسان، ليش الإنسان وحده مكلف؟ ليش مثلا الحيوانات الله عز وجل ما يكلفها؟ ما عندها عقل مو الشكل. كذلك المجنون الله ما يكلفه. ليش؟ هو إنسان المجنون ما ناقص فيه، بس ناقص تصرف العقلي. ليش الله عز وجل ما يكلفه؟ ما يكلفه لأنه أساس التكليف ما موجود عنده، الملاك التكليف اللي هو العقل ما موجود عنده. الله عز وجل تعبدنا بالعقول، زين ما يصير ينزل لي آية تصطدم بالعقل. نبه، آية تصطدم بالعقل ما يصير، لأن إذا اصطدمت بالعقل معناه لا، العقل مو حجة، يو الآية مو حجة يو العقل مو حجة، ما يصير أحدهم، والحال كلاهما حجة. بس يا عقل، يعني العقل بما هو عقل، يعني العقل العام، يعني أوضح لك أقرب لك شلون. مثلا عندنا العقل العام اللي المبادئ العقلية اللي يتفق عليها العقلاء، شلون؟ مثل إيش؟ مثلا قبح العقاب بلا بيان، هاي قاعدة عقلية. نبه لي الله عز وجل بكرة ما يصير يحطني عاقبني وهو مو مبين لي الحكم الشرعي. إذا ما يبين لي الحكم الشرعي يقول لي هذا الحكم الشرعي هو كذا وكذا، ما له حق يعاقبني. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا ما يبين لي، ما يعني قبيح أن يعاقبني، ممكن يعاقبني، مستحيل يعاقبني لأنه ما مبين لي. يعني مثلا خلي أقرب لك المعنى. أفرض أنا أجي بسيارتي وأكو شارع مفتوح قدامي، أدخل بالشارع، إذا ما أكو لافتة تقول لي ممنوع أدخل، ما فيش أدخل. كذلك هنا من هالنوع، إذا كان الله عز وجل يضع حكم من الأحكام ما يبلغني به، ما له حق يعاقبني، أقول لا أنت ما مبلغني، ما مطيني. فهي قاعدة عقلية، زين. يعني مثلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هي قاعدة عقلية. شلون؟ أنا أريد أروح أحج بيت الله الحرام، هذا المشي اللي أمشيه من بيتي إلى أن أطلع أوصل إلى الكعبة، هذا التحرك واجب علي لو مو واجب؟ طبعا واجب، لأنه إذا أظل بمكاني ما أقدر أوصل للكعبة. ما لا يتم الواجب به فهو واجب، إلا به فهو واجب. إذن هالناحية دني القواعد العقلية الله عز وجل تعبدنا بيها، ما يمكن نلقانا آية تصطدم مع النصوص ومع العقل ونقبلها. في الآية الكريمة الآن لما تقول الذين يحملون العرش، أولا العرش شنو هو؟ العرش سرير الملك، السرير اللي يقعد عليه الملك، الكرسي مال الملك، هذا هو العرش. طيب يحملون العرش، إذا كان العرش بهالمعنى انحمل على ظاهر اللفظ مثل ما الآن الشلفية حملوا على هذا، والظاهر الظاهر حملوا على هذا، أنه العرش هو عبارة عن الكرسي اللي يجلس عليه الملك، ويقولون عرش الله كرسي يجلس عليه الله عز وجل. شاهم يقعد يقول يوطوك صفاته كاملة، يطوك إلى إيد وإلى رجل وإلى وجه وإلى لحية وإلى آخره، بس شيء واحد يقول عفوني عن الفرج، ما أعرف ذكر أو أنثى، بس هذا جين. إذا هذا هو يقول لك أنا حجتي دليلي أنا أتمسك بالظواهر، أتمسك نعم بظواهر الكتاب. طيب احنا نقول الظاهر اذا اصطدم مع القواعد واصطدم مع الاسس ما يمكن نقبله، لان هاي اذا قلنا ان العرش هو الكرسي الذي يجلس عليه الله عز وجل، يعني صار محتاج الى مكان، نبهي، صار محتاج، صار فقير، المحتاج فقير، مو الشكل. احنا الفقير شو نقول عنه؟ اللي يحتاج الى شيء. يعني أنا لما أحتاج الثوب ألبسه مو فقير إلى الثوب، فقير إلى الثوب. لما أحتاج رغيف الخبز أكله أنا فقير إلى رغيف الخبز. فإذا كان أحتاج للمكان أنا فقير للمكان، كيف يمكن أن نجمع بين كون الله فقير وبين كونه غني؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. طيب لما تقول لي أن الله يجلس في العرش معنى ذلك أنه يحتاج إلى المكان، وإذا صار يحتاج إلى المكان صار فقير. هاي من ناحية. من ناحية ثانية إذا قعد على العرش يعني صار بمكان دون مكان، يعني صار في منطقة معينة، المناطق الأخرى خالية منه. ها؟ مو الله عز وجل يقول وكان الله بكل شيء محيطا؟ وين هاي العوالم الآن؟ أنت لما تقول لي الباري تريد تحصر لي مكان ضيق، ها؟ زين الآن اللي اكتشفوه العلماء تقريبا 10,000 أو أكثر مجرة من المجرات الكونية الهائلة، وبعض المجرات إذا تأخذ كوكب من كواكبها وتشيل الشمس هي وتوابعها وتذبها بهذا الكوكب، مثل ما تشيل لك أفرض حبة رمل وتذبها على هالأرض. تصور يعني، وبعد الكون إلى الآن يومية اكتشافات جديدة، يتمدد الكون مو واقف، يعني هو ما يتمدد، هو على أيك على نهائي. زين أنت إذا تقعد تصور مخك ما أدري شو يصير به. طيب إذا كان هالعوالم الهائلة والله عز وجل خالقها ومحيط بها، أنت تريد تحصر لي مكان قاعد بمكان هكبره؟ وكان الشيخ ابن تيمية ينزل من المنبر يقول إن الله ينزل ليلة الجمعة كنزولي من على منبركم هذا وينزل إلى الأرض. طيب يعني هاللون من الكلام أنا أتصور علامة يعني مو هالقد مضيئة في تاريخنا، معلش يعني تاريخنا احنا تاريخ يقوم على العلم ويقوم على العقل. الدين الإسلامي دين ما بي خرافات، إذا بي خرافات هذا مو دين. أي شيء تشوفه خرافة ما يمكن أن نسميه دين، لأن الله عز وجل رب العقل ورب النظام ورب العظمة، ما يمكن ينزل لنا شيء خرافي أو شكل، حاشا لله. ها؟ أنت لما تفرض لي، وهذا أكو مسيحي من علماء النبات قالوا له أنت كنت ملحد، شنو اللي خلاك تؤمن بالله رجعت الآن تؤمن بالله عز وجل؟ وإنت شنت تتبع من آمنت بالله، شنت تتبع الكنيسة وبطلت عن الكنيسة الآن كفرت بها، ليش؟ قالوا أنا أقول لكم السبب شنو. أولاً انتقالي من الإلحاد إلى الإيمان بوجود رب دعاني إلى معرفتي بنظام الكون. يعني أنا جاي أشوف الآن ساعة معلقة على الجدار تقطع لي الوقت إلى ثواني وإلى دقائق وإلى ساعات، هذه ما صارت وحدة، أنا فكر سواها مهندس وخلاها تمشي على هالمشي على هالنظام الدقيق. بشر هذا الكون الآن جاي يقطع لي الأوقات والفصول تقطيع منظم. الخريف يجي بوقته والربيع يجي بوقته والصيف يجي بوقته والشتاء يجي بوقته ومواسم الزرع كلها، هاي تدل على ماذا؟ تدل على وجود مهندس من وراء هذا الكون. فهذا دفعني للإيمان وحده. انتقلت من المسيحية ليش؟ هنا موضع الشاهد. قال المسيحيه يصوروا لي الرب مجسد، يعتبرون عيسى زين، صوروه مجسد. اذا صوروه مجسد صوروه محتاج، يعني يحتاج للمراه، يحتاج للطعام، يحتاج للماء، يحتاج للسكن. بينما انا جاي اشوف اشياء تدل على احاطه الله بكل الموجودات. قالوا له مثل ايش؟ قال انا الاحظ اكو نوع من انواع الورد ونوع من انواع تزهير بالشجر. الشجره لما تزهر تطلع اول امر الثمره تطلع على شكل زهره. يقول هذه الزهره الاحظ قسم من عندها تمر الريح تلقحها، تجيب لها اللقاح من الشجر الذكر الى الشجر الانثى. قسم من عندها مو الريح يلقحها، يجي تيجي فراشة تدخل على هالوردة الذكر. إذا دخلت بمجرد أن تحش بيها الوردة تنفض عليها حبوب الطلع. الحبوب مال الطلع مال التلقية ذبها وين؟ على جناح هذه الفراشة. فراشة من تريد تطلع يقول أنا ألاحظ هاي الوردة الذكر تنفتح إلها انفتاح كامل حتى لا تحتك جدرانها بأجنحة الفراشة ويوقع هذا. فتطلع، من تطلع تجي إلى الوردة الأنثى يقول تنفتح لها، فإذا دخلت تطبق عليها، إذا أطبقت عليها تمتص حبوب الطلع وهي تموت وين؟ داخل الوردة. كأن وظيفتها بالحياة تلقيح من شجرة إلى شجرة، بس تلقيح شجرة واحدة وتموت خلاص أدت وظيفتها. يقول هاي عملية مدروسة منظمة دقيقة، وهذا الورد في كل الدنيا والأشجار في كل الدنيا، وانت تريد تحصر لي الله عز وجل مكانها كبرى؟ ما يصير، ما يصير، هذا ما ممكن. يقول هذا اللي دعاني إلى أن أخرج من الإيمان بالمسيحية ورجعت إلى الإسلام، لأن الإسلام يصور لأن الله عز وجل محيط بكل شيء وأن كل شيء خاضع لسلطانه ولإرادته ولحكمه. إذن العرش اللي تصوره العرش اللي تصوره إلي أنت، هذول يصوروه أهل الظاهر، ما يلتقي مع عمق الفكر الإسلامي وما يلتقي مع القواعد وما يلتقي مع الواقع اللي نعيشه. فضل أرجوك إحنا نلاحظ الكون، الكون اللحظة عناية الله إلى جانب كل ذرة من ذرات الكون. ما ممكن تكون إلى جانب ذرة من ذرات الكون والله عز وجل ليس إلى جانبها. ليش؟ لأنه كل شيء يحتاج إلى الإدامة، مو بس إلى الحدوث. مو أكو إحنا عندنا حدوث وعندنا إدامة. يعني الله عز وجل الآن لما خلقني أنا خلاص جاز حالي، خلقني وهي هي؟ لا، ويا لحظة إذا العناية تفارقني خلاص وقف القلب سكت ما تأكل شيء. إذن دائما إرادة الله تمشي وياي. الله عز وجل لا يفارقني. الباري عز وجل في كل ذرة من ذرات الكون الله إلى جانبها. أينما تولوا فثم وجه الله، وين تروح وين تتجه وجه الله موجود. فإذا كان كذلك كيف تتصور لي أن العرش كرسي الملك جه؟ تقول لي أنا أتعبد بالضبط، ما يخالف، أنا هم أقول العرش كرسي، لكن شنو معناه؟ معناه أكو دائرة نسميها دائرة الأمر والنهي. يعني الله عز وجل قد يتعبد عباده، بعض عباده يتعبدهم بإيش؟ يتعبدهم بخلق كرسي يصدر منه الأمر والنهي. مثل شلون موسى عليه السلام الله خلق له الصوت بالشجرة، طبعا الصوت اللي إجا إلى موسى إجا عن طريق الشجرة، وسمع الصوت، سمع الصوت وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. منين طلع هذا الصوت؟ من الشجرة. فلما الله عز وجل طلع على الصوت من، مو معناه أن الله إلى جانب هو بسط الشجرة مثلا وطلع الصوت، لا، لكن تعبده بأن أخرج له الصوت من هنا. كذلك بالنسبة إلى بعض الأنبياء تعبدهم بأن خلق لهم أشياء تدل على إعجازهم، هذا من النوع. الله يتعبد خلقه فد مكان نسميه دائرة الأمر والنهي. يعني هسه احنا مو اصطلاحاتنا الاجتماعية شو نقول؟ نقول صدر هذا الأمر منين؟ من القصر. نبه لي، صدر هذا الأمر منين؟ من العرش. صدر هذا الأمر من مركز الأمر. شنو القصد به؟ قصد أكو مكان تطلع من عند الأوامر، دائرة تطلع منها الأوامر، هذا المقصود. ها، فالعرش هو دائرة الأمر والنهي. الله تعبد عباده، وإلا مو معناه الله في داخل هذا المكان. إذا صار في داخل هذا المكان، ها، صار محدود. إذن الله إذا مو بالعرش أين هو؟ أنا أقول لك أين. الله عز وجل أولا لا يخلو منه مكان ولا يحويه مكان، وثانيا المكان الذي يشع الله قلب المؤمن. ها؟ لن تشعني أرضي ولا سماواتي ولكن يشعني قلب عبدي المؤمن. هذا شنو معناه؟ هذا معناه إذا كان عرش الله قلوب المؤمنين، المؤمنون به الذين يخضعون لحكمه ولإرادته ويعترفون بوجوده، الله تبارك وتعالى في قلوبهم. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن الله عز وجل لا يذهب عرشه ولا يبيد. سيجينا خلال البحث أن العروش إذا طلعت خارج القلوب وصارت معادية للقلوب تندثر تموت، نبه لي، لكن العرش اللي بالقلوب لا يموت رغم الشدة ورغم الضيق. ها؟ شلون؟ قال أبين لك. الله عز وجل لأنه عرشه بالقلوب، الأشخاص اللي محسوبين على الله، اللي الله عز وجل اجتباهم، اللي اختارهم فضلهم اعطاهم عروش مماثلة. وين هاي العروش المماثلة؟ بالقلوب. وإلا لولا العروش بالقلوب لما وجدت لأهل التقوى وأهل الإيمان أثرا بالوجود أبدا. خلي أضرب لك مثل واحد. أنت تتصور أن لولا أن الله يعطي بعض من يرتضيه من عباده من أنبيائه من أوليائه مكانا بالقلوب لما وجدت لعلي ولا لغير علي مكان بالدنيا أبدا، لأن علي بن أبي طالب أكو حقد عليه فظيع يا أخي. والله والله أنت تستعد تتعجب تقول ليش هذا الرجل هالشكل. أكو قلوب إذا مرت بعلي بن أبي طالب تحولت إلى تنور من الحقد. شيء غريب والله، غريب غريب. هذا الرجل لولا أن الله ضمن له مكانا بالقلوب لما رأى ابن أبي الحديد يقول الآن، أنا يمثل مثل، يقول الآن إذا رئيس قرية من القرى رئيس يغضب على واحد من أهل القرية، بعد ولا واحد يجيب اسم هذا اللي يغضب عليه لأنه يخاف منين؟ من الرئيس، خاف ينتقم منه يبطش به. فيقول هذا الرجل منذ أن طلع من الوجود للوجود إلى الآن، إلى أحد أيام ابن أبي الحديد، يقول كل العروش طاردته، ها، كل الحكام طاردوه ولحقوه وقاموا يلحقون من يميل إليه من يعترف به، ومع ذلك هذا الرجل يوميا يصعد، ها، مو أصلا، يعني كأن هذه المعاول تهدم نفسها قبل أن تهدمه. ها؟ فشنو السر في هذا؟ السر في هذا أن الله ما بنى شيئا واستطاعت الدنيا أن تهدمه، لأن الله اختار له هذا العرش. هاي تأمل هذه من ناحية. من ناحية ثانية نلاحظ أن العروش اللي شيدت من الذهب والعروش اللي شيدت من الصخر الصلب الأصم، وزينت وزخرفت وجلبت لها كل ما في الدنيا من أسباب الترف والرخاء. لاحظها، لكن ما كان بيها لله مكان، راحت اضمحلت. وحقك لو تشوف الرصافة اللي بناها هشام ابن عبد الملك بالشام، شوف المؤرخين شو يذكرون عنها هاي الرصافة. هذه كان حتى اكو بين اللبنة واللبنة، بدل ان يحطون مادة ماسكة كانت مصبوبة بالذهب. المعلقات اللي يصوروها القصر، ارجع الى ما كتبه المؤرخون مثلا في رصافة هشام، شوف وشوف مثلا القصور اللي بناها العباسيون في بغداد، مر عليها على التاريخ وشوف القصور اللي بنيت في عهد الرشيد وقبل عهده وبعد عهده. زين، شوف الترف والنعيم، يعني يكفيك قصر من القصور به 11,000 مراسل مال بريد بس. 11,000 مراسل للبريد. طيب هذه القصور الضخمة من ناحية مادية أين هي؟ وهذا الكوخ اللي بناه علي ابن أبي طالب، قطعة من الأرض، همو إلى القطعة من الأرض، لابن أخته جعدة ابن هبيرة، جاب لش كم بارية وش كم حصير وبناه وجلش بذلك الكوخ. موش يقول واحد من الشعراء، يقول وبتاريخنا علي وكوخ خير عقبى أفادها التعقيب. فأبو الكوخ سيد ملأ الدنيا، وذياك الكوخ صرح مهيب. وقصور الطغاة ما عدنا إلا متحفا فيه جرة أو كوب. بينما كوخنا منابع نور ورسالات تجتليها الشعوب. في أين تلتمس لمثل هذا عين إلا رضا الله عز وجل؟ ماذا تلتمس من أسباب الخلود؟ يعني لو لم يكن لله عز وجل بهذا الرجل عناية، لو لم يكن له به رعاية وعناية، ما يمكن يبقى له مكان. لكن عرش صار القلوب، هذا عرش المعنوي بالقلوب بعد، وعرش المعنوي بالأفكار. ارجع إلى علي بن أبي طالب، شوف علي بن أبي طالب حطه بالصحراء اللي تربى بيها. حطه بالصحراء اللي نشأ. وين علي بن طالب؟ وين ولد؟ ولد بمكة المكرمة. زين، وبعدين وين ترعرع؟ ترعرع بالمدينة المنورة. شوف هذا العطاء الضخم اللي عند هذا الرجل، وإن كان التاريخ يحاول أن هذا العطاء يذوبه، يريد ينفيه أصلا. أكو ناس عجيب، يعني يحكي قوتر، يعني ما لا علم لا فهم لا ذوق لا دين، ما يجي وراء قال لك هذا كذب وهذا كذب. يرجع ايش عندك مناهج؟ عندك عيل؟ يعني مجرد تكذيب؟ يعني مجرد أن النفط سوالك إذاعة ودمت تحكي صرت آدم؟ يعني لا يا لا. المسألة يعني عجيب، حكي الكلام غريب والله. ليش؟ حقائق تاريخية تدرجع

0: لا تشع الله تبارك وتعالى أرضه ولا شم، ولكن يشعه قلب عبده المؤمن. شلون يعني يشع؟ وحقك برد الرضا الذي يجده المؤمن في قلبه إذا أذعن لله عز وجل، فقلبه خير عرش لله. نعم. ثم الذين اختارهم الله، الأولياء الذين اختارهم الله عز وجل أعطاهم عرشا ومكانة في القلوب، ولما أعطاهم العرش والمكانة بالقلوب اطمئن أن ذولا لو الدنيا تنهدم ما ينهدمون، يظلون خالدين، يبقى خالدا ما دامت الدنيا. زين، خلينا نرجع للآية. الذين يحملون العرش، يقول لي واحد ظواهر الألفاظ الحمل أن واحد يشيل الشيء، ها؟ فعلا مو بعيد أن الله يتعبد عباده بعرش، يعتبر دائرة أمر ونهي، يطلع منا الكلام مثل ما طلع الكلام من الشجرة، مو بعيد هذا، ها؟ يحملون عرش ربهم هذول، الله تبارك يحملون العرش ومن حوله هذول. قد يقول لي واحد إذا شنو معنى الإضافة؟ الإضافة إضافة تشريف، يعني لما عرش الله، ها؟ عرش ربك يعني إضافة تشريف، إضافة التشريف سهلة، يعني الآن تفضل شارع يكتبون عليه شارع فلان ابن فلان، يعني فلان فلان فلان بيننا وبين 1000 سنة، ها؟ هاي الإضافة مال تشريف، أنه تكريما لهذا الراحل حطوا شارع باسمه، إضافة تشريف مو إضافة استعمال أنه هو بهالشارع، كذلك مو أن العرش أن الله به، ها؟ وسيأتي مزيد بيان لهذا المعنى. الذين يحملون العرش بعد ومن حوله، من حوله منه يقولون المفسرين أشراف الملائكة، أشراف الملائكة، شاهد التعبير عند كل المفسرين أنهم أشراف الملائكة. شنو معنى ذلك؟ قطعا الملائكة ما فيهم غير شريف، لكن فيهم أقدم أكثر شرف. شلون أكثر شرف؟ يعني أكثر عبادة، يعني جبرائيل مميز على سائر الملائكة، ها؟ جملة من الملائكة مثلا مميزين بعضهم على بعض كثرة العبادة لله عز وجل والقرب إلى الله والرسالات اللي توكل إليهم. الإنسان تحدد مكانته وظيفته بالحياة، هذول وظيفتهم رسل الله إلى الأنبياء، لهم مكانة يتميزون بها عن غيرهم. فذول كأن الآية شو تريد تقول؟ كأن الآية تريد تقول أن الجماعة اللي ينكرون وجود الله، هذول مقابلهم شنو؟ مقابلهم اللي يحملون عرش الله في قلوبهم، ها؟ وهم ومن حول العرش المؤمنين به، هذولاك اللي ينكرون وجود الله لا قيمة لهم، ما يهمني أنا أن أنكر الوجود فدناش، لا قيمة لهم، لكن اللي يدعم لا هو أهل القيم. كأنه مثل قول الشاعر: إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لئامها. خلي يغضب الله يعني، حملت الفكر وحملت العلم وحملت العقول، هؤلاء هم الذين يحملون عرش الله عز وجل ويؤمنون به ولهم الصفات التي أعطتهم إياها الآية الكريمة. طيب، الذين يحملون العرش ومن حوله يعني أشراف الملائكة، شنو ذول صفتهم؟ أول صفة أعطتهم إياها الآية الكريمة يسبحون بحمد الله عز وجل، أول صفة شنو؟ تشبيح بحمده بأي معنى؟ يعني ينزهون الله عز وجل عن كل صفة من صفات النقص، لأن ذولا يعرفون الله، واللي يعرف الشيء يثمنه، ها؟ واللي ما يعرفه لا ما يثمنه طبعا. ذولا لمعرفتهم بالله تبارك وتعالى يسبحون، يدركون عظمته، ينزهون النقص. حتى تلقى هذا الجاهل لما يمر بالله عز وجل يمكن يعبر عن الله كما يعبر عن واحد عادي من الناس، لأن ما يعرف مكانة الله شنو هي. وكان الإمام زين العابدين سلام الله عليه من يتوضأ ويريد يوقف للصلاة يختض يهتز يصفر وجهه، يقولوا له: يا ابن رسول الله، ما الذي نابك؟ شبيك صار؟ قال لهم انتم لا تدرون بين يدي من اقف، مو عارفين انا وين راح اوقف، انتم مو عارفين عظمه الله عز وجل شنو. زين الانسان يتمالك نفسه، ها؟ فلما تجلى ربك للجبل جعله دكا، ها؟ قال انتم اصلا ما تشعرون بعظمه الله عز وجل. فذول الملائكه لادراكهم ولمعرفتهم بالله عز وجل يسبحوه ينزهوه يقدسوه عن النقص، بينما اللي ما يعرف الله لا، اذا ما عرف الله يعطي صفات عجيبه غريبه، يعطي صفات يقول جلس ربنا وضحك حتى بدت نواجده. هذا يسوي الشهاده اذا عن قصور يمكن اعذره، اذا عن قصور، واذا عن تقصير لا ما يعذر. إذا عن قصور يعني أرجوك، هذا رابي والصحراء سوينا، هذا لا محتك بالعلم ولا محتك مثلا بأكاديميات ضخمة أو مؤسسات علمية أو دور علم ضخمة، هذا مقدار فهمه الكثر، مقدار فهمه على مقدار فهمه. قالوا له جماعة للنبي صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله هذا بلال ما يعرف يودن، قالوا ما الخبر؟ قالوا له بلال من يصعد يقول أشهد أن محمد رسول الله، ما يقول أشهد. ما يقول أشهد، يقول أشهد. قالوا إن شين بلال عند الله شين، قالوا هذا مقدار استعداد، مقدار قابليته، ها؟ الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا إذا قاصر أنا عذره، لكن إذا مو قاصر مقصر لا، ينبغي أن يطلع، لأن اليوم الدنيا، الدنيا مال علم، اليوم الدنيا اليوم مال علم، مو مال خرافات ولا مال بله ولا مال تخلف، لا، الدنيا اليوم دنيا علم، الحمد لله مصادر العلم متوفرة، المكتبات مال الدنيا، الأكاديميات مال الدنيا، والإنسان اللي يقدر يقدر يطلب علم، يقدر يتعرف، ما يعرف يسأل العارف. طيب، فذول أول وظيفة طتهم الآية يسبحون بحمد ربهم، ها؟ أول وظيفة طتهم إياها الآية التسبيح بحمد الله عز وجل، بعد يؤمنون به، تنبه لي شوي للنقطة هنا، يؤمنون به شنو؟ احنا إذا قلنا أن الله عز وجل يجلس على الكرسي ما يحتاج أن نمدح واحد يؤمن به، لأن إذا واحد قدام عيني أنا شايفه وقاعد بمكان، هذا أحتاج أن يقال لي أني أؤمن به؟ قدام عيني ما يحتاج، أنا أؤمن باللي ما أشوفه. شو تنبه؟ شيء اللي ما أشوفه إذا آمنت به أمدح على هذا، أمدح على الإيمان بما لم أره. أما إذا كان الله عز وجل قاعد على الكرسي ويشوفوه ما يحتاج واحد يمدحك أنك أنت شفته، هذا قدامي ذاك وين قاعد، فما ما بيها معاناة. المعاناة منين جاية؟ المعاناة جاية بمن يعبد ربا لم يره بعينه ولكن رآه بعقله، وهذه عجوزة امرأة أكو عندها مغزل، الديرة تغزل به، أثناء الغزل سألوها قالوا لها بما عرفت ربك؟ قالت والله بهالديلاب هذا، الديلاب هذا عرفني بالله. قالوا لها كيف؟ قالت هذا الديلاب ما طولي أنا أفر يمشي الغزل يشتغل وشغلي ماشي، إذا خلصت لا والله شلت إيدي عنه يوقف، آخر هالكون هذا كله ماشي من خلق الله إلى الآن وحده، هذا ما يصير. يتأمل ومضى من ومضات العقل، دلالة الأثر على المؤثر، ومضى من ومضات العقل، هاي تقول أنا من أشوف هذا الديلاب إذا أشيل إيدي عنه يوقف وإذا أشغل يشتغل، هذا الكون الزراعة بوقتها ومواسم الزرع بوقتها والشمس تطلع بوقتها وتغيب بوقتها والليل والنار وهالنظام، هذا ما وراء شيء ما يمكن، هذا من ورائه الله عز وجل. فذول ما في شك أنهم يؤمنون بالله عز وجل إيمانا واعيا، وإحنا ضروري يكون عندنا الإيمان إيمان واعي، يعني مع الأسف يعني إحنا ترى مضموننا ينبغي أن يكون أعلى من مضمون غيرنا. ليش؟ لأن إحنا في مدرسة جعفر ابن محمد الصادق.
1: اللهم صل على
0: هذا مدرسة الإسلام الضخمة إحنا به المدرسة. ما ينبغي أن يكون إيماننا إيمان تقليدي، ها؟ يعني رأساً والله إيش أقول لك، أنا مولود ببيت، هذا البيت يوالي أهل البيت فأنا أطلع موالي. لا، خلي نقرأهم، نقرأ تاريخهم، نقرأ آدابهم، نقرأ سلوكهم، نقرأ أخلاقهم، لأنه الإنسان ترى الحياة بالنسبة إليه مو بس طعام ولباس، لا، الحياة اللي تخلد الإنسان وتنفعه دنيا وآخرة حياة المعرفة، حياة العلم. لازم نقرأ، ها؟ نقرأ ونتعلم ونتوجه. شو تقول الرواية؟ جالس العلماء وزاحموهم بركابكم أو بركبكم، ها؟ يعني اقعد يمه واسأله واستفسر من عنده، وهو أيضا يتعين عليه إذا نصب نفسه واعتبر من أهل العلم، يتعين عليه أن يجيب على السؤال وأن يكون أهل للإجابة. إذا مو أهل للإجابة لا، خلي يوخر عن مكانه. نعم، لأنه الناس أمانة في عنقه. الناس شو يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ ما أخذ الله على الجهال أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا، أخذ على العالم أن يهيئ نفسه للعلم، فيكون يهيئ نفسه ومو عيب عليه إذا شيء ما يعرفه وسألوه، ها؟ يقول ما عرفه أنا، سألوه، ها؟ يقول ما عرفه. جاني واحد قبل أيام قال لي مولانا، أنا سألت لي واحد، قلت له هاي ظاهرة المد والجزر، هاي اللي يصير يومية، ظاهرة المد والجزر العلم يعللها أن القمر يدنو إلى الأرض، والضغط هذا اللي موجود في القمر الجاذبية والضغط يضغط على البحار تصعد المياه شوية، إذا ابتعد شوية يرجع البحر، وهذا بالتجربة موجود بالتجربة. هو قال لي لا، دول غلطانين. ليش؟ قال لي أكو ملك يحط رجله، ها، يطلع الماء، وإذا وقرها لا، يعني شلون؟ ما بدي أحكي لك حتى تضحك، هاي مأساة، هاي كارثة. يا مولانا هسه أنت مو عيب عليك أن تقول له والله مو اختصاصي أنا، أرجوك يعني مو اختصاصي يعني، أنا الآن يجيني واحد يسألني مسألة طبية أقول له ما أعرف، له والله عمي روح إلى الطبيب، أنا شو شغلتي أنا؟ أنا شغلتي عندي كم حكاية أعرفها أحكيها، اللي أعرفه أحكيه، اللي ما عندي ما أعرفه لا، لازم أبتعد. يعني مو المسألة شيء أنا معناه لما هيأت نفسي أو انصبت نفسي معناه أفتهم كل شيء، لا، ما في داعي لهذا. العلم الواقع يحتم على الإنسان أن يكون سلوكه سلوك علمي. شو شلون يؤدبنا القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، التشيء ما إليك علم به لا تتبع، لا تتبع إلا ما تعتقد أنه قائم على علم. فأرجع للآية، هاي الوظيفة الثانية، يؤمنون به بعد ويستغفرون للذين آمنوا. زين، شنو هاي معناها؟ معناها أن ذولا نفوسهم نفوس طيبة، نفوسهم نفوس كريمة تحب الخير لمن؟ للمجتمع بأجمعه، للمؤمنين، يعني يستغفر له. شنو الوحدة من جوار الإمام سلام الله عليه طبت عليه قالت له سيدي أنا أشوفك دائما لسانك لهج، قلها أنا أستغفر لمن أحبنا ووالانا أهل البيت، لساني لهج بالدعوة والاستغفار لهم. أكو تعبير للإمام الرضا سلام الله عليه، طب عليه واحد يوم من الأيام قال له يا ابن رسول الله أنا أحبك، عاين الإمام قال له لست من غنمي، ها؟ إحنا نرعى شيعتنا كما يرعى الراعي غنمه. شلون يرعاهم؟ يحوطهم، يمنع عنهم الذئب، يمنع عنهم العثرات، يقدم لهم ما يحتاجون إليه، يقول لي المفروض أن الإمام يظل بجناح عليهم. هاي النفوس الكبيرة الكريمة التي تنشر ظلها على من؟ على من يتجه إليها. والله تبارك وتعالى كلنا مفتقر إلى رحمته. هذول الملائكة لأنهم نفوس خيرة يدعون لمن؟ للذين آمنوا، يدعوا لهم، يحبون الخير لهم. يعني خل أقرب لك المعنى، أكو بعض النفوس مع الأسف ما تحب الخير إلها، تحب أنه أنا إذا شلم راسي خلي الروس كلها تنكسر، ما يهمني، ها؟ ما يعنيني بالآخرين. وهذا فد واحد فد يوم مسوي فد خدمة للنبي صلى الله عليه وآله، مسوي له فد خدمة، ما أدري خادمة في قضية من القضايا، طب على النبي صلى الله عليه وآله، النبي صار يكرمه يكافيه على خدمته، يعطيه، أمر له بكم راس غنم، أمر له بأغنام. هذا شاف هواية كومة أغنام استكثرها وهز الموقف، هز شال راسه إلى السماء، قال اللهم اغفر لي واغفر لنبيك ولا تغفر لأحد غيرنا. ليه؟ أدري ليش خاسر أنت؟ لا تصور يعني هذا وحده، لا، هذا يشكل شريحة. أكو نوع من الناس الله وكيل إذا شافه واحد الله عز وجل منعم عليه بنعمة، يعني هالنعمة هاي اللي منعم بها عليه تكون إثارة، موضع إثارة لحسد الآخرين، والحال بالعكس. الواحد ينبغي لما يشوف لواحد يقول اللهم زده من فضلك واعطنا من فضلك، لأن لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. أنا ليش أحسد الناس؟ على شنو أحسدهم؟ خلي الله عز وجل من عليه وأعطاه وكرمه، أنا أطلب من كرم الله، من خزائن الله التي لا تن... ليش أحقد على هذا؟ هذا ما مزاحمني أبدا، لأنه هذا جاي يأكل من معين لا ينضب من الله. هذول النفوس الطيبة الكريمة تحب الخير، ولذلك أنت ما تلقى واحد مثلا عند نفس كريمة وكبيرة يحقد على بعض الناس الذين وهبهم الله عز وجل من النعم شيء أبدا، بالعكس بالعكس يدعو له. هذول كأن الله عز وجل يريد من عندنا أن نتخلق بأخلاق هؤلاء. طيب، ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت ربنا وسعت كل شيء رحمة. زين، هنا عندنا سؤال، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قد يسأل سائل، والمفسرين يسألون هالسؤال، يقولون الإنسان في حال الضر، أكو فرد واحد مثلا جسمه كل ألم كل أمراض، الدنيا أعوذ بالله ذاب بلاءها على راسه، كل محن ونوائب، وين الرحمة هنا؟ وين هالرحمة بيا مكان؟ ها؟ شو هذا؟ لا مرتاح جسديا ولا مرتاح نفسيا ولا مرتاح اجتماعيا، وين إذن الرحمة؟ وينها هنا؟ لما الآية تقول المضرور، يعبر عنه الفخر الرازي، يقول المضرور حال الضرر، أين موقع الرحمة من؟ وين هذا المضرور حال الضرر؟ وين هالرحمة اللي وسعتها؟ يجاوب، شنو الجواب هنا؟ يجاوب جوابين، الجواب الآخر أن هذا الضرر قد يكون وسيلة للنفع الأكبر، لأن أنت ما تأخذ شيء إلا بعد أن تضحي بشيء، تتنبأ؟ يعني الآن هذا اللي يطلع بالشمس، يعني هذا من الصبح طالع بالشمس بهالحار بهاللوعة بهالعطش، يصير الليل من أجل شنو هذا هالتضحية هاي كلها؟ براحته وبدنه واستقراره، على أن يأخذ ما هو أكبر. شو يأخذ؟ يأخذ أجور تعبه حتى يأكل حتى يعيش، يأخذ إنما يطلع يضحي بالراحة وباستقراره وبهدوءه في سبيل أن يأخذ ما هو أكبر. كذلك كل تضحية من التضحيات هي وسيلة لما هو أكبر. ومنو قال لك أن هذا اللي مر به ما راح يعوض عليه؟ لا يعوض عليه، لأن ألفت نظرك، أكو عندنا قاعدة عقلية علماءنا يذهبون إليها، شنو هي؟ يقولون إذا الله عز وجل ابتلى الإنسان بابتلاء، إما أن يعطي مقابل هالابتلاء ما يساويه، أو يقيمه هو أقل أو يقيمه هو أكثر. فنجي بالأول نقول إذا كان الله عز وجل يأخذ من واحد شيء ويعطيه ما يساويه، ما سوينا شيء، صارت عملية عبث. هو من الأول أخلي اللي عنده عنده، ليش أخذ منه وأعطيه ما يساويه؟ أنا بأخذ منه 10 وأعطيه 10، ما سويت شيء، ها؟ هذا لو تصبح عملية بها عبث. زين، يعطيه أقل منه ظلم. أنا أخذت منه 10 وأعطيه 8، هذا ظلم. إذا لازم أعطيه أكثر من عنده. نبه لي، إذا صار يعطيه أكثر من ذا، هذا هو معنى العطاء، هذا معنى الثواب، معنى الرحمة. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. اتأمل الآن، عندما أنا أتعرض إلى ضر أو أتعرض، حاشا لله أن يتركني، مو يقول واحد مريت على واحد بالصحراء. نبي الله عيسى عليه السلام يقول مريت على واحد بالصحراء، شفت مقعد أعمى، جسم قرحة واحدة لكن شفافة تتحرك، دنوت إليه وإذا به يقول الحمد لله الذي عافاني عما ابتلى به غيري. قلت له شنو اللي عافاك عما ابتلى به غيرك؟ أنت شنو عندك بجسمك الآن عدل أو صاحي؟ قل لي ويحك، أعطاني من المعرفة به، أعطاني من المعرفة به ومن حبه بقلبي ما أنساني جميع ذلك. هذا اللي تصوره كل ما أشعر به أنا. أنا مغمور بحب الله، برعاية الله، أعطاني من الإيمان بما يعوض. قلت له والله أنا أهنئك على هذا، بارك الله بك، هل في قلبك حاجة؟ قال لي لا والله ما عندي، لكن شيء واحد عندي. قلت له ما هو؟ قال لي عندي ولد يتعاهدني بالطعام وبالشراب إلى يومين، وهاليوم الثالث ما إجاني. أنا أحب أشوفه، أنا ما يهمني يجيب لي أو ما يجيب لي، لكن أحب أن أشوف هذا عدل ميت. يقول إجيت وجدت الوحوش قد أنحت على الولد فأكلت. ما حبيت أجي إلى هذا أفاجئه. إجي يما نبي الله صار يسليه، يبعث في نفسه شيء من التسلية، أنه يقول له هذا قدر له كذا وكذا. قال لي أنت لا تطيل علي، اخبرني صاير علي. قلت له بلى احتسبه عند الله. يقول رفع عينه قال الحمد لله الذي لم يبق في قلبي شيئا من حب الدنيا، أنا شان ما عندي أمل يشدني إلى الدنيا إلا هالولد، وهالولد هذا راح. فإذا راح أنا بعد أتوجه. يقول شهق شهق ومات، فارقت روح الدنيا. طبيعي هذا الموقف، طبيعي جدا، طبيعي، من أب إجاء ولده. ساعدك الله أبا الشهداء، ساعدك الله يا سيد الشهداء، وقد وقفت على مصارع الفتية من آل بيتك. أول مصرع وقف عليه إيش وقت؟ عندما سقط علي الأكبر على وجه الأرض، أقبل الحسين يشق الطريق يمينا وشمالا على فرشه إلى أن قرب من ولده، سقطت رجله من الركاب وسقط زمام فرشه من يده، ودب روحه وين؟ على صدر علي الأكبر. بني علي على الدنيا بعدك العفو.

القبر والراش ونايفي لوعة ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: هذا البرنامج بين

0: ضيفي ماجد ياسين. مساء الخير ابو ياسين.
1: مساء الورود اليك ولكل اللي كان الراقي المحترم
0: حفظك يسلمك. مشتاقين لك
1: مخرج فدوان عمرك يشتاقلك العافيه.
0: احنا اليوم جايين حتى نخوض بتفاصيل ماجد ياسين. مستعد؟
1: اي طبعا. مية تلبيك وكل اللي راح يشاهدونهم وتلقي والناس وزملائك. نتمنى نطلع التحصيل حاصل يرضى الأذواق إن شاء الله يا رب.
0: شكيد راح تكون صريح وياي؟
1: والله يخليه ورا السؤال. يعني أنا دائما أكون صريح. يعني المعروف عن أبو ياسين بكل لقاءاتي صريح. يعني ما يعني نجرد من هاي الأمور. لا نكون حلوة بينا إنه الصراحة. لذلك نتمنى نطلع بشيء أقلها نقدر نجاوب على الأسئلة اللي
0: شنو كان مردود هاي الصراحة عليك؟ تعبتك؟
1: لا اكيد بيه هو عنده تفاصيل يعني. وبعدين عندنا هواي امور هم نتمنى نطرحها يعني نطرق لها.
0: يعني حاب اكو اشياء حاب تحكي بيها؟
1: طبعا طبعا. بتصير فرصه انه بتصير عندك لقاء.
2: السلام عليكم، انا صلاح منسي وهذا شي منسي، وضيفي اليوم مع حفظ الالقاب عماد الخفاجي.

0: كثير من الناس أقول أستاذ، لأنه باقي مو هاي العلاقة، بس الحبيب القريب إلى نفسي لا، لمن أنادي باسمه خلاص. إحنا أمهاتنا ينادلنا بأسماءنا، حبيباتنا ينادلنا بأسماءنا، وإذا وإلا حبيبة وتقول لك أستاذ أصير لازم تأخذ مواعيد وياها أو سكرتارية. فهذه التسميات لا قريبة إلى النفس. زين نفس الشيء هسه كثيرين نوبات، يمكن تفرح لما يقولوا لك صلوحي. أكو ناس معينة
1: هو يفرح،
0: أي ناس معينة. بنتي دانا كانت بالزغر صح لعماد أو عمودي، عدها هيجي دمية تسميها عمودي، عدي الدنيا إشقدها لما أشوفها تلعب ويا كائن مسميته عمودي، هو هذا عمودي بفعل الغياب عنها فترات طويلة، فعدها عمودي تسولف وياه. زين عمدة عمودي.
1: الوالدة شد لك كانت؟
0: والدتي لا رسمي عماد. زين أبد ما قايلت لي صدق، هذا هسه خوش نبهدني، أبد ما قالت لي، يمكن تستحي تعبر عن مشاعرها.
1: كل ما هتنهيش
0: أي ما يقولن أي صحيح والله، أبد يعني ما عمرها ما أتذكر قالت لي. يمكن هذا اللي يخليني أفرح لما واحد يصيح لي عمودي أو عمدة قريبين. ما زين بس مو هذا، مو يورطونا بأي لحظة يصير عمدة.
1: أحلى اسم دلع دلع أصدقاء أو
0: ما هو؟ والله فترة أكو أصدقاء كانوا يقول لي عمو، بس عمو تبين كأنك
1: كبير وهو صغير،
0: كبير والآخر وهو بعمري أو أكبر مني، حتى يستغربون ما يفهموها الآخرين إنه النكنيم مال عماد مثلا. زين بس لا، هي هاي الأسماء الدلع كأنها اسم دلع، كأنها قرب بحميمية، تحس بحميمية. بس إذا بهالشكل ترى هذا البودكاست راح يصير 10 ساعات، إذا على عمدة هالقد أريد نحكي.
1: إذا أنت بقطار ورايح إلى مدينة تحبها وجالس بجانبك شخص وقررت تصنع من هاي الرحلة رحلة مسلية، بس أنت كنت في تلك اللحظة مغرور وقال لك أنت منو وأنت مغرور وشايف نفسك، إيش راح تقول له أنت منو؟
0: هي بعض الأحيان تأذي، أكو كائنات مهيئ سقف التوقعات عالي.
1: هسه أنت مغرور بهاي اللحظة بتقمص؟
0: مغرور أنا ما أعتقد من حقي أكون مغرور حقيقة، يعني لما نعرف أنفسنا نعرف أنه الناس مو بالضرورة تعرفنا، نفرح لما الناس تعرفنا. أنا بتقربها، قبل يومين واحد قال لي حلو أنت ممثل حلو، أنا من زمان ترك التمثيل. خطية هو دي يشوفني شايفني أكثر من مرة، بس بعد ما يفرز ما بين الإعلامي والممثل شايفني بالتلفزيون يريد يربطني، حتى عارف الاسم بس ما هذا، فتتركه مثل ما هو، تتركه يعني ما تقول له لا ترى أنت غلطان، أنا كذا، أنا مو اسمي. نوبات يسألوني أو ينادوني باسم زميل إلي مثلا بالتلفزيون ذيك الفترة ظهوره أكثر فينادوك، خلاص هو ما دام صورتي بباله وأكو هاي المحبة تبقى غلط بالاسم، نسى الاسم. أنا أعتقد طبيعية ماكو، أو أسهلها عليه. هتش أنت أقول للشباب نوبات بغداد بالأيام الأولى 2003-2004 أكو شهرة 2004-2005، بس أكو كائنات تلاقيك بالشارع دون أن يدري، يمكن العراقي مدلغم دون أن يدري، وتخوف ذيك الفترة هم بيها تخوف، يعني فترة حتى فترة الصراع أخففها عليه، السلام عليكم يا أخي، هذا يتغير وجهه إلى كائن إلى طفل، عليكم السلام أستاذ مدري إيش كذا، غير شكل. تقرب المسافات، تبذل جهد لأن هذا. فأنا لما مغرور لا، هذا صار حاجز أول صعب، أنا ما أعتقد راح أكون بهذا الشكل، أو إذا مغرور ما أطلب من الآخر أن هو يبادر، لازم أنا أبادر. أكو ناس صعبة تريد تسلم عليك بالشارع، تريد تسلم عليك زين ومترددة تسلم عليك لأنه أخاف تطلع هذا المغرور اللي تحكي عنه بالقطار، يكتشف لا والله أنت تشبهه وتحكي مثله زين وفرحان. دائما والله اللي بالشارع يقول لي أعرفك، أقول له شكرا تريد الصدق، سويت لي يومي حلو لما قلت لي أعرفك أو أني أتابعك، اعطتني يعني اعطتني طاقه ايجابيه بذاك اليوم، اقدر ابدي يومي او اقدر استمر بيومي وانا فرحان انه اكو احد يعرفني او احد يقول انت زين، هو يعتقد اني زين. هسه اكو ناس كثيره تعتقد اني مو زين، بس عادي.
1: هم ليش يعتقدون اذا تقرب من شخص مشهور ممكن نشوفه بي واحد مغرور وكذا؟
0: دهشه، هي دهشه. شوف احنا كثيرين سنوبات نحكي عن الزمن الجميل، مثلا انه البرامج والتلفزيون، يا اخي اكو برامج كانت كذا. انا اعتقد جزء منها مو بس البرامج، مو قوه البرنامج ولا قوه التمثيليه ولا قوه الدهشه، دهشه بالشاشه اكثر من هذا. هذا يطلع منين؟ والدي فارق الحياة وما يدري أنه أنا إعلام، يعني اشتغلت إعلام. بكل لحظة أطلع بيها التلفزيون أذكر والدي، لأنه كان يوقف يم التلفزيون بالذات على المذيع، يقول لي هذا يعني هسه بغداد اعتبار بكربلاء هو، أقول يعني هسه يقول لي يا سبحان الله. فمستغرب أنه هذا الكائن قاعد يحكي وإحنا أطفال قاعدين نشوفه. إجا يوم أنا أطلع بالتلفزيون، تمنيت يشوف هذا الكائن. إيه صحيح، هذا هسه مو بغداد، يجوز بأمريكا ودي يحكي هنا أنا. فقصدي الدهشة مثل دهشة الراديو. دهشة الراديو هسه النساء بوقتها إذا تريد تدلل على زوجها أو حبيبها تقول له جيب لي راديو للبيت أو جيب لي مسجل وبي سوري يا حسين، فالشريط السوري يا حسين، لأنه أكو دهشة بالأشياء شلون تصير. جزء من هذه الدهشة إحنا باقين بيها مستمرين، زين نعتقد أنه لا العمل كان من الرقي بحيث إحنا كنا نتابع. لا، إحنا كنا نتابع كثير من الأشياء البسيطة، بس أكو دهشة بالجهاز نفسه. الراديو هو راديو واحد، والإذاعة هي كم إذاعة؟ هي بغداد وصوت الجماهير، ما عندك شدتها إذا الجو زين تسحب لندن، جماعة التلفزيون يسحبون الكويت مثلا. هذا بس، مو ما أعتقد يعني إلها علاقة بالشخص نفسه فقط. نعم أكو تميز يصير بمرور الزمن، يصير تميز، هذا مذيع زين، هذا مذيع حقيقي، هذا مو حقيقي، هذا يكذب، هذا يبالغ، هذه تبين بعدين وتبقى. وأكو واحد إحنا نقولها بالشغل، نقول ما تحب الكاميرا، وأكو واحد تحب الكاميرا، محظوظ تحب الكاميرا، شو تسوي؟ طبعا هسه تصير بعض حتى المحطات الكبيرة، أنا صرت أعوض لما قبل شوي نسولف على الترجمة الكتابة يعني زين، أكو أصوات قامت تزعج، هذا ما كانت تصير سابقا. الإذاعة أو التلفزيون تختار لها أصوات تسحبك هيش تستمتع بيها، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. زين إذا أذن وعين لازم تصير أكو أصوات تلفزيونات، تصير بالعربية، تصير بالجزيرة، دون أن تحس تسد الصوت، تسد الصوت وتظل تتابع الكتابة، تتابع هذا، لأنه ما تحب تسمع هذا، أو شكل ما تحب الكاميرا تحسه حاد. وأكو أشكال لا محظوظين. زين هذا مرة فاضل خليل يحكي عن حيدر بن عثر، قال هذا عنده حضور، ما أدري شو أقول لكم شنو الحضور، بس من يطلع على المسرح ينحب، ليش ما أدري. هذه فاضل أتذكرها، فاضل حكي عن هذا. فبالتلفزيون هم نفس الشيء، أكو ناس عندها حضور، ويمكن هي هاي الكاميرا فتكائن ما أدري، هذا الثقب الأسود اللي يطلع الأشياء اللي أنت ما تدري بيها، يوصلها للمشاهد، والمشاهد هو حساباته، يحبك يكرهك.
1: هو تحب الكاميرا اللي يحبوا الناس،
0: تحب الكاميرا ويحبوا الناس. يعني أكو ما أعتقد أكو أحد يعني يحبوا ما يحبوا الناس وتحب الكاميرا، فشيء هي غريبة. هسا أكو كائنات مو مقاييس جمال، أكو كائنات غير جميلة الكاميرا تحبهم وتحبهم الناس حتى تنسى إنه هذا مو حلو أو مو حلو، يمتلك مواصفات الجمال، لها علاقة مواصفات جمال، شيء هيجي ما أدري. هذا الحضور، هذا الخيط الرفيع اللي ينتقل من الستيج للجمهور، من الكاميرا للناس اللي قاعدة بالصالة، شنو هو ما تدري وتكتشفه. يمكن بأول أيام تقدم برنامجك ما تدري إلا لما نشوف ردود الأفعال مالت الناس، يقولوا لك أشياء، يا أخي أحسك قاعد يمنى تسولف، أحس هذا إنجاز أنا ما قصده، بس مجرد إحساسهم أنه أنت قاعد يمهم دسولف، هذا مهم. أنه أن تكون على طبيعتك، أن تكون على طبيعتك، ما تكون على طبيعتك تخسر.
1: يعني عباله قاعد يمنا السولف هو هذا الحضور.
0: انا اعتقد انه يحس طبعا مو قاعد يمنا السولف اكو ممكن ناس طائفيين وانت قاعد السولف بكل ما انزلت الطائفيه من تشدد وقال لك يا اخي كأنك واحد من عندنا. لا انا ما ارد اصير واحد من عندكم. انت مشاهد انا احترم ارائك. انا لما اكون حقيقي وياك لما اقول يمكن احكي عليك بس احكي يمكن انا يمكن اكون صريح الى الحد اللي المشاهد مو القي عليه محاضره بس اقول له اللي انا اعتقده اللي انا اعتقده اللي اوصل له معلومه اوصل له كذا او اللي انا اعتقده هسه من دنسولف يختلف وياي يتفق وياي. اكو ناس انا اتذكر واحد مره بودكاست انا هاي يمكن ثاني بودكاست حكيت من ايام كربلاء انه كربلاء كذا اني كربلائي انا ما ادري ايش انا كذا بس اني ما ملتزم ديني. جاني صديق عزيز علي قال لي حج عماد ما يصير انت خوش حكيت بس هاي شلك بيها مال اني ما ملتزم انت كربلائي. يعتقد انه هي لحظه تجمل انه انا لازم اجمل نفسي لازم اشبه المدينه واسوق نفسي باعتباري لا اختلف عن الاخرين خصوصا مسائل التدين ومسائل ما أقدر. هنا أنا ممكن تقولها وتصير إيه أنت الحج عماد بس هاي الحج عماد هو آني الحقيقي. قد يكون يرضى عني هذا الصديق بس أصدقاء كثيرين يقولون من يمتى وجاي صار حج عماد أشو طلع التلفزيون هسه لأنه المودة كذا صار يحاول يشبه هذا المد اللي موجود لا. فهذه أنا أعتقد هذه الأشياء اللي يعني بالأيام الأولى بالحرة أكو حديث كثير عن الميليشيات وعن المدرسة والميليشيات كانت ما تعني فصائل مسلحة شيعية فقط يعني كانت فصائل مسلحة أخرى سنية زين مقاومة ما أدري إيش. فأتذكر رايحين المؤتمر العمان واضطرينا نفوت بنفق الشرطة ويا زميل من العراقية ما أريد أذكر اسمه مو لأنه ما أريد أذكر اسمه بس لأنه هو قد ما يريد ويا زميل وقفونا سيطرة ملثمين والظاهر فصائل مقاومة فصائل شو سميها لما نوقفونا خطية ظل انت بالذات لا تنزل آني عماد لا تنزل انت حرة انت مدري شنو انت أمريكا انت. قلت له لا خلي أشوف شنو القصة. نزلت السلام عليكم شباب أهلا أستاذ. أنا طالع حاجة عليهم بالتلفزيون أحكي مو أحكي عنهم كمكون يستحق الموت ويستحق هذا لا ده نحكي بالأشياء اللي ممكن يتعرضوا لها وممكن تقول وجهة نظر أو تجيب ضيوف بس يحسوك أنت جبت ضيوف يحكون عليهم وجيب الضيوف يدافعون عنهم يحسوك أنت متوازن. فصارت ذاك استغرب أنه شلون قدرنا نعبر من هذه السيطرة اللي هي من فق الشرطة. طبعا تغير المشهد حاليا أهم مول قبالها مول الناس مول الراحة مول الناس ترتاح به نفس ذيك المنطقة زين. هذا اللي يصير لا تعرفني أسترسل الله يخليك.
1: شلون نصير متوازنين الوعي خلينا متوازنين أكو شخص متوازن بالفطرة
0: إيه أنا أعتقد هو لازم. أنا أعتقد الوعي إدراك إنه إحنا كل اللي نعرفه مو أهم شيء ولا نهاية العالم. إحنا بكل لحظة نكتشف إحنا كل اللي نعرفه كلش قليل. فشنو اللي خلينا نريد نفرض وجهات نظرنا على الآخرين؟ كذلك هي التربية أنا أعتقد مو التربية المدرسة كذا يعني مدرسة لما نتعلم الآخر على أي وجهة نظر ممكن المعلم يقول أنت شاب لك وهذا حكي خلص هذا قمع يتعود هذا يتعود ماكو أي شيء اسمه وجهة النظر الأخرى. يمكن حاجيها سابقا أنا ما أدري أسترسل دانا بنتي دانا الخفاجي صغيرة بالمدرسة الابتدائية مرحلة أخيرة يعني بالخامس السادس زين جتني جايبة واجب بيتي الواجب البيتي والله ما أدري حاجيها أو لا. الواجب البيتي يقول مس فلانة المديرة زين إنسانة جيدة وطيبة وأني أحبها. الشغلة الثانية مس فلانة مولودة عام هالقد عندها 4 أطفال. الواجب شنو كان لهذه الطفلة اللي هي دانا أو أقرانها؟ إنه ياهو حقيقة ياهو رأي. فتباوع مس فلانة طيبة وحبابة هذه حقيقة؟ لا مو حقيقة. يعلموه يقولوا هاي مو حقيقة، هاي أنت تعتقد حقيقة لأنه أنت تحبها. الحقيقة هذا رأي، هذيك الحقيقة أنه هي مولودة بفلان تاريخ عندها 4 أطفال عندها كذا. التمييز إحنا نوبات نخلط ما بين الحقيقة والرأي، يعني ولذلك بالنقاش يا أخي معقولة هاي مسألة معروفة، معقولة أنت ما مدى تستوعبها؟ شبيك أكو خلل؟ لا ليش، أنا مدى أستوعبها، أنا على قدي، أنا مو على قدي، أنا عندي وجهة نظر أخرى، عندي وجهة نظر أخرى. هسه هذه الجلسة أنا أحب هيك أكو صورة نوبات رقم هاي 6 بالإنجليزي. هسه أنت تشوفها 9، هاي رسمتها 6، أنت تشوفها 9 أنا أشوفها 6، غير كل واحد من زاويته دا يشوفها، هو نفس الرقم ما تغير، كل واحد دا يشوفها شكل. قصدي كثير من الأشياء، يعني كثير ماكو شيء أنا أقدر أقمع به الآخر وأقول له هاي نهاية النهايات، هذه الحقيقة المطلقة، ما أعتقد، ما أعتقد. هاي تخلينا مرتاحين أعتقد. النوبات يمكن نظل نعاني، يمكن يجي الآخر يقول يا أخي حتى شخصية ما عنده، شو تقول له؟ لا يختلف وياك، لا مدري شنو كذا هيك، لا مو بهذا الشكل. غير أكو احترام للآخر، أكو احترام للآخر، بس بنفس الوقت ما أتنازل عن رأيي، رأيي أقوله. يقول لي الآخر غلطان، إيه هو يعتقد أنا غلطان، ليش لا، ليش لا، هو يعتقد بس أنا مستمر حياتي، وإذا اكتشفت أنا غلطان أجي يمك أقول لك أريد أسوي حلقة وأرد أسولف عن غلطي، كنت أعتقد كثير من الأشياء صح طلعت غلط، بس أقولها، بس مو أقولها لأنه كنت منتظر تعيين وما ما دبر فأقلب الدنيا، أقلب الطاولة و يعني مو يكون هذا التغير الدراماتيكي اللي أرد أصفي بحسابات. ناس ما تحب هاي الأشياء، لأن تقول لك أنت قبل يومين كنت مدروين، شو بسرعة تغيرت أو ليش هسه تغيرت؟ تخاف الناس من هاي،
1: هاجموك بسبب وجهة نظرك، صاروا لك أعداء؟
0: ما شفتهم، يعني ما شفت الأعداء، بعدي يمكن نفر نفرين يمكن مرة تذكر طلع عني شيء بالتلفزيون، الشيوعي الأمريكي المدري إيش كذا، أذكر عبارة، هو التقرير هذا اللي كتب ضدي إلى علاقة بوقتها تذكرها الظهور بعد تشرين بالتلفزيون والدفاع عن الآخرين، فصارت حملة للتسقيط حقيقة، كثير من الناس سقطوهم، بس العبارة كانت زين اللي هي مأخوذة من تقرير كان إلى جانبي، عماد الخفاجي ابن كربلاء بغداد انتمى للحزب الشيوعي واتهم بالحزب الشيوعي زين، لم يستطع إكمال دراسته بسبب المعتقل، هذا لحد الآن متوازن، دي يحكيها سيرة ذاتية، نفس العبارة تتغير زين، دخل إلى السجن وفشل في إكمال دراسته، فشل في إكمال دراسته، تحس الآخر جاي بحقده كله ويريد يحول هي معلومة، اي نعم لم يكمل دراسته، بس هذا الفشل فشل توفرت له كل الظروف وما قدر يسويها، ما طبب اكثر من، بس مو راح اعتقل وتقول فشل في اكمال دراسته، تحس بذيك اللحظه اي اكو لحظه تصفيه، يمكن نفس الشخص اللي كتب التقرير الاول كاتب التقرير الثاني، بلحظه شكيت بس بعدين قلت هذا يجوز صديق، يجوز او يجوز لا فصيل معين جهة معينة تقول لك هذولا لازم يصفون بهذا الشكل، بس أعتقد الناس بعدين تقول لك يا أخي هذا الحجو ما يشبه هذا الولد، ما يشبه هذا الولد زين، أمور عدل مسيطر على فلان شغل ما، لا ما يشبههم زين، ما المبالغة نوبات ضد، لأنه الناس تكتشف صورة أخرى تشبه تشبه تشبه إنسان يقولوا لك معود هذا ما ينحمل، تحبه بعدين، بعد بلحظة تجلس وياه تحبه، ضيف تجيبه لهنا يقولوا لك ما هسه هذا شنو جبته شي يطلع منه، وإذا هو يكتشف وانت تكتشف غير شيء من خلال الحديث، إذا كان طبيعي يعني، إذا مو يتجمل، إذا يكون حقيقي. هم قاطعني لا هذا ترى الأربع ساعات تخوفني والخمس ساعات تخوفني. عندي وجهة نظر بيها.
1: أي تحكيت عن البودكاست في العراق.
0: أي يعني أنا أعتقد هاي خلي هذا لأنه إيش دي يصير. إحنا مو منحب الناس يعني مو منحب اللي دا تقدمه أو دا يطلع بأي بودكاست. حيدر صديقي حيدر سعيد أكو مرة شفت له بودكاست 3 ساعات
1: أعتقد بدون ورق كان كويتي.
0: أي 3 ساعات
1: حلو كان ليش
0: حلو بس أنا ظليت أقسمه لأنه ما ممكن أنا ولا الطريق بالعراق الطريق توقفاته كثيرة كل ربع ساعة لو طسة لو أحد طابق عليك لو سيطرة وين رايح منين جاي ما أدري شنو ماكو هذا التواصل. البودكاست اللي صار غربيا أكو طريق لو تحط موسيقى الريف الأمريكي وتسمع أغاني الريف الأمريكي لو تسمع بودكاست أبو 5 ساعات وأنت منطلق لأنه طريقك واحد واضح المسارات طرق نظيفة ما بها هذه السيطرات المستمرة مسافات طويلة إيه تستمتع أبد. هنا صعبة صعبة صعبة التواصل صعب فأخاف منه يعني أخاف على وقت الناس ونوبات تخسر الناس يعني تهم مشاهدك عدة ميت عدة جهال كل سام قاطعين وعدة مدري إيش ما يقدر ما عاد يقدر. ذاك اليوم أنا دا أشوف حلقة لكم أنتو الصديق محمد سيد محسن اضطريت أتسد تليفوناتي يعني أكون قطاع عن العالم دا أشوف الحلقة. نعم مستمتع بس أكثر من واحد يعاتبك يا أخي معقولة صار 4 ساعات ندق عليك وانت ماكو. أنا أعتقد هسه ما أريد نمنتج ونختصر بس هو بوح والبوح ما إلى يعني ما إلى وقت تخلي الآخر يسولف. بس أنا خوف من السوالف خوفي من أيام التحقيق المحقق من يتحول إلى هيك عيونه مثلك مو عيونه مثلك شرانية يعني بس دي يسمعك أنت أساسا ما تشوف عيون المحقق بس شرانية مو شرانية يعني دي يسمعك بلحظة ماكو حتى رد فعل يعني ماكو إيه وبعد بس دا أحكي وإذا بك كأنما تدخل هيك بشيء هلامي فظل مثل اللي تهذي كأنه تنويم مغناطيسي فتحكي معلومات أنت ما قاصد تحكيها ناوي قصة مختلقة تكذب أنا ما لي علاقة بفلان أنا ما لي علاقة بالتنظيم الفلاني أنا ما سويت كذا دون أن تحس تدخل بمتناقضات وإذا بك مسجل على نفسك اعتراف دون أن تدري فتخوف. هسه مو كل اعتراف أكو اعترافات حلوة حبيبة إلى النفس وأكو اعترافات تأذي أو تأذي الشخص نفسه.
1: قلت عن عمرك من تقلوك
0: صغير 18 أقل من 18 بحيث ودوني للطب العدلي دي يتأكدون 18 أو مو 18 زين لأنه شقد أني بـ83 والمواليد مسجلة بالجنسية 65 أنا أعتقد أكثر كان عمري فصار شك أنه هذا رحت لا بس يعتبر صغير قياسا للموجودين كسجين يعتبر من سجناء الصغار. طبعا أكو حقيقة أنا أقول من الكرد كان واحد اسمه ماريوان أنا أعتقد كان أصغر مني زميل كذلك رفيق حقيقة من الديوانية كان اسمه راجي حاشوش أعتقد إجا يعني بالسجن أنا كبرت هو لما إجا كان أصغر مني زين فصار يعتبر أصغر أنا يعني لو تشيل فترة الاعتقال إيه أنا كنت أصغر واحد بعدين ذكر مرة لما تمام بالاعتقال لما اعتقلوا الشباب بالذكر 2011
1: مؤيد وجماعة
0: سوينا المؤتمر الصحفي الذكر حاولت إنه يطلعون صدق عز علي يعني حاولت كل الأحوال أدخل بشكل شخصي منا أروح لهم يعني واسطات إنه تروح تشوفهم بالفرقة 11 هنا مطار المثنى زين معتقلين. فالذكر وصلنا إلى مرحلة أن يفرج عنهم فإجاني واحد من هذا سعيد عبد الله كريدي أبو مناضل قال لي زي أنا أدري ليش أنت من حازلهم عدد تظاهرات يذكروك بعمرك أنت من شكت لي والله يعز علي أنه بعد التغيير اللي أنا أشيل خشمي وأقول إيه راح ذاك الزمن أكو شباب بعمري في وقتها هم يعتقلون يعني تنعاد نفس القصة بس الأسماء مختلفة أو الشخصيات مختلفة صعبة أنا توقعت إنه هذا هو بعد التغيير 2003 ماكو أحد اسمه يعتقل لسبب سياسي وهو أصغر هو عمره صغير أو يعتقل لسبب سياسي. فذكرني بها قال لي هاي نتذكر أول ما تجيت لهذا كنت صغير كنت من السجناء الصغار. هو صدق إحنا لما نشوف أبنائنا تتخيل ابنك أو بنتك عمرها 18 سنة أو عمرها 19 سنة وينسجن، شنو هالدمار، شنو هالقلق اليومي اللي راح يصير عندك، كائن إلك، كائن أنت الوحيد اللي تحميه، وإذا به هو بيت كائنات أخرى، بل أنت ما تقدر تتحرك تشوفه، تسأل عنه ما تدري وين، تسأل تبدي مرحلة الذل، ذل الأهل أكثر من السجين نفسه.
1: شنو سويت واعتقلوك؟
0: ما هذا كل شيء ما سويت. كل شيء ما سويت شك أنا أكو ارتباطات تنظيمية كان يعني هاي الأشياء منشورات ما منشورات
1: يعني قصدي من قاعد ياك المحقق اتهمك بتهمة معينة شنو كانت التهمة؟
0: كان أكو ارتباط بالتنظيم بالجبل تنظيم يساري أساسا شيوعيين عراقيين زين بس التنظيمات حتى ترى التنظيمات اليسارية بالجبل كثيرة لها تسميات كثيرة زين فهو هذا التنظيم صديق اعتقلوه اعترف عليه اعترف على مجموعة وسحبونا أنا كنت بالمعهد كنت طالب معهد فنون كنت مرحلة ثالثة حتى فرحان صار قسم الإخراج وقاتلت أن أكون بقسم الإخراج كانوا يريدوني تمثيل رحت وانقبلت قسم الإخراج وصار الاعتقال صار بعد الاعترافات طبعا اتجمعت أشياء بالمعهد اتجمعت أشياء أنه أنت عندك مواقف بين هذا انعزالك أكو مواقف معينة سياسية يعني أتذكر إيه هي هاي حادثة قد تكون نبهت الآخرين لوضعك المعهد صارت بي كتابات بفترتي أنا أقول لك أنا كاتبها على حائط لا والله بس صارت بي كتابات انشمرت بي منشورات بس صار أتذكر حادث أجانا عضو قيادة قطرية بالمعهد يريد يسد التعليم يعني المعهد يصير مغلق وصار مغلق وراها انه انتوا فنانين مدري ايش كذا معلمين راح تتخرجون فهذا المعهد ماكو شيء اسمه مستقل ماكو شيء اسمه مستقل فهذه اروح امر عليها بشكل سريع بوقتها انا بالقاعه قاعه واصدقائنا وكذا وهاي فصار الحكي ويا هذا الشخص اعتقد انقتل إيه أعتقد أن قتل صار محافظ الديوانية فترة وكذا إنه يابا اعتراضي وهذا بوقتها توك متعلم الجدل توك دا يدرسوك عن اليونان وعن الجلسات الجدل اللي يصير وكذا فأنا اعتبرت جزء من جدل قلت له أوكي لنفترض أني هسه أصير هذا صير أنا أصير بعثي حزب البعث العربي الاشتراكي بس عندي حسن صديقي هذا تركماني فلان كردي ذول شلون يرهم ويصير عضو بحزب البعث العربي الاشتراكي مو ما حاط تسميه قوميه حاط محدد قوميه كأنه ما العرب هو بس فلا تأذي يعني ذكر كان وقح جدا انه اقعد انشب ما ادري ايش كذا عز علي حقيقه لانه طلاب وطالبات وهذا خذت كتبي قعدت يمكن 10 دقائق يمكن هم دقائق مو 10 دقائق هيك دقائق هاي فترة تفكير إنه أنا حقيقة استجابية قعدت بس إنه هذا الموقف أنا مؤمن به أنا هو غلط ما غلط أنا هسه بهاي اللحظة أهتف ضد الحكومة لا طلعت برا ما قبل أبو اللجنة الاتحادية حجي حاليا زين ما قبل أوقف هنا عماد ما تطلع ما أدري شنو طلعت شمرت الكتب وانت كل شيء وعفت هذا يعني يمكن طلع فصل مؤقت وفصل على ذيك السنة وراها صار الاعتقال كثير من الزملاء يعتقدون هاي الحادثة خلت سوت الاعتقال أنا أعتقد هاي الحادثة يمكن نبهت لكن الاعتقال صار إلى ارتباط بجماعة تنظيمية كانت تنزل جرائد تخيل جريدة اللي هسه متوفرة جرائد مواقع إلكترونية لتجمعات إرهابية لداعش لغيره موجودة متوفرة هاي المعلومة جريدة تنزل من كردستان تحاول أو منشورات تنزل تتوزع بالشارع راحوا بها أنا 2 من الرفاق راحوا انعدموا إبراهيم خليل حسين وحميد مجيد واحد نجف واحد كربلاء، وإحنا المجموعة الأخرى بقينا حكمنا أحكام مختلفة بس بقيت بالسجن. بس هي تجربة زينة، أنا ما أرجع، ما أريد، أنا دائما ضد، خصوصا بهذا الزمن صرت بعد فترة ضد هاي البكائيات عن السجن لسبب، خلي أقول لك إياه. تجربتنا مهمة، لأهلنا مهمة، لأصدقائنا مهمة، بس هذا بودكاست هسه دنسولف، أكو جمهور، أكو بهاي اللحظة اللي أنا وياك دنسولف ناس بالسجن ديسولفون ديشوفون، تجيهم فرصة يشوفه، شوفه على الموبايل، شوفه بالتلفزيون، شوفه يباوع، يقول هذا عماد ايش دي يحكي، هو فتح الفتوح انه هذا اللي عانى منه، ما اني هم دا عاني نفس اللي عانى هو، هو كان صغير وانسجن، انا هم صغير. اللحظة اللحظة ما انتهت، انا اعتقد تنتهي، يعني الاخر اللي عانى من التعذيب اللي هو اني، لو توقفنا وقلنا لا بعد ماكو تعذيب، ماكو كذا، ماكو كذا، اعتبر انتصار، صير قصتي مهمة. حاليا مو مهمة، لأنه أكو ناس تتعرض لنفس الطريقة. نعم حاليا نقدر نحكي بيها، يقدر يشتكي، يطلع يحط صور مال شلون عذبوه، هذه ما كانت متوفرة، بس الأداء يعني إهانة الكرامة البشرية للأسف ما زال الآخر يعتقد أن عدوه يستحق، ما دام عدوي يستحق إهانته كبشر. تشبه الانتفاضة، انتفاضة أكو ناس داست عليها دبابات، أكو ناس انقتلت، أنا شاركت بالانتفاضة وانجرحت، أول مرة بحياتي أشيل سلاح، انجرحت باللحظات باليوم الأول باليوم الثاني زين، بس هذا القتل اللي صار والتصفيات لو متوقفة هي جريمة، هي تدين النظام، لكن إذا مارسناها بلحظة معينة، بلحظة صدام اضطرينا إلى بهذا الوقت ومارسنا نفس الفعل، رح نولد كائنات أخرى تشبهنا بس من طرف آخر، هاي مؤذية. ما غيرنا احنا، هاي نقطة الشروع أن نصير صريحين ونقول هذا بعد ما يصير. بالنازية أوكي، النازية اقترفت كذا اقترفت كذا أوكي، بعد ما تصير اللي صار بوقتها، إذا نعاد مثل ما دين عاد الآن مثلا في غزة، بس أنا عندي مواقف خاصة بي، بس أكو مشهد ما أقدر ألقى له مبررات، تنظيم سيء، تتحمل حركة فلانية، تتحمل الدولة الفلانية، بس أكو كائنات، أكو أطفال في لحظة قاعدين هم وأبوهم، وليكن أبوهم مجرم المجرمين، هذا الطفل ما له علاقة، هاي التصفية ما لها علاقة، هاي اللحظة اللي تنزل عمارة كاملة على كائنات عندها كل هاي الأحلام، جيران ما لهم علاقة، شو تقول لي روح بلغ عنه، تقول لي هذا بفلان حزب لازم أنت تبلغ عنه، مو مهمتي، تعدك حرب ويا استهدف شخصيا إي، بس القتل الجماعي مؤذي، فيشبه الانتفاضة، يشبه أشياء كثيرة، ما نتمنى ترجع، ما نتمنى ترجع. لذلك أنا مشهد الانتفاضة والناس ما عندها أكل، ما عندها كذا، أو نايمة بالملاجئ زين، أكو قصف تنزل حاويات من الجو على بيوت بداخل كربلاء، بقية المدن المنتفضة بس كربلاء كانت أكثر لأنه صارت هيجي تسحب بقية المنتفضين إليها، هذا إذا يتكرر نكون مارسنا نفس الجرم الذي مارسه الدكتاتور سابقا.
1: وين كنت لما اعتقلوك؟
0: وين؟ كربلاء جو أخذوني
1: بيتك؟
0: أنا أساس لا، بيت أهلي يعني، بيتنا هو بيتنا، أنا أساسا ببغداد يعني، عمري أغلبه ظل ببغداد لأنه هاي فترة المعهد بغداد، بس بوقتها لما إجوا الكربلاء أي أخذوني من كربلاء.
1: رواية الاعتقال كاملة في عقلك كذاكرة؟
0: إيه، كل التفاصيل، أتذكر الساعة اللي إجوا بيها، أتذكر الطريق، أتذكر حتى لما قالوا لي الطريق ظلينا نسولف، ما عادي اثنين شخصين أسماءهم ما أتذكرها، بس ظلينا نسولف إلى أن وصلنا مكان قريب من الكاظمية، بالكاظمية على المحيط، أنا هذا الشارع أمشي بي،
1: ما شدوا
0: لا هو لهنا أنا قالوا لي شد عينك، بس المحيط وصلنا قريب جسر الأئمة، دبار هذا جسري الأئمة. أنا جسري الأئمة عبره كنت أجي من المعهد زين النوبات كنت أوصل سها بيتهم براقبة خاتون سها سالم نوصل وزميلة تستمتع بالطريق والسولف وكذا باص ناخذ. فأنزل بعدين على إعدادية الحريري أنزل هناك بالأعظمية أخذ لي هيجي كرزات أو كذا وأعبر الجسر مشي للقسم الداخلي. قسمنا الداخلي كان بالكاظمية. فهذا جسر الأئمة. مفارقة أنه أنا توني عايف المعهد يعني هذا جاء راجع من المعهد ها كانت هي الفترة بشهر الثامن شهر الثامن كانت عطلة أساسا زين هي عطلة شهر الثامن عطلة كانت. فشفت هذا جسر الأئمة قال لي شد عينك ورا ما أتذكر بس بعدين قمت أربط أنا هاي الدائرة ما أعرفها طلعت هي الشعبة الخامسة الاستخبارات العسكرية العامة الشعبة الخامسة. المفارقة كانت كل ما أعبر من الجسر قبل أيام الدراسة أشوف على نخلة محطوطة قطعة مشروع العقد 21. يا شباب شنو مشروع العقد 21؟ بعدين الحمد لله شفت المشروع العقد 21 زين أنا ابن 18 شفت مشروع طلع الاستخبارات يسموها الحوتة صدق كان تسميتها الحقيقية الحوتة. قلت له ما تروح للحوتة خلاص بلعتك الحوتة حلو الذاكرة الجمعية للسجناء إنه هذا هو هاي نهاية الأشياء ما حد يعرف بيك وين أنت ما تدري وين ما أدري إيش زين فهاي الحوتة.
1: شنو أول شيء صار لما دخلت للحوتة؟
0: ما والله حاجي يعني قلت لك أخاف أقول كذا سووا لي كذا عذبوني.
1: تتذكر صوت المحقق؟
0: أي أتذكر هم صوت حلو والله يعني صوت هيك رخيم
1: يعني ممكن أن تكون الأصوات الجميلة أصوات مجرمة.
0: طبعا هاي ببساطة هي تكون جميلة جدا ممكن وممكن يصير موسيقي ويحب الموسيقى ويصير اسمه نيرون ويحرق روما يحب الموسيقى ممكن يكون تشكيلي رائع
1: ويصير هتلر
0: ما
1: إلا صدام ما عدنا إلي أي صفة
0: زين. لا ممكن شوف مرة دكتور شو اسمه يمكن اسمه طالب الخفاجي بديترويت ده يحكي عن أهمية الأم والتربية والمدري إيش قال مهمة اللي حنان الأم العلاقة بالأم مهمة تساعد بأن نطلع أسوياء. اللي ما عنده أم زينة ممكن يصير صدام. والله غريبة ربطها بشكل عجيب زين قال هذه العلاقة المتوترة مع الأم العلاقة اللي مو واضحة يمكن أكو بيها أذى حرامات. طبعا هنا أنا أتعامل ويا صدام كطفل كشاب كلحظة ماكو لذلك أنا يعني نوبات حتى أقول مو مو مو شرف خصومة لما أقول هذا فلان يا أخي فلان هذا ما يعرف منه أبوه هذا كأنما ذنب ما يعرف منه أبوه يعني شنو يعني مو هذا مو خلافي ويا لأنه أمه كانت مو زينة أو لأنه أبوه ما يعرف منه أبوه أو لأنه ابن غير شرعي لا هذا مو خلاف هذا مو خلافي ويا أنا خلافي ويا دكتاتور خلافي ويا واحد ما خلاني أعبر عن رأيي ويا واحد دخلني بحروب ويا واحد تنحبس الناس لأنه مدري شنو بايع الشكر من الحصة أو متاجرة بفلان شغلة أو تأكل خبز مال الانخالة وتاليها أكتشف عدة كيكة عيد الميلاد 7 طبقات. أنا هذا اللي أختلف وياه. أختلف لمن يقول لي ما عندك أمل أنا موجود وراء ابني وراء ابن ابني وراء ابن بنتي وراء هذا مؤذي هذا خلافي ويا الآخر مو خلافي والله كان ابن غير شرعي ومنو قل لك ممكن أبناء غير شرعيين يطلعون فلاسفة ويطلعون عظماء أغلب العظماء إحنا ما نسأل منو أمه منو أبو أو كان علاقة شرعية الأم والأب والأم لما أنجبوا فلان الفيلسوف أو الشاعر أو الموسيقي أو الفنان ما لها علاقة. فقصدي نوبات تصفية الحسابات لما توصل للشرف للمدري إيش نتأذى بس هي هاي معتادين عليها.
1: أول سؤال سألوك يا بالتحقيق شنو؟
0: ما هيش بس هذه البديهيات لك شو اسمك؟ اسمي فلان. اعتمدت هذا، هاي واحدة من طرق التحقيق. ماكو شيء اسمه التحقيق بأول يوم. لا، أنت بلحظتها بلحظتها تجريدك من كل أدواتك اللي هي تبدي تجريدك حتى من ملابسك، تجريد من الملابس. أرجع وأقول والله ما أرد أسأل بها، بس أكو تجريد من أنا أستحي مثلاً. أنا كلش أستحي من يعني أستحي بداخل بيتنا أستخدم الحمام إذا ضيوف موجودين، إذا خصوصاً هاي البيوت الضيقة أستحي. أنت هنا هذا المستحي واللي يعتقد نفسه هو المناضل اللي جاهز. فكرة المناضلين أول ما يدخل ضرب، إيه جاهز أنا ضرب، خلي ضرب، أنا أهتف وهم يضربون. دراميا المشهد حلو، ما صار هذا المشهد درامي، ما صار هاي البوكسات والدونكيات والمدري إيش اللي الدراما عودتنا عليه. لا، انزع، مو بس هاي، انزع انزع انزع. أو يبدي بالهاي العصا بالأعضاء يلعب. هذه التعرية، هذا أنا أسميه اغتصاب. قد ما يكون اغتصاب، يعني فكرة الاغتصاب اللي خوفوك منها مو بالضرورة هذه الفيزيكال تصير، هاي تجريدك من هاي الأشياء. وروح تروح لزنزانتك، تلبس ملابسك تروح لزنزانتك، تنتظر يوم يومين، هسه يعدموني، هسه متري أرجع وأقول على الذاكرة على اللي قالوا لك عليه، يطلع ماكو شيء. تسمع أصوات تحقيق، أكو ناس قبلك موجودة، تسمع أصوات تحقيق، تسمع قتل ضرب، تسمع تعذيب، تسمع مدري إيش، إلى أن تنهار، يعني بانتظار أن تنهار قواك. لما تروح للتحقيق كل هاي الأصوات اللي سمعتها، وهذا الوقع، هذا اللي افتر بي الزنجيل، يعني نفسه كان التعذيب منه من الخلف، فيصير خلع تفتر، كل هذا تسمعه، هنا يبدي التحقيق. قبل شوية قلنا قبل التسجيل انطفي السبلت، نوبات تدخل الآخر مرتاح، التعرقان وخايف، وإذا بي أكو تبريد، مو سبلت، أكو مروحة، تبدي ترجف، تبدي يصير كنا شتاء دخل عليك. احنا أنا بالثامن، بشهر الثامن كنا دخل عليك الشتاء كله. هو بالحقيقة خوف، عدم توقع، محاولة أنه تستجمع كل قواك على مود ما تعترف، ما تقول إلي علاقة، ما تعترف بالأشياء، ما هي نفسك لأشياء، وتقعد السولف، تقعد السولف. المفاجآت اللي يسويها أنه أنت بلحظة مشدودة عينك وتسولف، هيجي تعرف فلان، إيه أعرف فلان، هيج إجاني، هيج كذا، ما أدري إيش هاي، وإذا بي بلحظة وقال له، تكتشف أنه كائن آخر بصفك. إبراهيم هذا اللي دا يقوله صحيح، أخ لك هذا إبراهيم اللي لزموه قبل شهر، هذا موجود، صار له شهر يعني يمهم، صار له شهر يتحدث. إبراهيم صوت آخر منكسر، ممكن يقول له إيه، ممكن يقول له لا مو كله صحيح. إذا منهك ممكن يقول له إيه اللي قاله صحيح. أنا أجي أعتب على إبراهيم؟ لا والله غلط، أكون مجرم. لو إبراهيم قبلي بشهر، قبلي بشهرين، أنا ما أدري شنو شاف من عذابات بحيث قال إيه عماد ميانا، ما أقدر ألومه، لأنه أنا يمكن إذا متعرض للي يتعرض له، وإبراهيم أعدم، متعرض للي يتعرض له، يمكن أقول دعاء بطولة ما إلى داعي، يعني التجاهز لأن تكون بطل، بس تعترف في لحظة أكو ضعف بشري. هسا أنا ما صار عندي، مو لأنه أنا الشجاع اللي ما أعترف، لا، الأشياء اللي انقالت عني قليلة، يعني علاقة تنظيمية، توزيع منشورات، مدري شنو، مبالغات، نوبات، ها شفنا كذا بمكتبتك، كذب، ما حد واصل مكتبتي، بس أكو حد، أكو افتراض أنه تعدك مكتبة. نعم أنا بالمكتبة عندي ممنوعات بوقتها، ممنوعات دينية وممنوعات يسار، ترى مو بالضرورة، مو بالضرورة. أنا أتذكر ليه هسه يمكن أنا غلطان بالاسم، ما غلطان بالاسم، يعني عدي شيء للماركسية ولكذا، وعندي لمحمد باقر صدر، أكو كان يمكن أكو كتاب، بس كثيرين نتحدث عن شيء يسموه اقتصادنا وإسلام فلسفتنا. كان عندي شيء اسمه
1: محمد
0: باقر الصدر، اسمه الاستقراء والاستنباط. حتى العنوان يجنني يعني. أعتقد اسمه الاستقراء والاستنباط، كان هيك فد عالم بالنسبة إلي. زين درس بي هذا هم يعتبر من الممنوعات، فأشيل همهن. بس قصدي كل الأحوال أرجع وأقول أنا ما أتعاطف ويا الضعف البشري بالتحقيق، أتعاطف أنا ما ضعفت، غيري ضعف، ما أقدر أجلده وأقول له أنت مو هذا، ما أقدر حقيقة، ما أقدر أفرض يعني قدرتي على التحمل. أكو ناس أفضل مني تحملوا، والله أكو واحد كون أذكر اسمه كان يرجع من التحقيق مزلغ مثل ما نقول، يعني آثار الصياط تظل عليه إلى أن يفتح الجسم، يصير بنفسجي ويفتح هيجي، يفتح يصير جرح. مظفر يوصفها هيجي، مظفر النواب. قصدي هذا ما يحجي، ما تسمع لأخ بالتحقيق. وبقى وراي هسه اعتراف، ما اعتراف، أعدم، طلع براءة. بس هذا كان مدهش. يمكن أني لو متعرض للي ما تعرض له ما أدري إيش كان سويت. هسه يطلع لي واحد وقال لي ما أدري إيش تخربهم وأنت بطل، هذا هسه ليش تقول يمكن كان اعترفت؟ بس هي هاي الحقيقة، ما أدري، أنا ما أدري إيش قد قدرتي على التحمل. انقطعت إنه الآخر اعترف علي، صارت أكو مجموعة، طبعًا مجموعة أصدقاء، يعني إحنا مجموعة يمكن 8 كنا، يعني مو أني والشخصين اللي أعدموا، كريم راهي من ضمننا. هي كريم من دعوتي صحيح، هل اللي أعدم حميد رشيد كان صديق كريم راهي، أنا صديق إبراهيم اللي أعدم.
1: منو كريم راهي؟ ما أعرف أنا
0: كريم راهي، هذا فد واحد مشكلة. هذا كريم راهي مجيد. كريم كان بالسجن من الأصدقاء المقربين، شيوعي، بس أكو شيء صار بالسجن، أكو بالسجن بإمكانك أن تتحول كئيب وتاخذ دور المنظر، واللي انت المناضل اللي لا يضحك لا ينكت لا يغني، يا اخي هاي مو وقتها. هاي مو كريم، على العكس، اكو لحظه، كل اللحظات حتى اللحظات المأساويه يجب ان تتحول الى شيء للفكاهه، محاوله انه تصمد كانسان لا تنكسر. فكريم كان روعته بهذا. كريم العلاقة استمرت إلى أن انحجرنا بالانفرادي قبل ما نطلع، إحنا طلعنا بالعفو 86 بالانفرادي، وما عدنا كل شيء بالانفرادي، يعني وحدنا. هذه اللي تذكرها نوبات يقول لك أنا بالانفرادي شنت أسوي؟ كل شيء ما أسوي، يعني أتمشى ما أدري إيش. تحولت أنا أعتقد إلى شيء عظيم بالانفرادي. كانت المذاكرة، كان ويانا نوري أبو رغيف، توفى قبل فترة، هذا رائع من المثقفين، يعرفوا الشباب اللي أكبر من عمري يتذكروا، جماعة حسن عجمي، جماعة هذا يتذكروا نوري عيسى علي، سيد نوري، كانوا ويانا هادي مولا، كانوا ويانا راجح، كانوا ويانا محمد صالح زكي، كريم موجود. فتحولت إلى مذاكرة بيناتنا، إنه كريم، سيد نوري إش حافظ، كريم إش حافظ، السعدي المظفر، يلا عماد ممكن يحفظ. فصار تحفيظ أشبه بي. أنا طبعا مستمتع، أكو أسماء جديدة علي، أكو قصائد جديدة علي. أنا ذكر على جدارية حسن بالذات القصيدة أنا عرفتها وحفظتها، حفظت الأغلب منها بالانفرادي. تطير الحمامات في ساحة الطيران، البنادق تتبعها، تطير الحمامات تسقط دافئة فوق أذرع من جلسوا في الرصيف يبيعون أذرعهم. كل ما أشوف عمال بساحة الطيران حتى هاي اللحظة ولازمين أشياء هم أتذكر هاي القصيدة سعد يوسف. زين ينتظرون قاعدين هيجي حمامات طائرة وكائنات أخرى، متكرر نفس المشهد. فهذا اللي أذكره من كريم. كريم كان بهجة، طبعا أكو شباب كانوا يعترضون على هاي، بس هي حقيقة كانت بهجة. كريم ده نقرأ القراءة، سأكو واحد يقدر يوصف السجن ويقول لك ما كان يوصلنا كل شيء، مبتعدين عن العالم، ماكو، لا كانت توصلنا روايات
1: وعشاها أيضا
0: تتهرب روايات. بس الفكرة مثلا كريم مئة عام من العزلة تعقيدها يشبه عماد وصلاح قاعدين يسولفون تذكر فلان تذكر فلان تذكر. احنا انا وياك نعرفه زين، سألتني منه كريم. المشاهد مو بالضرورة يعرف كريم القريب من يمي او قريب من يمك. مئة عام من العزلة، هذا الكم الكبير من الأسماء والعلاقات، كأنك قاعد بالمنتفج، هذا التداخل، ابن عم فلان ابن خال. كريم سوى شجرة، شجرة عائلة موجودة ويا الرواية، مو إحنا مو يخلصها فلان تنتقل، فلما نتحير بهذا الاسم تنساه ترجع للشجرة مع العائلة. أنا شجرة عائلتي ما شايفها، بس الشجرة العائلة اللي سواها كريم لمئة عام من العزلة شن تذكرها؟ أرجع لها كمرجع إنه هاي فلانة، هذا فلان، هذا ابن فلان، هذا عم فلان. زين سهلت علينا، بس هاي المتع. أنا أعتقد تقول لي معاناة، إيه أكو معاناة، يمكن معاناتنا كلش عادية قياسا لمعاناة أهلنا. أنا أعتقد كنا نجلد بما يعاني الأهل، لذلك أنا ما أدخل بالتفاصيل، لأنه ما أدخل حتى قدامهم، ما أدخل بالتفاصيل لأنه هم كانوا يتعانون أكثر مني. أنا أعتقد كانوا يتعذبون أكثر من عندنا. إحنا في لحظة خلقنا مجتمعنا الخاص بينا، العذابات متوقعة داخل سجن، بس لا، صعبة صعبة. أهل يجون ساعة 5 الصبح، يمكن قاعدين بالأربعة، يمكن ما نايمين، نروح لأنه الطريق مع السجن الأحكام الخاصة السياسية الخاصة، المواجهة تتأخر، السرى يتأخر فد ساعتين 3 ساعات. أكو نساء جايبات أكل، جايبات قناني غاز، لذلك أنا كنت كلش ضد أن أتشهى بالسجن. عمري ما اشتهيت شيء، عمري أنا بحياتي بشكل عام عمري ما قلت لها الأمي اليوم عاجبني كذا أكل، وكثرت بعد السجن. أبد بالسجن كنت أكذب أنه كل شيء أكل، أكل موجود، هو صدق موجود قياسا لأكل المعتقل. هذا الأكل زين، ممكن ينوكل، ما راح تموت، بس ما لأقعد أشهى والله مشتهي كذا هالأسبوع، بالمواجهة الثانية بلكي تجيبوا لي كذا. عمري ما سوي، يكفي عذابهم أصلا. فنعذب بأهلنا، إحنا نعذب بأهلنا، لذلك يقولون بالتحقيق كثير من الناس انكسروا، ها هسا أجيب والدتك، هسا أجيب أختك، هسا أجيب أمك، يدرون هذه العذابات الحقيقية، عذابات الأب، عذابات. أنا والدي غادر الحياة عمره 57 سنة، 56 سنة، أنا من وصلت لل 56 سنة قلت ها معقولة هذا عمر أبوي لما غادر الحياة؟ يمكن هي هاي هذا العذابات اليومية تخلي عمره قصير، تخلي جسمه ما يتحمل، يأكله مرض، يأكله سكر، يأكله هذا، ليش صار بي سكر، ليش صار بي مدري إيش. فالناس الأهل هم العقوبة حقيقة هذا. فصعب أنه أقعد أحكي عن عذاباتي اللي هي تعتبر عادية قياسا لعذابات الأهل. ما لازم نعذب الناس بأهلهم، ما لازم نعذب الأهل بجريرة أبنائهم، ما يصير. ما لازم نذب ناس بمعسكرات احتجاز، يمكن حتى هذه اللحظة بدعوى أن الزوج كان إرهابي أو الأخ أو الأخت. لا، بالعالم صارت آليات حديثة للفرز، بالدين أكو آليات، أكو آيات تقول لك ولا تزر وازرة وزر أخرى، أكو فرز، أكو فرز. ممكن يطلع، ممكن ممكن ممكن يطلعون أبناء عم، واحد منهم نبي وواحد منهم يقاتل هذا ابن العم. لا النبي أخذ بجريرة الكافر، ولا الكافر تحول إلى نبي لأنه ابن عمه محمد أو علي أو ما أدري منه. ما يصير، بس إحنا نشمل، يلا أنتوا من هالصفحة يلا كلكم جوا. فما ما هذا اللي أتذكره من اللي أخذتني هم طولنا، وهذا ولو تعوفني أسول فأسول، بس والله مو بصالحي، يعني مو بصالحي. أنا ما أريد المشاهد أخذ من وقته، أو حتى صديقي، أي صديق لأشياء هي مكرورة صارت تسمعها. وقلت لك لا، لن أقول جديدا ما دام الفعل مستمر بدرجات مختلفة، لكن إذا الفعل مستمر تصير حديث عن المعاناة، ما كأنك تقعد الواحد هسه غزاوي وتقول له تتدري سووا بينا بالحصار؟ يقول لك يا حصار يا معود دخيل ربك، تحكي له على الحصار ماكو أكيد، إحنا ما إحنا ماكو ماكو ماكو مكان نروح بيه، ماكو تواليت. صعبة صعبة، لأنه الفعل مستمر، أكو أذى، الآخرين دي يتأذون، أنا أتفاعل وياهم ككائنات، بس أختلف ويا بوجهة النظر، ما أختلف ويا هذه واحد خياراته، هو مؤمن أنا مو مؤمن، أو بالعكس، بس أكو أذى بشري يجب أن لا يحدث. هذا الكائن هو جاي ضيف خلال هالكم سنة، تاليه تخليه يغادر هاي الحياة وهو بميت ألم بداخله، تموته يومية صعبة.
1: طبعا اللي ما يعرفون كريم راهي، حلقته موجودة بالشانل، يعني أنصحكم تروحون تشوفوها.
0: أنا استمتعت بها جدا.
1: أي حلقة تخبط.
0: وقلت له قلت له شو ما ذكرتني، هو دائما هو كتب عني أكثر من مرة وما أدري إيش، قلت له بعدين انتبهت هاي سولفت الكريم، قلت له أنت تتذكر بيومها كنا بأربيل وعلى أساس نرجع سوا، وأني بدلت عليك، قلت لك عندي ارتباط وبقيت صدق، أنا كنت دا أشوف واحد من السياسيين بأربيل وعفتك. بعدين اكتشفت تسجل الحلقة ثاني يوم ويا صلاح، شايل علي من هذه لهذا بحيث ما ذكرت اسمه، قلت لي لا مو كاتب عنك.
1: أنت قلت إحنا كنا نعتقد من يأخذون الرجالات البعث راح نسوي مشهد النضال، هم يعنفونا وإحنا نقول، وما صار هذا المشهد.
0: لا شوف، قبل أيام شوف المسلسلات اللي شفتها، صار هذا الموسم الرمضاني مسلسلات كثيرة حجت عن التعذيب. أي سجين يشوف هاي المشاهد، هاي المشاهد مال انضباط عسكري ومال سجون سياسية، هذا مال انضباط عسكري، هذا واحد شايف التعذيب أو شايف الضرب بالانضباط العسكري طلع لي هذا المشهد. مع الاحترام أكو مسلسلات جريئة كانت ومهمة لتاريخ الحركة الوطنية العراقية، الحركة الوطنية مو بضرورة يسار فقط، مو بضرورة يمين فقط، لكن هاي مال دونكيات ومدرشين ومجموعة، هذا لو مسوي كان ولا واحد من عندنا اعترف.
1: انت اعترفت؟
0: لا لا، بس التعذيب مو هيك.
1: ما اعترفت على منو؟
0: ما اعترفت، ما جبت على أي أحد، أنا ما جبت أي أحد.
1: ليش تعذيبك كان أقل؟
0: لا مو بالضرورة، أنت هنا تحاول قدر الإمكان تبقى العلاقة تربط بي، أنا أعرف الباقين مرتبطين، إيش قد تقدر تفرز نفسك عن الباقين، هم نحكمه وياي بس نحكمنا كأفراد. ساعدني إبراهيم الله يرحمه بالتحقيق، ساعدني بأن مو كل الأشياء، يعني أنا مو حاولت أكذب أراوغ، إبراهيم قال كل اللي قاله صحيح، أنه مكتفين بهاي العلاقة، العلاقة الخيطية، ينزل هو من الجبل أستلم منشورات أوزعها، بينما إبراهيم يدري أنه أنا مو كنت بس أوزعها، وديها البيت خالي، وديها البيت عمي، وديها فلان صديق اطلع عليها ما أدري إيش، هذولا كان ممكن يصير قطار تجرهم كلهم، اكتفينا لا أنه تتوزع بالشارع، اتخلصت مجموعة، أكو مجموعة بقت خارج السجن، أكو ناس ما أجوني للسجن مواجهة خوفا لا لأنه بيوم الأيام هم مطلعين على المنشور، فهذا مو شجاعة فقط، لكن هذا التعذيب فهم التعذيب على أنه ضرب، هذا كلش عادي.
1: لا انت شو بابا، خلي اقول لك شلون فكرت. انت قلت اني رحت واني مناضل جاهز لان استقبل سياطهم.
0: لا عدي في بالي الشخصي، كأنك عمل مسرحي ومهيئ نفسك ان انت تكون، شو تكون انت؟ تكون اوديب.
1: راوك العكس،
0: راوك خارج سقف التوقعات.
1: اوكي، معناها هم اذكى لو هم اكثر ايغال بالجريمه.
0: لا. احنا خلقنا صوره البطل وصوره التعذيب يعني دراميا وروائيا، ما دخلنا بهاي التفاصيل، ما هيئنا الآخر، حتى الأحزاب ستتعرض للتعذيب. هسه قل لأي واحد حزبي جديد ستتعرض للتعذيب وتوه مخلص من مسلسلات رمضان، يقول لك راح أطب، راح يتشفتون عليه بالدونكيات وبالمدري إيش، ماكو هيك حكي، ماكو هيك حكي. التعذيب مجرد وجود هاي المجموعة اللي شفتها بالمسلسلات 30 نفر، 30 نفر أو 10 نفرات أو نفرين، لما ماكو تواليت ويجي وقت الحاجة البشرية وما تقدر تقضي هاي الحاجة، قد ما تسيطر على جسمك وتصير أشياء سخيفة. وقد أكو قطية نيدو، قطية نيدو كبيرة كان عندنا بالشعب القامس، قطية نيدو هاي أكبر حجم. أنت الخجول اللي تستحي جيرانكم، قلت لك لمن يجون ضيوف أدخل تواليت عادي أستحي تواليت بيتنا، أن تقعد مضطر أمام هاي المجموعة البشرية اللي بمترين بمترين الزنزانة وتقضي حاجتك؟

0: فيجيك واحد ويقول لك انضربت. شين ضربت؟ هذا بالانشد انتهت. فالأمراض اللاحقة واللحظة نفسها شلون تخلص منها؟ أكو اعترفوا على نفسهم، أكو اعترفوا على نفسهم كذبا، يريد يخلص من لحظة العذاب هاي، اعترف بأشياء ما موجودة، بس المحقق محقق انتصار، هذا اعترف، هذا اعترف. فهذا خصوصيات التعذيب، لما تحكوا يا سجناء ما يمرون بهاي اللحظة يستحون منها، يستحون منها كلش. بس هي أنا ما أعتقد إحنا يعني ما المفروض نستحي منها. وأنا ذاك اليوم دا أسأل تشات جي بي تي أعاني من أشياء، قال لي سولف بيها، قال لي إذا ما سولف بيها تتأذى تتمرض.
1: شنو سألته؟
0: هيك أنا أشياء بيك خلل طبي مدري شنو كذا، علاقة حميمية، علاقة إنسانية، لازم تحكي بيها، لازم تحكي بيها لأنه تأذيك. فقصدي أكو ناس راحوا لقبورهم واستشهدوا وكذا ما حاكين بهاي اللحظة. أكو لحظات عجيبة، أكو لحظات عجيبة. أكو بالحرب دي يقولوا لي أنا ما خدمت جيش أبد، يعني فترة قليلة هيك بعد ما سلمت أنا بعد الحرب بالثمانية وثمانية طلعت من السجن ما خدمت، أدي موقفي. بس هذا ما يعني أنه اللي متحول إلى مقاتل بالحرب أخونه وأقول هذا خائن، كل واحد وعده قدرته. ولا حتى لما يقولون عنه شهيد أنزع عنه هذه الصفة وأقول هذا مو شهيد، هذا مسكين راح للحرب محتاج، راح للحرب خائف، راح للحرب خائف على عائلته، أشياء كثيرة. زين مؤمن بس مؤمن بشيء مختلف عني. فقصدي وين شن تحكي؟ شوفت يا هتي أنا أخاف من البودكاست من هاي اللحظة اللي وصلنا بيها. شنو شفت؟
1: تشات جي بي تي وبعدين فما رحت عسكري ما خدمت بس هكو لحظات بالعسكرية واحد
0: سيقول لك عنه هاي اللحظة يقول لي جنود بصفنا، يعني يجي الصاروخ تجي القذيفة احنا قاعدين دناكل ينقتل فلان، فأنت لما تريد تتابع صاحبك نوبات تباوع بسطالة يرهم علي لأنه أحسن من بسطالي، فممكن تنزعها شي يسوي به هو مات، طلعت جواريبة زينة ما مشققت نزحيات البسة. هاي اللحظة تقول لي غير بشرية، شو تقول لي بيها شر؟ هي هيج، هي لحظة غير خاضعة للمنطق بأكمله.
1: بس الحرب أهون من السجن، ما بيها إهانة،
0: ما بي الحرب، لا بيها هواية.
1: اذهب أنت وربك فقاتلا، أخذ سلاحك وروح.
0: هذا المشهد اللي أقول لك يا مال التواليت بالشعبة الخامسة، يسولف لي يا صديق ما أدري يقبل أذكر اسمه أو لا، يقول أكو تل نريد نعبره على مود الروح للحمامات، يقول وصلت أريد هم نفس الشيء يستحي، فيقول صعدت التل إنه دا أخذ مسافة بعيدة عن وحدتي ما يشوفوني. زين يقول بقى نزلت باوعت لك هذا تجمع بشري عبارة عن برقان وكائنات قاعدة والسولف، تعال تعال لا تستحي. شو كرامات يش ارفع رأسك، انت عراقي، شلون ارفع رأسي وانا عراقي؟
1: عماد هاي ما تشبه، هاي
0: ما تشبهها، بس انا قصدي هذا، هذه كائنات تدافع عن ارض، تدافع عن وطن، مستلبة بذيك اللحظة ما لم يتوفر لها شيء يحافظ على كرامتها، ترك لوحده لأكله لوضعيته لكذا. انا شايف جيوش اخرى، شايف الجيوش الاخرى، شايف الامريكان لما دخلوا للعراق، أجيت دا غطي الحرب باعتباري مراسل، شايفها من أولى الأشياء اللي تفكر بها أنه سمو مديح بالجيش الأمريكي، جيوش العالم كلها تسويها. أنا تفكر بوجبات أكل هذول الجنود، إيش لازم يأكلون، إيش لازم يأكلون، لازم
1: نشتري إحنا حتى ناكل.
0: أحسنت، أنا أخذ العلج مالته، أخذ اللاقود الدقوس، لأنه هذا مهم، MRE meal ready to eat. زين بس اكو شيء، اكو شفل وياهم، اول شيء يفتح حفره كبيره بالارض وتنحط عليها وخلص. هسه اكو برده، اكو باب هذا، بس اكو شيء يحترم الكرامه البشريه، نعم أكو عدة جاروف هالقدة أنه في لحظة تروح يسموه ما أدري يسموه شيء مرتبط بالقطط أو بالكلاب أنه تحفر وهذا نفس القطط بالضبط. زين أنا قصدي أكو أشياء كثيرة، أكو جوع بالحرب، جوع هم بشري، جوع في لحظة يدرون الآمر عند الأكل وعند المدري إيش والمراسلين يعبروا لهم مدري، هذا كلها كرامات. أول كلمة بمعسكر التدريب انشب قشمر، شو طبعا أنا قشمر، أنا يوميا أحس أنا قشمر إذا أنا بالجيش، لأنه أنا قشمر دا دافع عن شيء أنت بالحقيقة ما مؤمن به، أنا دا دافع عن أرض تعدك كل الأشياء تملك بيها وأنا ما عندي قطعة أرض، أنا ممكن أحصل على قطعة أرض شرط أن أموت، فتحصل زوجتي سيارة وقطعة أرض، هذا الشرط الوحيد لأن تكون لأنا دا دافع عن أرضي اللي هي شرطها أن أموت. ماكو جندي حصل قطعة أرض وهو ظل باقي قاتل، ماكو، رجع مسكين. والجندي اللي يرجع ويشتغل جندي هو توه متزوج يحلم بهاي الأربع أيام خمسة أيام يرجع لحبيبة لزوجة يقضي أيام جميلة بعد هذا الذل اللي هناك، تالي يطلع عماله ثاني يوم الصبح يرجع منهك، يطلع عماله لأنه الراتب ما يكفي، المنطق يقول الراتب ما يكفي، يدافع بالقراج على السيارات بلا كرامة، يخاف من الانضباط اللي هو جندي مثله بس مكتوب انضباط عسكري. هذه كلها أنا مو أريد أدافع عن هذا أو أقول أساوي بالعذابات، بس هي عذابات، أنا نحكي عن الكرامة البشرية. الكرامة البشرية ممكن تستلب بالسجن، ممكن تستلب بالجيش، ممكن تستلب بأشياء هذا بالحياة، ما يستاهل البشر أن تستلب كرامتهم، ما يستاهلون، حرام حرام بيهم، استشهدوا راحوا استشهدوا على الجانبين، أنا الثنين بالنسبة إلي الثنين شهداء، هسه يقول لك هو هذا أي بالنسبة إلي إيه شهداء اللحظة، شهداء على الخراب، واحد مؤمن واحد ما مؤمن، والما مؤمن ما مؤمن خايف هم مسكين، يشبه الغريق يعتبره شهيد نوال، هذا هم مسكين، هذا خوف، الخايف ليش مو شهيد، خايف يخاف تجي، يحاول يهرب يحاول مدري شنو، بس الهروب يعني موت الكذا، يروح ينتظر الصدفة اللي لو تجيبه لو تخليه حيله، هذا شنو مو صعبة، هذا شنو اللي يخلي كائنات ترجع بالإجازة. سأتذكرها أنا، ما قلت لك ما خدمت جيش، ويبتر إيده أو يبتر رجله أو نصيحة بالعسكرية، أتذكر ولد ابن العاملي زين بالعسكرية، حتى ما كنت أتخيل يقولون هذا المدفع 57 بينهضة مو يضرب فتنهض أجزاء، فالنصيحة الخبراء بالجيش أنه بلحظة النهضة حط رجلك جوا فينزل عليه يهشم لك الأطراف الأمامية، تروح الشر حبيل تعفى، يصير بدل الجندي البطل يصحوا لهم بيت الأعرج مو الأعرجي. هذا أكو أنقص من هذه، أكو أتعس من هاي، أو أحد يصوب نفسه ويضرب إبر، ينصحوا المضمدين أن يضرب إبر على متنتفخ الأشياء، أو يلبسوا سمكة يلفوها بالليل ينام بيها ليلة ليلتين على مود تتعفن هاي المنطقة، وشوف اللجنة الطبية تقول هذا راح يصير عنده جنجرينا، أو يجوز يصير عنده جنجرينا، هذا الشيء نسميه. هذول كلهم أحولهم أنا المناضل وهم ذولا خونة؟ لا، ذولا كائنات هم تعاني مثل ما أنا عانيت، أنا اختاريت ما أحارب، بس ما يعني أن ما أتعاطف من اللي يختار أو اضطر أن يحارب خوفا جوعا إرهابا قناعة، رغم أنه أشك المقتنعين قليلين، أكو مقتنعين حاولوا يتحايلون يحصل تفرغ، سوي له أغنية حماسية سميها منشودة وطنية، ترهم يسلك أموره والناس تموت، سوي لك برنامج تلفزيوني يلتقي بالمقاتلين كلهم، بس هم يروحون يموتون وراء البرنامج وانت ترجع للصالحية، يعني البار القريب من الإذاعة ترتاح، شفت أشياء مو زينة بس تعيش حياتك، خلي يموتون. أكو ناس سوتها، أكو شهود على إهانة الكرامة البشرية، لكن إنجازهم أنه هم بقوا أحياء، ومن أهينت كرامته راح. سألني هذا أظل أعترف ترى.
1: جسدك طلع من السجن ب86، روحك بقت بالسجن؟
0: صارت أنا مرة هم أرجع لبنتي قالت لي بابا أنت تعتقد أنت تجاوزت المسألة، لأنه سولف بيها، أنت تحتاج ثيرابيست، تحتاج طبيب أو طبيبة يقعد يسمعك. أنا اللي حد الآن عندي إنكار، وأعتقد أغلب السجناء عندهم إنكار، أنه إحنا دنسولف بيها خلاص، إحنا شو دنكت ودنعيش ودنحب ودنزوج ونخلف خلاص، إحنا انتهينا من المسألة. أنا أعتقد هاي التروما النوبات يعتبروها كلش يعني كلش كمالية، بس أكو تروما، أكو هاي الصدمة تصير، بس لما يصير شعب كل مر بهاي التروما تصير حشر مع الناس عيد، تصير إيش قد مختلف عنهم. بس أنا أعتقد إيه، الناس تدفع ثمنها، تدفع ثمن أشياء كثيرة، فتعيشوا ياك هاي اللحظة. ولذلك دائما أكو تكرار، حتى صارت مزعجة كل ما نحكي ها أتذكر بالسجن هيك، هذا أعتقد أنه أنا أريد أتجاوزها، بس وصلت إلى مرحلة تبدو كأنما استعراض، قال السجن حكى السجن، هي بالحقيقة ذاكرتي ذاكرت السجن، أنا شاب صغير وني تو هدت الشكل
1: 3 سنوات، ليش ذاكرتك
0: لا ذاكرتي قصدي ذاكرت الشاب اللي تو دا يصير شاب طالب معهد فنون جميلة، دا يكمل دراسة، يريد يصير مخرج، يريد يطلع هو وسهى، يريد يطلع الموسكو، ووعدتني سهى، لا هي رتبتها ولا أنا رتبتها، نطلع الموسكو، منو يدزلنا الموافقة، روناك يدزلنا الموافقة، خلص روناك شوقي، ما صار. صارت الذاكرة ذاكرتي هي 3 سنوات صحيحة، قياساً أكو ناس أنا عندي نشأة فرج سموعي تأخر 20 سنة، شفته بعد التغيير ب2003، 20 سنة كمل. ثلاث سنوات هي ذاكرتي، هي مو بس ذاكرتي، رغباتي كلها انت كيان مشتعل، تريد معلومه وتريد تتعلم وتريد تسوي اشياء وطموحات وتريد تحب وتريد ما ادري ايش تسوي، كلها بهاي اللحظه، كلها بهاي اللحظه. فهذه اخذت كثير من ذاكرتك، يعني الحدث هذا اخذ من الذاكره رقم انه هي ممتده كثير. انا مثلا توقعت اتذكرها واني بامريكا زين، يعني الشغل والإعلام والمدري إيش، بس تتذكر هاي اللحظات وتجيني. يعني ليش لما أقول لك معسكرات لاجئين، أي معاناة بشرية تذكرها بخبر، تنقلها، تغطيها كحدث، تتذكر نفسك، تحط نفسك دائما بهاي اللحظة.
1: التقيت بعد السجن بمحقق؟
0: لا ولا أريد
1: إلى هاي اللحظة،
0: ولا شعب الخامسة ما راح زرتها،
1: تخاف؟
0: ما أريد هذا المكان، ما أريد أشوفه، ما أريد أشوفها. كانت متاحة، محاكمة صدام كان متاح لي أن أروح وأقول إيه أنا شهدتها، لا أنا ظلت أشوفها على التلفزيون، أتابعها، أغطيها على التلفزيون، ما مستعد، أكو كائنات ما.
1: إذا عندك، الله أكبر، دي أذن عادي غير دي أذن رسم باوعت. إذا تصير أنت مسؤول وتسجن صدام بهذا الوقت، راح تعفو عنه بعد 3 سنوات مثل ما هو عفى عنك؟
0: لا، هو ما عفى عني، هي فكرة تفريغ السجون، وفكرة عيد ميلاد، عيد ميلاده، احنا طالعين العفو كان ب28 نيسان، هاي لحظة يوم الغضب ويوم الفرح اللي عد الخليفة، فأنا بعيد ميلادي يطلعون الناس هذا عيد ميلادي. خلي
1: شنو سمعت، شنو صار، شلون سمعت الخبر؟ ما العفو
0: سمعناه، كنا احنا متخيلين هم هذه مساله هم ذا دراميا تتعامل وياها. صار العفو، المشهد الثاني كات، طلع المشهد مجاميع بشريه بدها تطلع، ماكو شيء. طلع القرار 28 نيسان 83، انا طالع 17 5 83، اكو شهر وشويه، شهر او اقل من شهر، هذا تراجع ملفات، تراجع مدري شنو، اكو ناس انتقل مشمولين بالعفو اكتشفوا بملفاتهم تنطبق عليها الماده الفلانيه، الدائره القانونيه يسموها او كذا، اكتشفت هذا فانتقلوا للسجن اخر، ما راح العفو، ما انشمل بالعفو. هذه كلها فتره انتظار، بتطلع على وجبات، اسماء تصير، اكو بروسس يعني زين. بس تقول لي انا اللي مو مساله اعفو عنه، انا ما اتمنى ان كان صدام او غيره أن يتعرض للي تعرضت له.
1: إيش راح تقول له؟ لا تعذبه ولا تعرض له أي شيء، بس راح تقول له قاعد هسه بمكان، إيش راح تقول له؟ راح يقول لك هلا.
0: راح أقول لك مشهد مو إلي، دكتور أحمد إلي قال لي، دكتور أحمد شلبي
1: الله يرحمه،
0: سألته هذا السؤال، تذكر هاي الصورة؟ حتى قلت له شلون هاي الصورة أنت وياه؟ بس قال لي باوعت ماكو كرسي، سحبت كرسي حطيته قدامه. ف المشهد النمطي، مو بس نمطي، رخيص. خلي اسمعني السياسي اللي سواه، لعنة الله عليك يا صدام، انت قتلت مدري شنو، انت هذا الكائن الديكتاتور اللي يعتقد خصومه اقوى من خصومه مرعوب منهم، تحول خصومه كأنهم مختلفين بعد مباراة كرة قدم، شنو لعنة الله عليك، شنو قتلت فلان، ليش قتلت فلان، ليش ما سوا واحد من السياسيين، بحيث هنا صدام استعاد أنفاسه. دكتور أحمد يقول لي، قلت له ايش قلت له دكتور؟ قال لي كل شيء ما قلت له، بس لله تباوع. أقول معقولة إحنا كل هاي السنين برا يتحملها هذا التافه، هذا الشايب اللي قاعد هيجي يتوقع طابين نعدمة مثل ما سووا مو هو بالضرورة ويا عبد الكريم قاسم ويا غيره ويا غيره ويا أعدائهم؟ معقولة قاعد هيك مطبخ مثل المطبخ هو أصلا كاشي أكو كان هذا زين؟ فهذه أنا ما أقدر أضع نفسي، بس أرجع وأقول ما أتمنى ولا راح أستعد، يعني ما راح أقدر أقول أنا سويت بعدوي شيء نكاية باللي سوابيه. كان عندنا مراسل أيام تأسيس الحرة، أول أيام ده سوي الحرة وسوا، سوينا سوا وصارت الحرة، فأنا موجود دزيت مراسلة اسمها مريم العطية كردستان، سوي عن الأنفال وعن اللي تعرضوا للكرد، فجابت لي شهادات، واحدة من الشهادات هي كلش مندفعة إلها أنه هاي كلش حلوة، يعني كلش مؤثرة. امرأة تقول والله لو ينطوني صدام بإيدي هسة أشرح عدة وصال وشمرة للكلاب. قلت لها هذا شيلي. قالت لي ليش هذا؟ ليش داد؟ قلت لها هذه هنانا إحنا صدام يسوي هذا الفعل، الجمهور مو العراقي بالضرورة، الآخر رح يتخيلنا بينا شحنة شر بحيث نقدر نقطع أشلاء بشرية، مو بصالح المرأة. هاي المرأة عانت كثير، تستحق أن ما تبدو وكأنما تفرح بالدم. هي ليست هند بنت عتبة، أعطني كبدة. فلا تطلعون، لا تطلعوهم بهذا الشكل. فما نتمنى، أنا ما أتمنى، ما أعتقد أنا أقدر أسويها. نعم ما أتعاطف، نعم أتمنى أنا ليه هسه أقول، يمكن معلومة يمكن جديدة يمكن أنا مخترعها، بس أنا ما أعتقد مخترعها. كنت أتمنى أشوف لحظة الضعف، بس إحنا نتحمل مسؤوليتها، أخرجناها بشكل سيء سخيف. هاي لحظة إعدام صدام، تركنا للتاريخ لجيل ينحاز إلى، تركنا له مشهد يذكرهم بفيلم عمر المختار. هم مدانة على هالإخراج السيء. أي سيء. هذا بذيك اللحظة كان خايف، كان خايف. الكوت اللي لبسوه هي، طلب كوت لبسوه هي الأمريكان. ذكرت لحظة اللي أقول لك لحظة لما أنت خايف تبدي ترجف، جسمك يتعرق وتبدي. هذا الكائن كان خايف، كان انطو إبرة أساسا تطي تطي تطي دفء. هي تطي إبرة، تطلبها تطلبها طبيعية. النوب لما نشوف هاي الكائنات اللي قدامك جاية تحتفل بهذا الشكل الكلش كلش بسيط، كلش بسيط، طلع ما أدري صارت صار صار صار بطل، ما محتاجة طلعة. الغرب ما مسويها، الذي يؤمن بحرية الآخر وحرية الوصول للمعلومة. طلع لي مشهد إعدام لواحد بهذا الشكل، ليش نقبل احنا نسوي؟ ليش؟ ما يكفي عدونا خلصنا منه، عدونا شفناه بالمحكمة تحول إلى مهلهل، وبعض الأحيان أعطيناه مجال، لأن هم هذا المشهد ما يسووه بالغرب. فنك تلقى محاكمة لإرهابي أو لهذا أن يعطى هاي المساحة من الهتافات والخطابات، ما يعطى. ليش نطيها؟ نعتقد أنه عدونا لازم نطلع بهذا الشكل، أي أباد أنه ينظروا بديها. لا، هذا هذا الإخراج اللي بقى. أنا أرجع للي منحاز إليه، إذا لما نحكي على المعادل الصوري، الصورة الأخيرة اللي باقية، بينما اللي اشتغلوا الصحافة مع الأوادم الشرق الأوسط بيومها، كان ممكن أقول لك واحدة من الصحف سوت الشرق الأوسط. الشرق الأوسط خضرة، الواجهة كاملة، كل شيء ما بيها، بس الشرق الأوسط صدام مفتوح حلقة، لحية وفاتح حلقة، رايح فحص مال أسنان. هاي هذا الكائن اللي أرعب المنطقة وأرعب البلد، وعانى ما عانى منه، هذا الذي لا يكسر، هذا اللي طويل، كل هاللي تشوفه طويل هيجي هلقة طلع، لا هو هذا، هذا الرجال الشايب اللي كان بالحفرة، هذا إخراج. وقفت الصورة لهنا، تيجي تضيف لها معادل صوري آخر آخر آخر، بعدين تترك لي صورة بطل. صورة بطل اعطيته كل الأشياء لأن يحمي نفسه وما يرجف وما هذا، لا، جسمه كان غير شكل، بس انت اعطيته هاي اللحظة. هذا اللي أقوله، أقول فكرتنا عن التعذيب وعن الآخر، أكو فكرة ما لا تنتمي إلى الواقع، وأكو أشياء نسويها سيئة. إيش تعتقد أنا هسا عدي أعداء من داعش ومن غير داعش؟ يعني أفرح لما يطلع يركضون وراء بالشارع ويضربوه بوكسات وهو مدمه وهو أفرح؟ مو تعاطفا وياه، طزبي ويطب مرض، بس هذا مشهد ما أرد أشوفه، ما لازم نتربى عليه. إحنا جيل تربى على صور من المعركة بوقت العشاء بالضبط، بلحظة اللي دناكل ونخاف أكو حشرات تجي على الأكل، دنشوف جثث منتفخة وذبان عليها. طبعا نطلع ما أدري شلون، نطلع عندنا طبيعي، شنو يعني؟ ما يصير، ما لازم نشوف هاي الأشياء. نسوي، نبذل جهد، نبذل جهد بالتحقيق، نبذل. أنا ممكن صدام صدام وغير صدام، أنا قلتها بالمحاكمة، بالمحاكمة أنا بالنسبة إلي انتقمت لي المحاكمة بيوم عواد حمد البندر، لما طلع وقال ما طوني عقالي، أنا ما طوني بزمن عواد حمد البندر، نساء إجن بهذا الشكل لابسة قونية. هذا أنا وصلت لمرحلة، إي أنا ابن هاي المرحلة اللي قتل هذا اللي حكمني، انطت هاي اللحظة اللي يقول عقالي ما انطوني، جاي لابس اجوا بدلات بعدها الليبل بيها، حتى الليبل ما شايله.
1: شنو السبب؟
0: مختلف، الزمن مختلف، بس يجيك واحد مرعبل يخرج الأشياء بشكل سيء، كأنك عندك كادر، عندك نص مسرحي جيد، عندك ممثلين جيدين، عندك قاعة حلو هذا تتمرن بيها، وعندك وقت. تيجي تخربها، تيجي تخربها تخربها، تقول ما ايش نسوي بها هاي المسرحية، خلي نسوي لنا شيء فكاهي. تخربها، نوبات تخربها بأشياء كثيرة، تخربها بأبو الإنارة إذا اختارت سيء وسوى دم بالأماكن الخطأ وطاك بقع بالأماكن الأخرى. أبو الصوت نفس الشيء بالمحكمة، لما تحط لي واحد ونوبات تحط قاضي يتلك أو ليتحول إلى مهرج أمامه، ما قوّت الشخصية الأخرى أنت، قوّتها. توني جايبة توني جايبة على المسرح باعتباره مجرم، شكو ترجع خليفة؟ شكو تخلي المهرج اللي عندك يرجع خليفة؟ هذا هاي هواي بها حجي، لأنه هاي توديني للإعلام. أنا أعتقد بها بأكو مشكلة إخراج الأشياء إعلامياً دراميًا، إخراج سيء بعد بسيط، بعد بسيط، بعد شعبي، كل الشعبي نعتقد أنه هو هذا، هو هذا الصح. وهذا هذا ينطبق على أشياء كثيرة. نعتقد أنه شوف ذاك اليوم ده أقرأ خبر لCNN عن هاي وزيرة العدل الأمريكية، إقالتها، قالتها ترامب المجنون أخالها. سوى بالبيان مال البيت الأبيض أنه هذا هو سوى تويت عليها أنه كانت من الرائعات من الكذا، ستجد مكانا أفضل. حلو، لو علينا بالإعلام شو نسوي إحنا؟ نأخذ هذا الخبر ونأخذ هاي التويتة وخلص الخبر لهنا، خلص الخبر. هذا شغلنا، شغل السائد اللي معتادين عليه. الخبر بدأ وراء هاي. وتقول مصادر أنه قبل أسبوعين كان مرزلها، ما معنى هي بالأصل كانت خايفة ما تدري يفصلها لو ما يفصلها، هو منزعج. هاي كلها مصادر. الخبر كمل وراء هذا الخبر اللي إحنا ناخذه. إحنا نعتقد الخبر بيان للقوات المسلحة لخلية المدري شنو، وخلص هذا الخبر كملت هاي الصحافة. ذكر واحدة من الزميلات 2003 البنات اللي هنا ببغداد اعترضت على دان سينور يشتغل ويا بول بريمر، قالت له راح تخربون شغلنا مال الصحافة. ليش يا قالت له هذه الأخبار اللي اعطيتونا اياها هذه حاطيها على موقعكم ناشريها، لعد احنا شو نسوي؟ باعتبار هي ترجع شايلة البيان جريدتها لهذا، هي جايبة بيان هذا الخبر، هذا الخبر ماكو شيء، هذا موجود. انت شغلك ورا هذا الخبر، شغلك تدور شلون صارت الاشياء. ما تعزت الدوري اللي هسه وين مات ما ندري، زين بيش مات؟ بسرطان مو بسرطان؟ منو كان يودي له اكل؟ منو كان محتضنه؟ ما ندري، ولا سألنا، ما سألنا. بعدنا نشتغل جاهز شتنطينا، وحتى يطلع لك واحد وطنشي من صدق زين وقال لك يا أخي هو هذا، هو أنت تأخذ اللي طيكيال الجهات المسؤولة، هذا الخبر انتهى. على أساس هذا الخبر؟ على أساس هذا الخبر؟ توفى فلان أثناء الذهاب للمحكمة اسمه جوجو دعارة، خلاص هذا الخبر، توفى أثناء عدة أزمة قلبية. لما أبحث بالخبر ألقى مغتصب وألقى مدري إيش وألقى، هذا الخبر الحقيقي. لا هذا ما مسموح لي، أنت هنا تخرب شكلنا، وأنا أخرب شكلك؟ لو اللي اغتصب سجين واللي يكون أسقط السجناء، من الساقط بس جوجو دعارة؟ هذا هذا هذا هذا الإعلام لما ما يشتغل على هاي الأشياء. طبعا نتحول كائنات، نمشي الحمد لله رجعنا لبيتنا سالمين، ماكو قصف اليوم، ماكو مدري ايش، ماكو كذا. هاي زين الها علاقه، هم ارجع واقول الها علاقه بالسجن، والها علاقه اتعامل ويا هاي الاشياء. زين اللي يتعرض لهذا اسمه كذا لازم مستحق التعذيب، يستحق القتل، يستحق هذا. لا ما يصير، زين ما يصير، هذا ما تعلمته انا.
1: شنو أول شيء سويته لما طلعت من السجن؟
0: ردت أرجع للمعهد، طالع بالعفو. ردت أرجع للمعهد.
1: ليش ما رجعت؟
0: رحت، حاولت أرجع، حاولت أرجع. أول واحد لقيته جبار جودي، شاب سامع عني، سامع عني أشياء زينة مع المبالغات. يعني سامع هذا بطل كان، وكان حقيقة جبار بوقتها عاد لي توازن نفسي. يعني شاب بعده وبالمعهد أكو ناس تتحاشاك، يعني طلاب. جبار إجا لا معجب، وصرنا أصدقاء. فحاولت أرجع، قال له لما ترجع ما مشمول كيابة بالعفو طالع. أنا انفصلت لأنه اعتقلت، حاليا أريد أرجع، أريد أمارس حياتي. ذكر واحد من الحقراء، آسف أقولها، أو وحدة، قال مو بس ما ترجع، أنت أساسا هاي موقع بداية المعهد أصلا ناسيها. إحنا نوقع أشياء بالبداية أنه نتحمل تكاليف المدري شنو، إذا رسبنا وإذا مدري إيش وإذا. قال لي هاي أكو سن، أكو 3 سنوات بالمعهد هاي انصرفت عليك الدولة، كان أحس دي عاقبني. يجوز يتذكر الموقف ويا هذا عضو القيادة. قال لي هاي تدفعها، يعني مو بس ما ترجع، تمرقن قيدك وتدفع هاي الأشياء.
1: سويت
0: ما رحت هذا هو.
1: وشن سويت؟
0: خلاص بديت أداوم باعتباري عد الناس، بديت رجعت طالب المعهد.
1: زين،
0: عندك أب، عندك أم، كيفين أنت طالع من السجن؟
1: شنو أول سؤال سألتك الوالدة من طلعت من السجن؟
0: ماكو، هم نفس الشيء. يعني حاولت تتجاوز هاي الأشياء، ما تحكي، لأنه الأسئلة والأجوبة إحنا ما كنا بعيدين. يعني إحنا فترة معتقل وبعدين أكو فترة مواجهة، فكل الأشياء ينحكي بيها. إحنا نحكي التعذيب الحقيقي هي فترة تحقيق 2-3 شهور، هاي ظلت بقية السنوات تحكي بيها ويا الأهل ويا هذا. رغم أنه قلت لك أنا أتحاشى أحكي وهم يتحاشون يسألون، لكن قضية الدوام ادعيت أنني عدت إلى معهد الفنون الجميلة. والدي فرح، والدتي فرحة، بالمنطقة هم فرحوا أنه رجع طالب. فهنا تتحول إلى كائن كتوم، يمكن كذاب. أنا أقول
1: تقول أنا كذاب بس قلت تخاف ما
0: لا لا لا هو هي تتحول إلى كذاب، بس عندك مبرراتك للكذب. مدى تكذب؟ أنا ما أتحمل عذاب أم أو عذاب أب. إذا كنت ما مسؤول عنه بالسجن فما أريد أكون مسؤول عنه بالهذا. أبويا لمن يعرف أنا ما رجعوني للمعهد، إذا أنا وين أروح؟ عسكري.
1: إذا ضاع كل شيء.
0: مو بس ضاع كل شيء، أنا ممكن أقول له لا أنا ما راح أروح عسكري، أنا أفرار. أبويا ما راح ينام، مو لأنه مؤمن بالحرب. الأم راح يعيشون قلق كأنما استمرار لفترة السجن. فتحمل عذاباتك وحدك، عذاباتك وحدك، جوعك وحدك، خوفك وحدك، مع ادعاء أشياء. صارت زور هوية معهد، يعدي ليس نسخة من هوية المعهد وهوية الأكاديمية، رجعت للمعهد وانتهت. هي لما رجعت للمعهد شنو هي؟ 2-3 سنين لازم تم خلص، أبوك يحسب لك، الكل تحسبوا لك، راح تتخرج. بس رجعت لله. أذكر مرة استدعاءين للأمن، رجعت أنا، رجعت بالعفو، رجعت طالب، هاي هويتي. مشت، بس ظليت أفرار. هنا أنا ابتعدت عن المدينة بأكملها، رجعت لبغداد. أنا كل فترة ادعاء الدراسة، العودة للدراسة والهروب، كنت عايش ببغداد. قبال المتنبي عقد الأكراد، صغير دربونة صغيرة، زين أشتغل أي شيء. اشتغلت مسرح، حيدر أنقذ لي، عاد لي التوازن. أعتقد 87 أعطاني بطولة بالليلة نلعب مسرحية، زين الوليد خلاصي. رجعت للجو، أبدو طبيعي، دا أدرس معهد، دا أمثل، دا هذا، ودا أشتغل طبيعية. خلصت الحرب، سلمنا باعتبارنا يعني متخلفين عن السوق. من ضمنهم كان نصير شمة، هم كان متخلف. ما أدري من نصير ما يحكي بهاي، ما يقول أنا كنت هارب. اي مهم جدا. ورجعنا ماكو مركز تدريب ما مركز تدريب و... وتحولت الأوية من معهد الفنون الجميلة إلى أكاديمية الفنون الجميلة. وفر هاي تعيش حياتك، تبدي تمثل، تبدي هذا، إلى أن صارت 91 هارب
1: هارب وصارت انتفاضة. أكيد الشارك
0: بالضبط هي هاي. أو بالأصل كنت ببغداد لمن صارت الحرب، انتظرها مع الزملاء، ها أروح الأكاديمية، أجي أتابع مسرح، عايش حياتي وأشتغل. بس قلت لك هذه الأكاذيب المستمرة مو ادعاء، لا مجرد أنه أنا طالب، أنا كذا، أنا مدري إيش كذا. هزين أتذكر هسه أتذكر هاي جزء لؤي مات لو بعده يعني. لؤي حقي
1: لا بعده
0: بعده ذكر بالتمارين مال ليلة نلعب
1: ذاك يوم طارية تدري أنا وشباب قلت لهم هو بعد عايش يراد لحلقة بس هو صندوق أسرار
0: مي هذا مو أنا أخاف من اللي يحاول يجمل تاريخه. أكو واحد حاط بباله المشاهد من طبقة معينة يريد يقولهم أنا ما زلت، خصوصا هاي المرحلة تعطيك فرصة أن تكون بطل بدعوة أنه عندك حرية التعبير، أنه أنا باقي لحد الآن على مبادئي. وعلى كواحد منهم عايش بالإمارات حاليا وصورة صدام بيته شقدها باعتباره هو البطل اللي ما تنازل على المبادئ. أكو قصدي شنت إيه لو أي سألني بالليلة نلعب، الليلة نلعب عمل مسرحي مهم جدا وحقيقة حيدر، والمجموعة كانت زهرة، لمياء، منذر فاضل، كاظم نصار، هي مجموعة. سألني قال لي لغتك زينة وين أنت؟
1: ليش ولو أي كان مسجون؟
0: لا انسجن هاي الفترة اللي هو ولو أي خير الله، هو ولو أي خير الله تعاركه ويا ما أدري منه قرايب مدير المستشفى أو قرايب شي يسموه واحد من المهمين مستشفى اليرموك، عركة مع البارات مع السهر ليل، واشتكى هذا وانسجن لوي. سجن أشهر سجن معروفة، الحدث معروف، كان مدير عام بالشي يسموه برئاسة الجمهورية وانسجن سجن بأبو غريب. بس مو هو يعني مو سجناء سياسيين القصد. فلما سألني أنا قصدي هذه الأكاذيب، يمكن حيدر أبد أنا وحيدر ما قايل أنا أفرار، بس يمكن حيدر يدري أنا أفرار، بس ما سألني حيدر بي هذا الأبد إنه بدنا نسويها. فقال لي لغتك زينة وهاي، قال لي وين هسه؟ قلت له بالأكاديمية، قال لي دداوم، قلت له لا أجلت هاي السنة لأنه أحتاج أشتغل وكذا، ومشت الكذبة، أنا مو بالأكاديمية. قدمنا العرض وشاركنا بمهرجان بغداد المسرح العربي،
1: صارت 91
0: صارت 91 يا يوم، هذا اليوم كنا نريده. كربلاء، رحت الكربلاء، قلت لك بغداد انقصفت يومين. بعدين رحت الكربلاء 5/3/91 91 طقت. اجوا هسه يجون، اجوا منو اجوا ما ندري. شايف هاي الكائنات الشعوب اللي مقموعة تنتظر شيء، لازم أحد يجي، لازم أحد يجي يخلصها. هسه يجون والله أسمع إجوا، طلعوا ماكو إجوا، هو إحنا اللي إجوا، كلنا، كل هاي الناس اللي حرب وماكو إهانة تعرض لها البلد والجندي وكل الكرامات، القادة الكبار، إهانة كبيرة. فكلها ثأرت، من ثأر لكرامته، من ثأر لمذهبه، لدينه، لأفكاره، يسار يمين. زين صارت الانتفاضة أملا بالتغيير، وصحيح يعني لما تشوفها تقول هذا هو، صارت يعني صار التغيير، أكو فوضى، أكو مدري إيش، بس صار التغيير. 14 محافظة تنتفض، انتهى النظام. صار بعد صار اللي صار، وقفت.
1: ورحتوا إلى معسكر اللاجئين؟
0: اي
1: طبعا التعليقات يقولون هو رفحاوي.
0: اي رفحاوي ذاك اليوم صار
1: رفحاوي يجرح ويداوي.
0: لا هذاك اليوم دا أقول امرأة محترمة قالت هذول أهل رفحة، قلت لها شنش تقولين نفس المصطلح اللي يقولوا اتشارنا، يبين مصطلح طبيعي له علاقة بالتشرين، بس هو كأنها تهمة مخفية. اتشارنا الرفحاويين اسمهم مناضلين ثاروا ضد صدام. بنفس اللحظة اللي بيها رفحاويين بيها بكردستان كرد ثاروا ضد صدام. بنفس اللحظة اللي موجود معسكر برفحة أكو معارضين ثاروا ضد صدام موجودين بسوريا، موجودين معسكر الهول اللي هسه بي هذا بوقت حطوا بعضهم معسكر الهول السوريين والهذا لأنه شاردين من صدام من القصف من الكذا. ذولا مناضلين، ذولا بلحظة من اللحظات نبهوا العالم. يمكن أكو منهم لا طالع بس يريد يهج، بس نبهوا العالم أن هنالك معارضة. كان البلد مكتوم يوحي أن الكل تقمز كالقردة وبنروح بالدم نفديك يا صدام. اكتشفوا لا أكو كائنات بشرية مو بنروح بالدم نفديك يا صدام. تريد تسقط هذا الكيان، تريد تثأر لكرامتها. أكو جند، هذه رفحة بها جند عادوا من الحرب كرامتهم مستلبة، استعاد جزء من كرامته بالثورة ضد النظام اللي أهان كرامته اللي خلاه يرجع من طريق الموت. بعضهم أجزاء من أجسامهم مبتورة وراجعين يتوسلون على صمونة، يتوسلون على هذا. ذولا الرفحاويين، شنو رفحاويين؟ التسمية صارت بهذا الشكل باللحظة اللي أكو معسكر برفحة، أكو معسكر بشيراز بإيران، أكو معسكرات بإيران.
1: من شوى سمعتهم وقيلت عنهم هذه الكلمة واعتبروها البعض تهمة؟
0: أنا أعتقد حتى سياسيا، شوف سياسيين أكو حدثين صارت. أنا إنشال أبو غريب كنت أتوقع رح أذكرني أنا على مدماتية. أبو غريب لما صار السجن كنت أتوقع بال2003 رأساً انسداً حول متحف للعذابات اللي صارت في السجن.
1: هاي بأفكار الناس اللي عندها عقل وتفكر.
0: اللحظة اللي الآخر اللي بقى تعايش ويا النظام راح لمكان لجأ بي بس ما كان بي، ما صارت وراء لجوء لأمريكا، لجوء للدنمارك، لجوء فبعده متأذي حتى لو سياسي. صارت المبالغات، هل قد يأخذون فلوس، هل قد مدري شنو، كلها أكاذيب. حتى الفلوس اللي يأخذوها أكو كثيرين يحجون على الفلوس اللي يأخذوها الرفحاويين، يأخذون مرتبات الرفحاويين، مو الرفحاويين يعني اللي عاشوا بالمخيم. ماكو شيء اسمه الزواج برا وصار عنده أطفال صار عندهم حقوق، ماكو هيك خرط حقيقة.
1: ما يقولون بأمريكا يأخذ راتب،
0: ما بأمريكا ويأخذ راتب، يأخذ كرفحاوي كواحد كان بالمخيم مثل السجناء السياسيين.
1: توصل مبالغ بها الرواتب
0: مثل لا توصل مبالغ بها امام الظلم اللي يصير لما انت تحط لي موظف بالامانه او خدمي او معلم ياخذ 500-600، انت بالاصل ظلمت المعلم ظلمت الموظف. تريد تكون عادل مو تاخذ من اللي ياخذ اكثر.
1: زيد هذا
0: انت شو تقول لهذا اللي ماده تعطيه قليل؟ تقول يظل يضطر لأنه ماكو أمل فيحقد على اللي دا يأخذ أكثر منه. هذا اللي يصير. بس المبالغات اللي صارت رفحة عبارة عن صحراء الناس عاشت ما تدري شو وقت صارت، صار اللجوء ولهذا ورت للسنوات ورت للسنوات من العذابات في الصحراء. وهذا ما له علاقة، هذا كل ضمن قوانين العدالة الانتقالية والتي شمل بها فدائي وصدام ومدري إيش. أكو ناس تستلم مرتبات كانت تشتغل ضمن الجهة الأجهزة الأمنية بس ما متورطة بالتعذيب وما متورطة بالهذا. وين راحوا اللي يشتغلون موظفين بالأمن العامة وبالاستخبارات وبالهذا؟ ماذا يستلموا الرواتب؟ هم قاعدين بعمان وقاعدين مدري وين وقاعدين يستلمون الرواتب. اللي بيهمه من السياسيين بعض العاديين جدا من أعضاء مجلس النواب اللي كلش مالي ملفات وأكاذيب، خليه يروح للتقاعد العامة يشوف إيش قد أكو أسماء من الأجهزة الأخرى اللي يسموها الأجهزة المنحلة تستلم رواتب. ليش حاط ببالك هذا؟ لأنه أنت ما قدرت تنتفض أو ما قدرت تلجأ أو لجوءك صار حرامات بإيران وإيران ما تطلعك لي برا، بس لجوء الآخر صار بالسعودية وجت الدول. أكو دول فتحت للصليب الأحمر والأمم المتحدة وأكو دول ما فتحت. أو لجوك صار بسوريا ودتشت الأمور. طلعت سوريا بالأيام الأولى حلوة، بس بعدين ظليت تعاني وظليت هذا، ما جتك فرصة. مو هيك، أكو ألم بشري. هذا كنا هسه أني عوائل قاعدة بمعسكر الهول، باشر تجي الأمم المتحدة وتطلعهم، طلعهم وين ما طلعهم. عوائل ما عندها مشكلة، هم تحول حاقد. هذولا اللي حطوهم بالهول تاليها يصيرون بأمريكا ويصيرون مدرويجة. أكو كائنات بشرية تتعذب، بيك خير وفر لهم حياة أفضل. كثيرين برفح لو متوفرت لهم حياة، وأكو رجعوا للعراق، لو متوفرت لهم فرصة حقيقية للعيش أو تغيير ما كان طلعوا. أنا من الناس قلت السنين الأولى ولا كان هيك ما سأل عنها، أنه أنتظر يصير تغيير أرجع، مو مسوي فيزا وطالع شايل أوراقي وأرد أطلع للخارج. بس المخيم لازم يغلق، فطلعت الناس، وطلعت الناس مو بالضرورة متدافعة على هذا. أكو ناس مترددة، أكو ناس بقت أخذت 14 سنة، هذا البقى 14 سنة بلا آمال، بقوا لغاية 2003-2004. هذا شو أقول له؟ أجي أقول له ترى فعاوي تستلم رواتب؟ كون رجعوا خطية كملوا دراسة على الوقف الشيعي وعلى هذا، كملوا وتخرجوا. أكون منهم بسن زواج راحوا الرفحة وراء 14-15 سنة، رجعوا يلا رتبوا حياتهم، هم فد 4-5 سنوات عود صار كمل زواج المتأخر 20 سنة. هاي المعاناة، أنت بهاي اللحظة اللي هذا كان بها الرفحاوي بالصحراء ما يدري شي يصير عليه، أنت نائم يم زوجة، نائم يم حبيبة، مخلف، أطفالك تدري يروحون للمدرسة، مأمن من بعض الأشياء، تعاني. نعم تعاني داخل النظام، بس عدوك النظام مو عدوك هذا أبو رفحة. روح دور عدو غير هذا. ذولا مساكين، ذولا مساكين، ما أقول لك أنبياء. فقصدي هاي المرأة اللي دا نحكي أنا وياها، قلت لها ذولا، وهذول هم اللي صاروا معارضة لها، ماكو. هو شدتها عدنان الزرفي كان برفحة، حسين الشعلان كان برفحة، ذول مو قيادات المعارضة اللي استلمت صدرت المشهد. كانوا بالانتفاضة، ظلموا، لم يشر لتضحياتهم كذا، بس لحد يحملهم هاي المشهد.
1: من اللي صدر المشهد بالمعارضة؟
0: أكو بالمشهد، هم مناضلين آخر.
1: شلبي صدر المشهد؟
0: شلبي بأمريكا نعم، شلبي دوره مهم.
1: طلبان، جلال طلبان صدر المشهد.
0: إمام جلال مهم جدا، كاك مسعود مهم جدا،
1: أياد علاوي،
0: أياد مهم، سيد محمد باقر مهم، سيد محمد باقر، حتى سيد عبد العزيز. يعني سيد عبد العزيز إجا البيت الأبيض، زار البيت الأبيض، حضر مؤتمر لندن. عدنان الباتشيتشي، النقيب حسن النقيب كان، هوشيار زيباري، كل هاي الأسماء اللي الآخر كان بس مركز على أغاني الوطنية وصور من المعركة ما سامع بيها، فيقول ذول منين يجونا. يعني كتاب ما مر على مكتبتك لأنه ممنوع النشر ما يعني أنه الكتاب ما موجود. تكتشف، قرأنا كتب اكتشفنا مطبوعة قبل 20-30 سنة،
1: 50 سنة
0: خلاص. فإحنا لمن ما سامعين بيها، هذا الكتاب مو تافه. الأداء طبعا نعترض على الأداء، نعترض هذا، بس بالنهاية هاي وجوه التغيير اللي مو اليوم والبارحة تشتغل معارضة وتهذا وتنسى.
1: أنت أكو ناس، خلي أقول هاي المعلومة، الناس ما يدرون أنه عماد الخفاجي، أو لا يدرون نرشح انتخابات بس ما يدرون أنه أنا انتخبته.
0: ضيعت صوتك يا أخوي.
1: لا ما ضيعت. رحت من الصبح انتخبتك، أنا كلش أحبك تدر بيها، أحب عقلك يعني. بس قصدي واحد مثلك، أنا يعني تعرف رأيي بيك، منفتح متنور، تفهم. شلون شاف تجربة خوضة بالترشيح، ترشح الانتخابات يا سنة أول شيء؟
0: هذه عشرة عشرة وأربعتعش، عشرة وأربعتعش. أنا أعتقد اللي شاركت بيها كانت 14. أنت وصلاح مونيكا، يمكن شيء أحمد.
1: أي أحمد
0: أخذ عائلته. يا الله مشهد. أنا بالنسبة إلي هذا وفزت بالانتخابات. حقيقة لما أشوف عائلة طالعة إلي، أنا أحمد مو هاي العلاقة القوية، مو هاي، فرح كبير. بس بالحقيقة يعني أنا ما فاهم التوازنات. أي أنا هنا حالم، أعتقد مجلس النواب خلص روح وأسوي الأشياء وفرصة، أنا هم إعلامي وهم هذا، هاي خسارة. أكو وهم آخر يصير، أنا اللي مرشحت معروف إعلاميا أكثر مما معروف سياسيا. في لحظة كيفوا السياسيين أنه يطعمون قوائمهم بوجوه إعلامية، تشوف كأنك تجيب، آسف، تجيب مؤتمر عندك أو حفل هذا وتجيب شخصية مهمة، سجيت أقول فلانة أو فلان، فتجذب الانتباه. شخصيا أنا كنت أرد أقول، أنا وقفت بالزوراء قلت أنا شيوعي، أنا بالنسبة إلي هذه اللحظة لما أنا واقف بالزوراء وقبالي ما حد الفنون الجميل اللي اعتقلت منه وأقول أنا شيوعي وما خايف، أنا بالنسبة لي فايز، فايز ويا نفسي، إنه هذا فوز حقيقي بالانتخابات. هاي مسألة أخرى. فربحي كان بهاي، ربحي بصلاح، ربحي بأحمد، ربحي بالآخرين. بس خطأ، نعم، لن توهم، وهي صارت بالانتخابات اللي وراها، نوبة أتحمل نفسي مسؤولية، لأنه إحنا من الأوائل الإعلاميين اللي بالبداية رشحنا الانتخابات مخطئين، لأن السياسي سيستفيد وأنت تخسر. ليصيبك وهم صلاح منسي أو عماد الخفاجي، عماد عاشور، ليصيبك وهم الناس تحبك كإعلامي، تعتقدهم يتمنوك أن تصير بالبرلمان أو تصير بأي مكان آخر، يحبوك لشغلك هذا، الشهرة وهذا شغلك، هاي محبة الناس، هذا عقدك ويا الناس، تتحول لمكان آخر ليش؟ مو بالضرورة. أم كلثوم لو مرشح المجلس الشعب المصري يمكن ما كان فازت، لأنه الناس تحبها بحدود دار الأوبرا، حفلاتها هذا مو أقل أو يعني أقل أو أعلى، لا، بس هي الفكرة هذه. ورشحت مرة أخرى بال 2014 هم نفس الشيء، بس أنا مثلا فرحان 2014 أنا مرشح اتحاد الشعب، قائمة الحزب الشيوعي العراقي. إيه هذه شخصيا زين، عندي ملاحظات، عندي كذا، بس أعتقد مجلس النواب تحول، وكثيرين أنا اكتشفت، أنا بلحظة فترة اشتغلت متحدث باسم المجلس، بعدين مستشار للمجلس دكتور سليم وقتها، بعد الانتخابات تماما، شفت الكواليس صلاح، شايف صدمة الجمهور لما يرجع الكواليس المسرح ويكتشف هاي الديكورات، كان يشوفها بيوت يلقاها خشب ويلقاها مدري شنو وراها وملزق الأشياء، يلقى هيرسات الإنارة مذبوبة هيك كأي زبالة مدري إيه، يكتشف مشهد آخر. هذا المشهد أنا ما أعرف به. السياسة لها شطار، والشطار السياسة، شطار السياسة هم الأقدر على، أكو واحد يقرر يصير سياسي، أكو واحد يقرر خوش مكان يتسوي بيه فلوس زين. أنا عشت بسويسرا، كانت زميلة زينة إبراهيم حاليا بالشرق، زوجة صديقي كريم جواد، تقول لي عماد شو ساعتك مو رولكس، تعايش بسويسرا، خذ لك ساعة من هناك رولكس. عشت فترة بسويسرا، ما صارت رولكس. الآخر ما واصل مدري وين حاليا، ساعة الرولكس $100,000. أنا أعتبرها خيانة للناخب نفسه، لهذا المسكين اللي اسمه أحمد مونيكا أو لصلاح منسي، اللي طلع أملا بأن هذا بيوم الأيام يمثل صوته ويشتري ساعة $100,000. إذا أنت تقدر تشتري ساعة $100,000، شلون تريد تنفي التهمة عن الآخرين لما الناس البسطاء يقولون ذولا حرامية؟ ليش هيك؟ مضطر المندة تستعرض، المندة تستعرض. هذولا الناس أخاف منهم، مو كل السياسيين بس بعضهم أخاف منهم، مثل ما خفت بيوم من الأيام موظفة برعاية الأيتام، اجتني ضيفة ببرنامج برج بابل على الحرة، الذهب منا لهنا، هذه مجرمة، هذه يعني هذه شلون تقدر بمكان يرعى الأيتام اللي يحلمون بربع مثقال الذهب ما يساوي من الفلوس إنه هاي؟ ومنين جتها؟ تشتغل بشركة النفط الوطنية؟ ومنين جتها؟ منين؟ إلا إذا أكو لعب آخر. إحنا لما نتشك الأشكال الشكك.
1: عندي فلوس واشتريت.
0: عندك فلوس منين فلوسك؟
1: عائلتي عندها فلوس زينة.
0: كلها هيك تقول. زين إذا أنا أدري بيك ذاك اليوم عايف عربانتك، مع احترامي لكل واحد كان عنده عربانة، ذاك اليوم عايف عربانتك مال الشربت، واليوم حتى شركة شربت ما تقبل بيها، معامل شربت العراق كلها ما تكفيك. هذا ما هو التاريخ توا مو دين صنع توا ذاك اليوم، خصوصا احنا هسه هذا مرحلة تدوين، اكو قبل ماكو تدوين، تونا طالعين ندعي ما ندعي، ماكو ماشي ماكو شيء نقدر نسويه. هسه كلها وثائق، تطلع صورتك تطلع صورتي قبل 20 سنة، شوفني شلون كنت، شوفني شلون كنت لابس، يذكروك السياسيين الآخرين منو كان يوصلك ومنو كان هذا، ويا سيارة كانت تجيبك، ويا هدوم كنت تلبس. شيل أخي هاي أولوياتك، البس الرولكس لما تقدر توفر حياة كريمة للآخرين لما نسوي شيء. رولكس مال زوكربيرغ أبو فيسبوك شنو؟ الساعة ما أدري. الحذاء ماله شنو؟ هم ما أدري. التيشيرت مالته شنو؟ هم ما أدري. ما هذا يملك مليارات. شهل استعراض القروي اللي بيشر، شنك دا تقول للناس، تقول لي كل من بيوم من الأيام أهانك على عربانتك، حتى ناسي الناخبين تتذكر الأشياء اللي تعرضت لها وتقول له شوف الساعة الرولكس، حتى من أصوت أصوت هيج تطلع بالصورة. قال واحد منهم، قال الله مفضل عليه، ما حدد الفترة الزمنية لأنه شو الله قبل 10 سنوات كان ناسيك يعني وهسه فضل عليك، كلش كان ناسيك بحيث كنت تستحق وهسه على ساعة صرت، وهيج عيب. هاي الناس تنسجن برا عليها، تنسجن تنسجن لأنه هاي ثروة سريعة سريعة جدا لا تتفق مع هذا التغير الدراماتيكي نسميه بالفن، أنه على ساعة يتحول من ضعيف إلى بطل. ما يصير، أكو منطق، أكو تراتبية، أكو تراتبية. تقول لي وصلت إلى مرحلة تقدر تبرع براتبك، طيب الراتب أنا اللي دا أسويه على صفحة يسوى الراتب وأبو الراتب، هو على الراتب قشمر الآخرين. فهذا اللي صار. ما أقول لك كلهم، أنا أكل بارحة واحد من النواب قلت له والله أنا أتمنى ومو دا أجامله على الفيسبوك دا يتابع أشياء تزوير ومدري شنو، أكو نواب اشتغلوا بشكل عجيب ملاحقة الفساد والتزوير والهذا، ما أخذوا مساحتهم. لما صارت انتخابات ثانية لو بعضهم انسحب لو بعضهم ما أخذ مساحته، لأن اللعبة صارت غير شكل. لعبة شقد عدك شقد تشتري شقد هذا، ما خاضع على الصدفة، ما خاضع والله. عماد قاعد دي يسوي أشياء، دي يدقدق بالهذا بالبيت على أبو نواس، دي يدقدق بوستراته ومدري إيش وهذا وأصدقائه مدري إيش. أذكر أستاذ مفيد سألته قلت له شقد تطون لل، أريد إنه حملة انتخابية غير، قال يمكن لو قال لي لو 300 دولار لو 500 دولار، قلت له أبو نيسان أنا أتولاها مو مشكلة، إذا تقدر يعني صديق مدري شنو أنت عندك وتطبع بوسترات وتوزع، وهي أملا بأن تطلع شيء. نعم كان ممكن يجيك واحد ويقول لك شنو بطرة أنت، هو هذا السوق زين، أنت ما تدري الأسهم وين عالية، شكو جاي رايح مرشح على الحزب الشيوعي بطرة أنت، ما هي الأحزاب اللي إذا حتى ما صرت هم يطلع لك منصب يطلع لك مدري شنو، أحزاب قوية ماكل الشارع عدها فلوس وعدها مدري إيش، لو ماكو حتى لو ما فزت هم الفلوس اللي يطوك ياها تام حلك بيدك، تقول حلي بيدي هذا وما فايز بس شايل هذا، ما سهل. يعني اكو ناس تتعامل وياها كتجاره. انت لا انت تريد تقول هذا انا هذا شكلي. هذا شكلي، اذا واحد يقول لك هذا شيوعي وامريكي شلون يصير؟

0: أني وياك وأحمد والآخرين كثيرين قالوا لي مثلا انتخبناك، لكن إحنا ما إحنا حالي مين نعتقد أنه هذا اللي نفرح بهاي الأشياء. قد ما نفرح، أنا أتذكر باسم لما اشتغلت الباب الشرقي حسيت أنه هاي المجموعة اللي ما شاركت بالتظاهرة مال 2011 سوت تظاهراتها الخاصة ببرنامج درامي، سوت شيء انت شحنة للآخرين أنه قلتوا اللي سويتوا مو غلط، مثل ما العدلين صارت وراء تشرين أنه اللي سويناه مو غلط. الآخر يخوننا، يسمينا تشارنا، يسمينا رفحاويين، يسمينا مدري شنو، يسمينا غوغائيين. هسه زين رفحاويين غوغائيين؟ واحد فارق الحياة كان عنده برنامج عن الغوغائيين، سيد وجد رسول الله.
1: عماد الخفاجي، بعد كل هذا اللي حكيته، هل كانت الرحلة تستحق؟
0: اي، ما ندمان على شيء. ما اعتقد اذا توفر لي فرصة ان اختار، ما اعتقد كان اختار، ما اعرف اختار غير شيء. ما اعتقد، نعم اتمنى انه خجلي ترددي اخلص منه، بس ما اعتقد. شوف دانا قبل ايام، دانا بنتي حصلت شغل بمكان جيد، مو هنا هسه، بس احدد المكان اقول لك هي اموره عدله. هذا بنتي بروما، تحب روما ودرست هناك، حصلت شغل، فقالت سويت مو خطأ، سويت كملوا لي اكسل شيت طلبوا مني فكملته. اجت البوس مالتي المسؤولة قالت لي وين الاكسل شيت، طلعته، قلت طلع فارق. الظاهر هو يصير نوبات، شايف اكو ماكو تعبئة باعتبار. باعتها قلت لها هذا فارغ، قالت لها والله سويتها هسه. تقول ما جادلتها، استحي اجادل حتى لو مظلومه. قلت لها بابا هاي راح تحبك بالمستقبل، المفروض تحبك لانه انت كنتي مستحيه. انا ما اخاف من المستحي، اللي يستحي اخاف من الوقح. كنت اتمنى هيك يضاف ايه بالقران، ان الله لا يحب الوقحين، وقح. فقصدي هذا اللي أنا ما أقدر عليه، أنه خجلي ترددي مدري شيء، أشياء كثيرة، فرص كثيرة بالحياة فاتت بفعل هذا، حتى فعل، حتى قصص حب، التردد والخجل وأشياء كثيرة تخسرك. بس تقول لي إذا انعادت حياتك راح تتغير؟ ما أعتقد راح تتغير، هم راح تختار نفس الشيء إذا بنفس البيئة، إذا بنفس الشكل. وما أعتقد يشرفني إذا صرت شكل آخر، يعني ما أعتقد يشرفني إذا يقولون مليونير أيبا زين، أو أجي الصلاح وقل الشباب يقول له شفت السيارات اللي جابتها، أيبا شفتها كم سيارة أمور عدلة، إيه معود. لا ما أستحي منها، عيب، صدق عيب.
1: الكلمة الأخيرة لك، الكلمة الأخيرة لك.
0: ما عندي شيء، والله ما عندي شيء. هم وقعتني بنفس المشكلة، قلنا ما نسولف زين، أنا ما باعت الساعة، هم جرينا وهذا، وما ما سولفنا على الإعلام. أنا كنت أتمنى حقيقة، كنت أتمنى أحكي عن 9/4
1: اليوم أصلا 10/4
0: أي يعني، أحكي عن التجربة إعلاميا. أنا أعتقد اجتنا فرصة رائعة، مثل ما اجتنا فرصة لبناء عراق، وسوينا بعضها، فخور ببعضها ترى، رغم كل الانتقادات انا اعتقد احنا على الطريق، عندنا عثرات ما عندنا عثرات، احنا على الطريق الصحيح. نتأخر نعم، بس راح نتخرج
1: عادي، ما عندنا شيء، نسوي جزء ثاني بعدين
0: يعني. لا القصد
1: نسوي جزء ثاني شنو؟
0: لا ما لا يا جزء ثاني اول زين، الناس تتحملنا. القصد انا اعتقد هذا،
1: واذا الناس بالتعليقات طالبوا بجزء ثاني،
0: اكو ناس من حازين الي هذا
1: ما يعرفك،
0: اللي ما يعرفني هم مسكين صدق، كذا هم حباب طيب زين، يصدق بالاشياء، ما تريد تاخذ من وقته. القصد ما عندي مشكله، بس قصدي الاعلام بالذات احنا يعني هاي اللحظة، شوف راح أنا أخذ وقت، أنا هسه راح أضيف وقت. من الأشياء اللي قلت لي لو تعيد حياتك شو تسوي؟ هاي الأيام قبل فترة السفارة الأمريكية يوميا منزلة إنذار، عندنا زميلة صحفية اختطفت، زوجة تتصل بيك، أبي يتصل بيك، عم خال ابنتك، إنه اترك البلد. الناس يحبوك، إنه دير بالك على روحك، مو الدولة يجوز تعتقلك بس يعتقلك فلان، تعتقلك فلان مجموعة، إنه بصار هذا الحدث مال هذه صارت. أنا تدري اللي خلاني ما أطلع شنو؟ والله استحي من دانا مقشمرها، صار لي 23 سنة مقشمر دانا وأمها، أقولهم إحنا من يوم على يوم دنتطور والأمان ديزيد. أرجع البنتي لو الواشنطن وقولهم خايف بس تنتهي هاي مشكلة العراقيين، خطية يموت اللي يموت واللي ينقصف ينقصف، وأنا بأمان، وبعدين أرجع بطل مرة ثانية. عيب عليه، صير خلي اللي يصير خلي يصير، وما تخاف، ما تخاف من الواعي اللي يدري أنت شنو مواقفك بالحياة، شنو كذا، شايل جنسية أخرى. تخاف من الجاهل الذي يقال له أن هذا خائن، هذه خطرة. تخاف من الجاهل، والجاهل ممكن يكون مجرم ليس لأنه أكو شر بداخله، يعتقد بعض الأحيان أنه يصفي الآخر في سبيل الله. هاي بعد ما عندي شيء.
1: عماد الخفاجي شكرا جزيلا، تعبتك هذه. انا صراحه منسي هذا الشيء، منسي خلصت حلقتنا لهذا الاسبوع. انتظرونا الاسبوع القادم. شكرا في مالكات.
2: اللون الاخضر بدايه الحلم، من هنا انطلقت جامعه المستقبل لتجعل من الحاضر مستقبلا يبنى بالعلم. هنا يتجدد التطوير وتصار الرؤيه نحو غد مستدام. جامعة المستقبل، طريقك لمستقبل مستدام.
3: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة والذي ساهم في إثرائها المعرفي كثيراً، الشيخ محمد بن شجاع القطان الحلي.

وهو الشيخ شمس الدين محمد بن شجاع علي بن نعمة القطان الأنصاري الحلي. كانت ولادته في الحلة الفيحاء محور الحركة العلمية ومنار العلوم الشرعية وقتئذ، حيث كانت تحتضن النخبة المتميزة من فقهاء الطائفة وأعيانها، وفيها نشأ مجدا في العلم والتحصيل منتهلا العلوم العقلية والنقلية من ينابيعها الصافية التي كانت تزخر بها الحلة، وما انقضت إلا فترة قصيرة حتى تسلق الرجل فيها مراتب الكبار، فحضر بحث الفقيه البارع المتكلم وأحد أبرز أعمدة المدرسة الفقهية الشيعية في الحلة الشيخ جمال الدين الفاضل المقداد بن عبد الله السيوري الحلي المتوفي عام 826 للهجرة، واختص به وكانت جل فائدته وعلومه منه، وله عنده الإجازة والرواية.

وفاة أستاذه المزبور أصبح الشيخ ابن القطان أحد أركان الحلة وروادها، وصفه المترجمون له بكلمات تدل على جليل مقامه ورفيع منزلته، فقد جاء في أمل الأمل الشيخ شمس الدين محمد بن شجاع القطان فاضل صالح، ووصفه البحراني في الكشكول بالشيخ الفاضل المحقق، ووصفه صاحب خاتمة المستدرك بالعالم العامل الكامل. وفي حقائق الإيمان للشهيد الثاني قال الشيخ الفاضل المحقق، ووصفه صاحب نفحات اللاهوت قائلا عالم جليل فقيه متكلم مؤلف عامل كامل، تتلمذ على الفقيه المتكلم جمال الدين السيروي، وعبر عنه النمازي بالشيخ العالم الكامل المنقول فتاويه في كتب الأصحاب، وفي حين قال الطهراني عنه واصفا إياه بالشيخ الفاضل.

ومن مؤلفاته اشتهر الشيخ ابن قطان في كتبه الآتية: معالم الدين في فقه آل ياسين، ونهج العرفان في أحكام الإيمان، ومقدمة في آداب الحج. فأما الأول فهو مشهور جدا، وقد أخطأ في ذكره البغدادي في إيضاح المكنون فقال: معالم الدين في آل ياسين لشمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلبي الشيعي من تلاميذ المفيد. وقال صاحب الأعيان: عندنا منه نسخة مخطوطة كتبت عن خط المصنف في المائة التاسعة، وهذا الكتاب جامع لأبواب الفقه، رتبه على الأقسام الأربعة التي قسم المحقق الحلي قدس الله سره كتاب شرائع الإسلام فيها. قال المصنف في أوله: الحمد لله الذي خلقني من ولد آدم، الذي كرم وجعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حملني ذلك على تصنيف كتاب يشتمل على تجريد مسائله بعد تحقيق أصوله ودلائله، مرتبا على أربعة أقسام من الطهارة إلى الديات. ويروي فيه أيضا عن أبي الحسن علي بن الحسن الاسترابادي الراوي عن حسن بن سليمان الحلي تلميذ الشهيد الأول. ويقول الطهراني: توجد منه نسخة بخط أحمد بن إسماعيل بن المتوج كتبها عن خط المؤلف في حياته، وفرغ منه في عاشر شعبان سنة 832 للهجرة في الحضرة الغروية عند السيد محسن العاملي بالشام كما كتبه.

وقد طبع الكتاب في جزئين عام 1424 للهجرة بإشراف المحقق جعفر السبحاني وتحقيق المرحوم الشيخ إبراهيم البهادري. وقال السيد بحر العلوم في رجاله: وجدت في ظهر نسخة لهذا الكتاب بلغ مقابلة من أوله إلى آخره مع النسخة التي قرأت على مصنفه، وفيه خطه طاب ثراه، وهو محمد بن شجاع الأنصاري الحلي. ويظهر من تتبع الكتاب فضيلة المصنف وهو على طريقة الفاضلين، ويقصد العلامة الحلي والمحقق الحلي في أصول المسائل، لكنه قد يغرب في التفاريع، والذي أرى صحة النقل عنه. أما كتابه الثاني نهج العرفان في أحكام الإيمان، فهو في الأخلاق منه نسخة في الخزانة الغروية بخط المؤلف، فرغ منها في يوم 19 شعبان سنة 819، وفرغ من تبييضها في 18 رجب سنة 831 للهجرة، وذكر في أولها طريقه في الحديث هكذا: أبو عبد الله المقداد بن السيوري الأسدي، متعنا الله بطول حياته ولا أعدمنا شمول بركاته، عن جماعة أكملهم الشيخ الشهيد محمد بن مكي، عن الشيخ العلامة فخر الدين محمد بن المطهري، وإلى آخره.

تتلمذ الشيخ محمد بن شجاع القطان على الشيخ العلم المتكلم المحقق الفاضل جمال الدين أبي عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الحلي الأسدي. وقد روى ابن القطان عن السيوري كما ورد في إجازات الحديث جميعها الشيخ المجلسي في بحار الأنوار. ففي إجازة الشيخ شمس الدين محمد بن المؤذن الجزيني للشيخ علي بن عبد العالي الميسي رحمهم الله التي نقلها الشيخ المجلسي من خط المجيز جاء فيها: وأجزت له أن يروي عني جميع كتب أصحابنا الماضين عن السيد علي بن دقماق عن شيخه الشيخ محمد بن شجاع القطان عن شيخه أبي عبد الله المقداد وإلى آخره. وفي إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي المعروفة بالإجازة الكبيرة بقوله: وعن الشيخ شمس الدين ابن داود عن السيد الأجل المحقق السيد ابن دقماق الحسني عن الشيخ الفاضل المحقق شمس الدين محمد بن شجاع القطان عن الشيخ أبي عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الحلي الأسدي عن الشهيد رحمه الله تعالى. وفي إجازة الشيخ علي بن هلاك الكركي للمولى المحقق ملك بن محمد بن سلطان حسين الأصفهاني يروي عن الشيخ محمد بن المؤذن الجزيني بالطريقة نفسها. وعن وفاته ومرقده لم تشر المصادر التي ترجمت للشيخ محمد بن شجاع القطان الأنصاري إلى سنة ولادته سوى إنه ولد في الحلة في 100 للهجرة المباركة، وكان معاصرا للشيخ أحمد بن فهد الحلي والشيخ أحمد بن فهد الأحسائي والشيخ الحسن بن راشد الحلي وغيرهم. ولم تتناول المصادر سيرته سوى ما قدمناه عنه، ولم يذكر أحد سنة وفاته غير أنه كان حيا سنة 831 للهجرة اعتمادا على خطه عند تبييض مسودة كتابه نهج العرفان في أحكام الإيمان، وأجاز لتلميذه الحسن بن مطر الجزائري سنة 834 للهجرة المباركة.

0: أما مرقده فمعروف مشهور في الحلة في محلة المهدية في عقد يسمى عقد الحاج أنيسة في الزقاق المقابل لسوق الحدادين في السوق الكبير، ويقع ركنا عند ملتقى زقاقين داخل غرفة متوسطة الحجم يطل منها شباك حديدي يظهر منه الضريح المرتفع عن أرض الغرفة مقدار متر واحد وبعرض نصف متر مغطى بكساء من القماش الأخضر، ويقابل المرقد دار المرحوم العلامة السيد مسلم السيد حمود آل عزام الحلي المتوفي سنة 1982 رحمه الله تعالى.
1: مراقد الأنوار سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

هذا اللقب الذي عرف به الإمام الحسن صلوات الله عليه، وهو لقب العسكري نسبة إلى المحلة، المحلة التي عرفت بعسكر، وإن كان هي في واقع الأمر بعض المؤرخين يقول أنها منسوبة للمدينة بصورة عامة، لأن مدينة سامراء أساسا أسست كمعسكر نفس المدينة، بدأ تأسيسها هاي أكو مجموعة من المدن بالعراق كانت معسكرات، بدأ تأسيسها الكوفة بدأ تأسيسها معسكر، ما كانت مدينة مال سكنة، وإن كان هي على أنقاض مدينة سابقة، على أنقاض عاقولة مدينة سريانية، بس من بعد ذلك بنوا عليها معسكر ومشت خلاص تسعت تحولت من معسكر إلى مجتمع مدني. كذلك فيما يخص سامرة، سامرة مبدئيا ما كانت مؤسسة كمدينة للسكنة وإنما كانت معسكر، وسبب تأسيسها معروف، في أيام المعتصم كانوا الأتراك يطلعون بخيولهم، إذا طلعوا بخيولهم يمرون بشوارع بغداد، أحيانا يمرون على المرأة الضعيفة، على الرجل الكبير، على الطفل، ما يراعوا يسحقوه، فوقفوا لهم البغداديين، وقفوا إلى الموكب اللي يمر به المعتصم، قالوا له ارتحل عنا بجنودك وإلا حاربناك. قال لهم بماذا تحاربوني؟ قالوا له نحاربك بدعاء السحر. قال هذا جيش لا أقوى على قتاله، وفعلا طلع إجا مبدئيا للقاطول، وما شاف القاطول صالح، قاطول جاي من سامرة، بعدين انتقل إلى سامرة، يعني بات فترة بها يومين أو ثلاثة، استعد بالهواء، استطاب، خطط المدينة على أساس أن تكون معسكر، فالمدينة أساسا هي معسكر، والنسبة إلها عسكري نسبة للمدينة ككل، لكن البعض يقول لا، أن النسبة كانت إلى المحلة بالذات. المحلة شنو سبب تسميتها بالمعسكر؟ محلة هذه المنطقة صارت بها الحادثة، حادثة المستعين وحادثة المتوكل. المتوكل مع الإمام الهادي سلام الله عليه كان أقعدهم عرض عسكري، وطلع الإمام الهادي إلى ذلك المكان، وطلع راكب هو وزير الفتح ابن خاقان فقط، وأمر بأن يمشي الناس على أقدامهم، قال يمنع أن يركب واحد إلا هو وزير الفتح ابن خاقان بس، وهذا ترى وزير اللي انقتلوا يا الفتح ابن خاقان، واثنينهم وضعت لحومهم بكؤوس القمر نبالي، نعم، لما انقتل هو هذا المتوكل ذبح، وضعت لحمه ولحم الفتح ابن خاقان في كؤوس الخمر، كانت كؤوس الخمر بعد عامرة، ومع ذلك مر التاريخ يسميه محيي السنة ومميت البدعة، واضح ليش محيي السنة كان يبغى عليه ابن طالب موت صلى الله عليه وسلم، يعني هاي تزكية مالته وسامي الشرف هذا. على أي حال هذا الرجل بالذات أمر بأن لا يركب أحد، كل الناس تمشي على الأقدام إلا هو وزير الفتح ابن خاقان، وأقبلوا إلى هذا المكان وقالهم كل واحد من عندكم من الأتراك جاي إلى المعسكر ويا فرسة، طبعا الفرس يصطحب وياها مخلات، المخلات اللي نسميها باصطلاحنا العامي عليجة اللي يخلون بها شعير، قالهم كل من عنده مخلات يملأها رمل ويخليها، جمعوا سألت دولة حوالي جند الخاص حوالي 150 ألف، فجمع كل واحد ملأ مخلاته وملؤوا إلى أنصار تل كبير عرف بتل المقالي، جلس على ذلك التل وأمر بالإمام، إجا الإمام سلام الله عليه، أمر بأن يحضر، أحضر، جلس، قال له أحببت أن أريك عسكري، الإمام سلام الله عليه ما جاوبه بشيء، بس قال له أشار له إلى السماء، قال له استقصد بها، قال له أنا هذا عسكري، عسكري السماء، وراح نشوف يا اللي يغلب عسكري لو عسكره، وفعلا تفضل الآن شوف، مر الآن على بني الجوشق والجعفري اللي أسسهم المتوكل في سامراء، كلف كل واحد 400 مليون درهم، الجوشق كلف 400 مليون والجعفري كلف 400 مليون، تفضل الآن تلقى أكو أثر أكثر من خرائب، وهذا المكان اللي يبني بقبر الإمام هذا اسمه مكان الصعاليك، هل اللي يقول له واحد من الأدباء
أخانا الصعاليك، هل مرت التواريخ في سمعة الموقري؟ وهل مرت العبر الحاشدات وما للمظاهر من مخبري لتنبئك أن ديار الضلال من جوسق ثم أو جعفري تهاوت رمادا وظل الخلود ينام على رملك الأسمر. وفعلا ذات خان الصعاليك الآن شوف بها اللون. وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. المهم هل منطقة بالذات سكن بها الإمام سلام الله عليه بنفس الدار فنسب إليها ومن قبله أبوه نسب إليها، ويعبر عنهما بالعسكريين ويعبر عن كل واحد منهما بابن الرضا. الإمام العسكري سلام الله عليه ولد سنة 232 هجرية، 232، وتوفي مسموما سنة 260. كثر مجموع عمره يكون؟ مجموع عمره 28 سنة. عاش بها مع أبيه، يعني الفترة اللي عاش بها مع أبيه الإمام الهادي سلام الله عليه عاش 22 سنة، لأن يعني الإمام الهادي توفي سنة 254، يعني عاش من بعد الإمام العسكري عبارة عن 6 سنين، ليس إلا 6 سنين فقط عاش من بعد أبيه. طيب خلينا نشوف الآن الفترة اللي عاش الإمام سلام الله عليه إلى جانب أبيه كانت من أشد الفترات، وإن كان أكد لك أن الحكم العباسي كان آنذاك شليب الإرادة مغلول. الحكم العباسي كان حكم شعارات مش مؤثر، يعني الواقع اللي يديرون الأمر منه الأتراك أنفسهم، الأتراك كان الأمر بأيديهم كله. ولذلك أبو فراس الحمداني في بدء بوادر تحلل الدولة، بدأ بوادر تحلل الدولة العباسية لما طب إلى المعسكر وأنشد قصيدته الحق محترم والدين مخترم وفي آل رسول الله منقسم، إلى أن يوصل يقول أبلغ لديك بني العباس مألكة لا يدعو ملكها ملاكها العزم، أي المفاخر أصبحت في منابركم وغيركم آمر فيهن محتكم. وفعلا كانوا الأتراك هم اللي يديرون الأمر كله، فمبدئيا انسلبها الحكم منهم وظلوا مجرد علامات. لكن كل هذا ما منعهم ان ضغطهم كله يتوجه الى آل علي بن ابي طالب، كل الضغط ما اكو تناسوا كل شيء كانه ما اكو بالدنيا خطر الا آل علي بن ابي طالب، هذا الخطر الوحيد. فاتجه كل ضغطهم انذاك على الإمام ليه وكل فترة وكاد شيلك دار الإمام الهادي، خاف عندك أسلحة خاف عندك. الإمام يقول له أنا مو خطي هذا الآن، لو عندي خط هذا كنت أدخره، ما أقول لك يعني ما كنت أتنصل، كنت أقول لك واقعي، لكن هذا أنا مو فعلا ما عندي من هذا الشيء. الإمام عاش هالجو، عاش جو المتوكل، ومن بعده نعم لما اجى ابنه المنتصر، ومن بعد المنتصر سلسلة العهود الى 254، عاش هالفترة الحرجة. طيب لما توفي الامام الهادي سلام الله عليه انتقلت اعضاء الامامة الى الامام العسكري سلام الله عليه، وهو ولادته كانت في سامراء على رأي وعلى رأي بالمدينة، رأينا كل روايتين، رواية ان الولد بسامراء ورواية ان ولد بالمدينة. المهم أن ترعرع بتلك المنطقة، أول ما فتح عينيه سلام الله عليه على النور أمسك خط آبائه. طبعا في وجود الإمام الهادي سلام الله عليه يكون محجوبة إمامته، ويكون الإمام منصرف إلى بعض الأعمال الثانوية، لكن من بعد وفاة الإمام الهادي قام بالأعباء، قام بالأعباء من بعد أبيه، وكان أبوه يمس عليه. وجماعة دخلوا على الإمام سلام الله عليه قالوا له ابن رسول الله إن حدث حدث لا قدر الله فلمن من بعدك؟ قال هذا ولدي، وأشار إلى الإمام العسكري، هذا عالم آل محمد. طبعا هالمعنى كانوا يراقبوه منه
الخلفاء العباسيين كانوا يراقبون من اللي راح ينص عليه الإمام، من راح يعهد إلى قاسين عيونهم. إلى أن عرفوا أن العهد انتهى للإمام العسكري، حاولوا المعتز حاول أن بعد أن عرف أن النص على الإمام الحسن العسكري، والدور واحد اسمه ابن سعيد، قال له يا ابن سعيد انت تروح تأخذ الحسن العسكري معاك الى ان تصل الى قصر ابن عبيرة، سوي له حادثة بالدرب، خليه يوقع نعم يسحق ويموت، واعلن بانه وقع انتهى كل شيء، يعني سكته بالطريق وجيب لنا نتيجة. جماعة يظهر كانوا على صلة او لمحوا يعني شيء من ملامح التآمر وصل إليهم، كتبوا لي إمام سلام الله عليه يا ابن رسول الله إنا نخشى عليك هذا الطاغية. لما وصل إليه الكتاب قال لا تخافوا، إني قد نازلت الله عز وجل فيه وقد أجابني إلى ما دعوت، وستكفون أمره بعد ثلاث. وفعلا من بعد ثلاثة أيام هجموا عليه الأتراك وانتهى أمره خلاص. هذه أول بادرة. طبعا الإمام سلام الله عليه كان موزع فيها الفترة بين عدة أعمال، قسم من أعماله اللي كان متجه إليها، أعماله اللي عليها سيرة سلفة، انقطاع إلى الله عز وجل وعبادة ورعاية لأتباعه وصلة للضعفاء من الناس، هذا كان دأبه، يعني أعماله اللي مربوطة بالبر ومربوطة بالإنسانية وبالتقوى. أما العبادة فقد كان الإمام سلام الله عليه فيها المثل الأسمى، قالوا له الصالح ابن وصيف، قالوا له احنا انطيناك هذا الرجل على أن نخليه بالسجن، طيب انت لما خليته بالسجن وبعد ما بي شيء، هذا الان تيرد وما نضيق عليه يظهر انه ما بي شيء، قالهم ويحكم والله لقد وكلت به رجلا من شرار خلق الله، من اشر ما يقدر عليه، وانا صافح لهم قدامكم. قال بعد يومين ثلاثة ذول الشرار رأيتهما من اكثر الناس عبادة، سوالهم هذا انا ما ادري، في ارسل خلفهما احضرهما، قلهم ماذا جرى لكما مع هذا، شو اللي جرى لكم مع ابن الرضا؟ قال ما تريد منا ان نصنع برجل لا نراه الا صائما بالنهار قائما بالليل ولسانه لهجا بذكر الله، وما رايناه مشغولا بشيء غير العباده، شو جمعنا ان نسوي له، وما كلمنا مره الا ودخلت في نفوسنا منه هيبه بحيث لا نقدر أن نرفع رؤوسنا إليه. قال لهم أسمعتم؟ قالوا لا بلى. يأتوي لسنو أنا هذا. كان الإمام سلام الله عليه لا يبارك الصلاة والصيام والعبادة، واللسان لهج دائما بذكر الله، فإذا صارت له فرصة أو شيء تصدى بتلك الفرصة علما للعلم أو للكتابة، انصرف إلى كتابة التفسير المنسوب إلى وإلى كتابة الفقه المعروف عنا بكتاب المقنعة، نعم نص عليه أكثر من مؤرخ. والغريب هنا موضع العجب هنا أنه دائما هاي الحادثة تتكرر عند الأئمة، واحد يسأل علي ابن علي ابن الإمام الصادق سلام الله عليه، يسألوه قالوا له ابن أخوك الرضا ابن الإمام موسى بن جعفر هذا يقعد وتكال إلى المساء الكيل بالعشرات، مين؟ قال والله هذا عالم ولكن ما رأيناه يختلف إلى مدرس، منين هذا يجي العلم أنا ما أدري. قال هذا أنا ما شايف يروح إلى مدرس، عادة الإنسان يحصل العلم من مدرس، من أين؟ هذا غافل عن أن الإمام مثلا يلهم وأن الإمام يلقى في روعه العلم. زين هالظاهرة تتكرر مع أهل البيت، لأن التلفت نظرك أن الإمام سلام الله عليه فيها السن ويتصدى إلى الفتوى ويتصدى إلى رد الشبهات ويتصدى إلى التفسير
وتوجد في تفسير الإمام سلام الله عليه آراء غاية في المتانة. سئل يوما من الأيام عن معنى قوله تبارك وتعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، قالوا له شنو يعني الأمر من قبل ومن بعد، كيف يعني كيف نتصور الأمر من قبل ومن بعد؟ قال الأمر من قبل الخلق ومن بعد الخلق. من قبل الخلق أمر بكينونة المخلوقات، تصور دقة الجواب، لأن المخلوقات هاي ما صارت وحدها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، صدر الأمر بوجودها. والأمر من بعد الخلق بإدامتها، نفس الإدامة، هاي إدامة مو الله عز وجل خلق الكون وذبه، هذا هو، لا، العناية متصلة، الإدامة موجودة، إذا يقطع عناية فعلنا لحظة الكون يتدهور كله. نعم، فالأمر له من قبل ومن بعد، الأمر بالإيجاد وبالاستدامة. طبعا أنت ما تلمس الجواب إلا في بيت عالم، حتى أتخطر الفيلسوف إسحاق الكندي، هذا المعروف الآن اللي هو موضع فخر للمسلمين، إسحاق الكندي، هذا الرجل عرضت له شبهة في متناقضات القرآن، أن القرآن به متناقضات. مثل إيش؟ مثلا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تعدلوا فواحدة، زين، ويقرأ ولن تستطيعوا أن تعدلوا، فبناء هيئة بها تناقض في الواقع مو الشكل. مثلا يقرأ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويقرأ والله خلقكم وما تعملون، هنا تقول من شاء يعني مخير، هنا أنت مخلوق، أنت وعملك مخلوق، هذا تضارب بالآيتين، يتصور أن هذا تناقض، والرجل هو دقيق الفكر. الحقيقة ماكو تناقض، هي المسألة هناك لن تستطيعوا أن تعدلوا، يعني ما تقدرون تعدلون بالمودة، الإنسان ما يقدر يعدل بالمودة بين زوجة وزوجة، الزوج يود واحدة وأكثر من الأخرى، لكن العدل بالنفقة، نعم، المطلوب العدل اللي يقدر عليه الإنسان العدل بالنفقة، اللي هو مناط التكليف في تعدد الأزواج، أن الله عز وجل يبيح التعدد إذا كان عادل بالنفقة، يعني يملك عنده نفقة ويقدر يكفي هاي الطيحة حسب حقها وهاي حسب حقها بدلا، زين. أما مسألة العدل بالمودة فهو غير قابل، المتعلق مختلف، ماكو اضطراب، يعني ماكو تناقض بين الآيتين. هنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والله خلقكم وما تعملون، هذا في واقع الأمر أيضا ماكو اضطراب. ليش؟ لأنه أي عملية من الأعمال يقوم بها الإنسان بها جانبين، بها جانب الله عز وجل وجانب الإنسان. شلون؟ يعني تفرضني أنا أطلع من بيتي أروح إلى السوق، أريد إما أن أشتري طعام أو أروح مثلا أشتري شيء محرم، سواء كان ذنب أو فضيلة، أنا من أطلع من البيت إذا الله ما ينطيني قابلية أقدر أمشي على رجلي؟ طبعا لا، هو اللي يعطيني القوة، إذا ما يعطيني القدرة على الحركة ما أقدر أتحرك، فالقدرة هو خلقها إلي، لكن أنا وين وجهت القدرة؟ هاي القدرة مرة أوجهها للحرام أروح أشتري خمرة تصير حركتي حرام، ومرة أوجهها للحلال أروح أشتري حوت لعيالي تكون حركتي حلال، نبهلي. إذن كل عمل عند الإنسان بجانبين، جانب من الله، الله خلق الصاحب والقابلية والداعي، خلق الداعي في نفس الإنسان، لأنه الداعي شنو؟ أنا قاعد مثلا، شنو اللي يخليني تخطر على بالي فكرة أن أقوم أروح أزور صديق من أصدقائي؟ هذا الداعي الخاطر منين جتني؟ أي الله خلقها في نفسي، زين؟ فالله عز وجل يخلق القدرة ويخلق الداعي، لكن الإنسان يوجه الداعي ويوجه القدرة بإرادته، فيحصل شنو؟ الجمع بين فعل العابد وفعل الله عز وجل، ماكو تناقض، بس هذا الرجل تصور أن القرآن دي تناقض، فشو قعد يسوي له يألف له كتاب في متناقضات القرآن. وصل الخبر للإمام، الإمام العسكري قاعد يوم من الأيام طب واحد من تلاميذ الكندي على الإمام، لما دخل تفتل الإمام قال له أما فيكم رجل رشيد يردع هذا الرجل عن عمله؟ ما بيكون واحد ينصح على هذا يقول له بطل عن العمل؟ جاب هذا إلى تسجيل متناقضات إلى القرآن، تفتل قال له سيدي أنا تلميذة شلون أقدر أعترض عليه؟ أولا ما عندي قابلية، ما عندي استعداد علمي، وثانيا هذا ادبيا ما اقدر على استاذي. قال له زين انا اطرح لك فكره انت انقل له الفكره. قال له بلى. قال روح لي
قل له انت هذا القرآن اللي جاي تفهم منه معنى وتتصور ان هذا المعنى متناقض، ها؟ ما يجوز ان يكون هناك معنى اخر لقائل القرآن غير المعنى اللي بذهنك. اذا قال لك يجوز نعم، قل له احتمل ان يكون ذاك المعنى، ليش تحتمل التناقض؟ قلت لما تقول ان الكلام جائز نعم الى معنى غير المعنى اللي انت فهمته. يعني مثلا واحد استهم من لفظة القرء الطهر، واحد اخر استهم من لفظة القرء بالقرآن الحيض، فانت ليش تحتمل بس هالمعنى؟ جائز اكو معنى اخر. لما تمر عليك الاية يجوز الاية مو بالمعنى اللي انت فاهمها، فروح قل له هالكلام. فعلا اجى لي قال له اولا تحسب ان القرآن عندما تقرأه فيه معنى غير المعنى اللي يتبادر الى ذهنك؟ قال له جائز، هذا موجود في اللغة. قال له زين، اذا شلون تقدر تعرف انت اذا اكو معنى اخر جائز؟ شلون تعتبر انت المقصود هالمعنى بس وتقول ان هذا المعنى متناقض؟ فطن الكندي سكت. قال له من اين لك هذا الكلام؟ قال له خطر على ذهني. قال له لا، انت مو قد هذا الكلام، اخبرني من اين. قال له والله اخبرني بذلك الامام الحسن العسكري. قال بالله والله هذا الكلام لا يخرج الا من بيت نبوة. صدقت. ثم دام مزق الاوراق. نعم امتنع. فتصور تصدي الامام سلام الله عليه لامثال هذا وتصديه

يريد يطرح مشكلته حتى يحل هي. الوالي احتقره قال له ماذا لا تفكون الباب، انا ما ما ما ما يستعي لهذا سيدي ورسول الله وقاعد لي على الخمره ما يستحي ما يسجل هذا. فطردوه قال لهم طرد فعلا في تلك السنه حج ومر بوين بالعراق على الطريق لزياره الامام، فصدى لزياره الامام جاء الى سر مره لما دخل اراد ان يدخل الى دار الامام قال للامام للحاجب احجبه لا تخليه يدخل وقف قال له ليش ابنك سيدي السلام انا من خدامه انا من شيعته انا من المخلصين في ولائهم قال له والله ما ادري انا اجاني امر بان احجبك تقدر تنتظر الى ان يطلع الى الصلاه تاخذ وجهه نظره فعلا ظل واقف الى ان طلع الامام لما طلع مرض خديه بين رجلي الامام قال الامام ارفع راسك قال له سيدي لما حجبتني قال له حجبتك لان حجبت هالسيد هذا ليش ما خليته يدخل عليك قال له سيدي انت تعرف انا عمليه تاديب ما اكرههم انا بالعكس احبهم قال له بلى ولكن انت هذا لاحظ هذا لاحظ رسول الله هذا لاحظ انتماءه حتى لا تلاحظه طبعا مو معنى هذا ان الامام يريد يقرر على هالعمل او يريد يتهاون وياه لكن يظهر ان الامام كان يدري ان هالاسلوب راح يؤدب هذا هالاسلوب راح يبلغ الخبر راح يتأدب والا قاعده هذا ما سوى قضية هذا امر معروف ونهي عن منكر واحنا مطلوبين بالامر معروف ونهي عن منكر وما يفرق سيده وغير شيء واحد لما يرتكب المحرم يقام عليه الحد ايا كان ما يفرق النبي يقول لو عصيت وانا لهويت لكن يظهر ان الخطوه كانت تاديبيه وفعلا هذا لما اتصل به الخبر قالوا للامام حجب الوالي بسببك قال عجيب على حسابي قالوا له ايه ترك الخمره ترك الخمره وتاب تحول الى انسان سوي الى انسان متقي الى انسان صالح اساليب التربيه اللي كان يتبعها الامام سلام الله عليه واحد يربيه عن طريق الاموال يصيه بالاموال واحد يربيه يقف بنفسه عليه يوجهه واحد يتخذ له اسلوب من هذا النوع زين كان الامام سلام الله عليه متقدم لامثال هذه الامور لاجابه الاسئله لكثير من هذه الامور اللي كانت تحدث يتولى لي حتى اكثر من هذا التفت نظرك عيسى ابن صبيح عيسى ابن صبيح يقول ادخلوا علينا الامام بالسجن قضيت انا يقول انا بالسجن مسجون وجابوا ان الامام ذبوه يعني بالسجن يقول لما ادخل الامام سالني قال لي الك ولد قلت لا والله يا ابن رسول الله واريد ولدا واريد منك ان تدعو لي بولد وانا اسالك هل لك انت ولد؟ قال الامام بلى ان الله سيرزقني ولدا يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ثم قال لي الله عز وجل سيعطيك سيرزقك ولدا وتمثل الامام قال من كان ذا عضد يدرك ظلامته ان الضعيف الذي ليست له عضد ثم قال لي انا سارزق نعم سيرزقني الله عز وجل بهذا الولد الذي وعدتك به وتمثل ايضا الامام بالشعر تمثل قال لعلك يوما ان تراني كانما بني حوالي الاسود اللوابد فان تميما قبل ان يلد الحصى اقام زمانا وهو بالناس واحد شوف هل مقدار ما كان يغف للامام واحد من اتباعه يساله عندك يدعو له شايف مقدار الرعايه يعني اكو عمليه مسح للشيعه مو يتركهم لا مو ما لي شغل بيهم لا وين هم شوف شنو حاجاتهم شنو اللي يردوه شلون يرعاهم شنو المشاكل اللي عندهم على الاصول الامام راع يرعى رعيته كن يتولى جميع ما يحتاجون اليه دينا ودنيا وفعلا كان ائمه اهل البيت على هذا المستوى رسلهم الى الامصار مختلفه تحمل الكتب وتحمل الاموال وتحمل النصائح وتحمل الارشادات زين تنبهوا الواقع العباسيين الى الجانب اخذوا للامام خل فتره هاي اللي عاشها ما خلوا يستراح من سجن الى سجن هذا علي بن اوتاش تركي علي بن اوتاش تركي ودى وراء الخليفه العباسي قال له تعال اخذ هذا وشدد عليه شدد تقدر تشدد عليه شدد عليه جابه الى السجن تكتت له زوجته
كأنه ألفت نظرك. أكو سجون ترى نوعين، سجون خاصة وسجون عامة. أغلب الأئمة كانوا يسجنون بالسجون الخاصة، قليل من السجون العامة يخلوهم بها، كأنه السجون الخاصة بالبيوت. والسجون العامة مثل المطبخ اللي كان في بغداد ونظائر المطبخ، هاي سجون خاصة. هذا بيت علي بن أوتاش، وكانوا يشرفون عليها غلمانة. لما دخل علي بن أوتاش التقت له زوجته، قالت له يا هذا اتق الله، انك لا تعرف من في بيتك، انت هذا اللي بيتك ما تعرفه، لو تعرف عبادته وورعه وزهده، لو تطلع على هذا الرجل تشوف مكانته شنو هي، تعرف شنو قيمته. اتق الله لا تسيئن لهذا الرجل. قالها انا على العكس مما تقولين، اكو عنده حظيره للحيوانات للسباع. قال والله لا القينه هنا، وفعلا شالوا الامام القوه هناك. يقول وقف هذا علي بن أوتاش رعاه، فتح عينه شاف الامام يصلي، قد افترس رداءه يصلي، والسباع تبصبص باذنابها الى جانبه. طلع وجاب ذول الحجاب وخرهم، قال انا اخشى ان اطرد هؤلاء، يفتتنون به ذول، يروحون يميلون اليه. نعم، اخرجهم وامر باخراج الامام، وراح الى هذا الخليفه العباسي اخبره. يوم من ماكو ايام استقر بالبيت، نعم، ارسلوا خلفه مره اخرى، جيء به الى السجن ومعه اخوه جعفر. دخلوا جعفر، يقول ابو هاشم الجعفري احنا بالسجن كنا مسجونين، يقول ادخل علينا الامام العسكري ومعه اخوه جعفر. لما ادخل اخوه جعفر كان تملا، الشكر بادي عليه، يقول يصيح وا شيطانا، عند جاريه اسمها شيطان، يصيح وا شيطانا. الامام كان يغمزه يجر ايده، يقول له استحي، عيب، انت انسان من بيت محترم، اخجل. يشكك وظل يلاحظ هذا الى جانبه، وقامت العيون تتردد بين السجن وبين الخليفه. يسالهم ما الذي يجري له؟ يعلق عليه، يقول له هذا المنصرف الى العباده، الى الدين، الى الصلاه، مره مرتين ثلاثه. امر الحاجب، قال له اذهب اليه اخرجه. يقول الحاجب اجيت انا احمل الامر مكيف، انا راح اطلع الامام من السجن. اجيت بباب السجن دابه مشرده، صارت دابه مهيئه، حاطين عليها السرج وكامله. فقلت من الذي اخبره؟ يقول تخلف. قلت له يا ابن رسول الله انا امرت باطلاقك. قال لي جن، انا شفت لابس خفه وطيلتانه ومستعد. خرج الامام سلام الله عليه، يقول ركب على ظهر الدابه وبقي واقف. قلت له ما الخبر؟ قال لي انا منتظر جعفر يخرج معي. قلت له انا مامور باطلاق صراحه، انت مو باطلاق صراحه جعفر، ما مامور باطلاق صراحه. قال لي احنا دخلنا معا، واذا رجعنا للبيت ورجعت انا وحدي في ذلك عار على صاحبك، روح لي بالله. راح لي اخبر، قال لا اطلقه اكراما له، فاطلقوا جعفر طلعوا وياه، وخرج الامام سلام الله عليه. وتصور هذه هالايام القليله اللي قضاها ما فارقته، يعني شددوا عليه بالسجون تشديد لا حدود له. شيء غريب، يعني من سجن الى خلال هالفتره اللي في سرها مره، وبعد داو الامام كانت مراقبه غايه المراقبه. ليش؟ لعلمهم العباسيين ماخذين فكره ان هنا في هذه الدار راح يولد الامام صاحب العصر والزمان، فكانت المراقبه شديده. كانت المراقبه نعم شديده غايه الشده. تدري هذا شدد لازمه لهالبيت ملازمه غريبه، وبالذات السرداب. والى الان تلقى اكو فرد شبه تطار حول هذا السرداب. السرداب مو اكثر من مكان كان يحل بالصيف وقت الحرب، هذا سامر بعينه، يعني في النجف ليه تراجيب عن الحر، يلوذون بها عن الحر. سرداب كان في بيت الامام، نسجوا لك حول اساطير عجيبه غريبه، وخلوا فيها موضع هزا وسخريه. ما انا للسرداب ان يلد الذي سيرتموه بزعمكم انسانا غريب. والحال باجماع المسلمين في الامام المهدي، باجماع المسلمين ان الله عز وجل نعم يبعث الامام المهدي. ماكو اصلا فرقه من فرق الاسلام ما تقول بهذا،
لكن الفرق ان المخلوق الان يخلق بعد ذلك، هذا النزاع بين المسلمين. واذا باجماع المسلمين ان الامام المهدي الله عز وجل يبعثه في اخر الزمان. واكثر من هذا فتاوى علماء اهل السنه تقول ان من لم يعتقد بوجود الامام المهدي كافر. نعم بتصور. اذا شو الاشكال؟ استرداد وجيله الالوسي الغريب مفتي الدوله العثمانيه. الالوسي مو شخص عادي، الالوسي صاحب شرح عينيه عبد الباقي العمري، انت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكه وسط البيت اذ وضع، صاحب التفسير روح المعاني، هذا التفسير الضخم، هذا جاهل الالوسي. يقول الشيعه يجمعون الخمس مالهم كل سنه ويجيبوه يحطوه بالشذاذ حتى من يطلع تعالى زمان يتصرف به. ارجوك 1400 سنه ان هاي الاموال اللي دفعوها الشيعه شذاذها كبرى، هالشيخ هذول عفن عقول ما تمام ما ادري كمان ايش دعوه الحقد ليش؟ ما ادري انا. على اي حال واحنا هم شويه ما اكو عندنا مركز يعني يتولى الواقع تنقيه في الامور، وشده بشده في ملاذ قمه راد في ملاذ يصير يعني ما شنو عليا من له شعر ها؟ ما ماكو داعي وجوده وعدم وجوده شنو؟ ما عندنا شيء مقدس يعني هذا الامام سلام الله عليه عندنا سرداب او دار او ارض كان يدخل ارض كان يمشي عليها او دار كان يقعد بها، يعني انا نزل مقدس الدار كلها او الارض كلها؟ لا مو الشكل. ليش اوجد مجال للدهم وللشبه؟ والا هذا الشبه مثل ما ذكرت لك مو اكثر من هذا، كان يراقب والدار مراقبه وملاحقه غايه الملاحقه. ولهذا يقول ابو الاديان انا كنت اخدم الامام العسكري سلام الله عليه واحمل كتبه الى الامصار. يقول استدعاني الامام في ليله من الليالي، جيت قاعد يكتب رسائل تقريبا الى نصف الليل، استدعاني قال لي يا ابو الاديان، قلت بلى سيدي، قال لي انت راح تروح الى المدائن تنقل هالرسائل، اذا انقلت هالرسائل ترجع على راسي 15 يوم، إذا رجعت تسمع النائحة في بيتي تلقاني مسجل. ها إذا وجدت هالمعنى قلت سيدي لمن بعدك؟ قال من يطالبك بجوابات الكتب. فسيدي هذه واحدة. قال ومن يصلي علي؟ والثالثة من يخبرك بما في الهميان. يقول أبو الأديان فعلا أنا حملت مكاتيب الإمام ونقلتها الى بغداد وقضيت شغلي على رأس 15 يوم. دخلت سمعت سامر بأجمعها تضج رجة واحدة. يقول جيت وجدت الامام مسجى في صحن الدار وقد غسل وادرج في اكفانه، ماكو ترى ما كان احد يم الامام، بس صيقة الجارية وعقيد الخادم، ما حضره احد من اهله ابدا. ومن علم الله حضوره، يقول يعني يقصد الامام سلام الله عليه صاحب الامر. الواقع دول اللي كانوا فيه في الدار، ويقول الدار لقيتها مطوقه والناس وقوف وسامره مغلقه، الدفاتين معطله، الناس واقفه على قدم وساق، والامام سلام الله عليه مسجى في ضريحه. يقول دخلت، لما دخلت الى الدار شفت الناس منتظرين، واجا واحد قال لجعفر سيدي لقد هيئ اخوك قم للصلاه. يقول قام جعفر المعروف باللقب. يقول جيء به ليصلي. يقول وقف اراد ان يكبر بالاثناء، بعدها واقف ما كبر، واذا بصبي في اسنانه فلج وفي شعره، يقول هو اعين اسمر في شعره او في شعر وجهه قطر وفي اسنانه فلج، واقبل جبل بها التعبير جبل رداءه. قال تنحى يا عم انا احق منك بالصلاة على ابي. يقول فنظرنا الى وجه جعفر قد ارتد وتغير وتلون الوانه، تقدم فصلى وصلى الناس من ورائه. يقول اجى لي حجة حاجب الخليفة، قال له هل تعرف هذا الولد حتى نقيم عليه الحجة؟ قال لا والله ولم اره من قبل، انا ما شايف هذا، ما اعرفه من قبل. يقول ابو الاديان قلت في نفسي هذه واحدة، في نفسي هذه واحدة، لان قال لي من يصلي عليه هو له الامر من بعدي.
تيس من بعد هذا يقول دخل الى الدار من بعد الصلاة طلع للغلام قال لي هات جوابات الكتب. قلت هذه الثانية ادخلني الى الامام. يقول دخل اخبرني بما في الهميان. انا يقول هبت الامام ان اسأله ايش اكو بالهميان لكن الامام اخبرني هنا واخذ الهميان. يقول وخرج. يقول بعدنا جلوس اقبل جماعة من اهل قوم دخلوا قالوا اين الحسن؟ قيل لهم انه توفي والنعش لا يزال مسجع. قالوا لمن الامر من بعده؟ معنا كتب ومعنا اموال. قالوا لهم الى هذا اشاروا الى جعفر. جاءوا اليه قالوا له عندنا اموال وعندنا كتب اخبرنا ممن الكتب وما عدد الاموال. فنفض ثيابه وقام قال يريدون منا ان نعلم الغيب. لما قام اذا رسول الامام استدعاهم قال له يا فلان انت من اهل كذا معك كذا فلان معك 1000 دينار منها 10 دنانير مطلية. اخبرهم قالوا بلى هذا هو الذي كلفنا بنقل الاموال اليه. دفعوا الاموال وخرجوا واخرجت جنازة الامام سلام الله عليه حملت وخرج الناس عن بكرة ابيهم. لكن اللي يؤلم الواقع ان الامام في هالسن هذا في عمر الوالد 28 سنة في هالسن القصير عالج الموت وحده ولكن يعون الخطب ان قائم آل محمد ان بقية الله في الارض حضر جنازة ابيه وصلى عليه ونقل الامام سلام الله عليه الى محل قدره هاهنا ووري. ووقفت الحوراء زينب يوم العاشر من المحرم نظرت الى الحسن المثنى حملته اخواله نظرت الى الحور حملته اعمامه نظرت الى الطرمة حملته عشيرته ادارت وجها يمينا وشمالا صاحت اما لهذا المسجى من عشيرة

يجب هذا السليب ما جابها احد نادى عمر بن سعد يا خيل الله اركبي وبالجنة

جاب بالاكوان يصير لما الشاب نيشان تجي اخوته وتطرد الجيمان يسجوه ما ينشان عطشان خويا شاطر الرحم دايك ما ينشان فدعنا لك من الخيام نسوان. الى هذا المكان عرف الامام يعني شافوه اللحظات القصيرة ومن بعد ذلك لم يرى احتجب عن الامصار احتجب عن الانظار.

0: انا حبك وانت تعم الملا هل لك يا ابن احمد سبيل نظرة تلقى الى ان يقول هل قد يفتح عين فشاهدت عيني على القمر يحيجك ان صبرت لوقعت الطز الفظيعه اسرى فجيعه
1: لامر من تلك الفجيعه.
2: اذاعه جامعه المستقبل 91.7 اف ام.
3: يا طهر يا ذخر يا خدر كوثري يا طهور يا ذخر يا خدر كوثري يا وطن يا سكن وفل العسكري.

ابو مهدينا

خادم الإمام الحسن العسكري، خادم الإمام الحجة، الشاعر المخلص الموفق ميثاق الحمداني.

تمشي ويديها على الضلع، قولي هاي الزكية.

يا حسين يا حسين يا حسين الليلة يا نرجس لوجت حرمة وسط العزية.

خاطر يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله لا يوم كيومك يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء عسكري تغسل واندفن والجرح بالخواطر لكن حسين بكربلة فوق داسة حوافر المهدي صلى على العسكري وابو الأكبر بوافر.

من تدور مرة تلقى منا ضلع ومرة تلقى لخنصر.

الصعبة يا نرج زينبك على أخوه من تدور مرة تلقى منا ضلع مرة تلقى لخنصر حسب لي خيول بكربلة

0: لا يحرس عظم الله جريت يا مولاي يا صاحب الزمان يفرح الزهرة وقبرها لا يحرس عظم الله جريت يا مولاي. يلا شباب أخير جواب يا طهو
1: الله ما
0: تعرف تجمل هالصوت.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: وينك يا غايب والد وعاتب،

جرح بسمار وباب بنار، جرح بسمار وباب بنار، وعطش وخيول وذبيح أبدبونا بيا جريح، عطش وخيول وذبيح أبدبونا بيا جريح. يلا

0: ينصدر ينسحب كربلاء كربلاء ما تبشر احسن
1: يلا يا لا عظمها بكربلاء واحكي يا لا عظمها بكربلاء واحكي يا خويا بحوافرهم طحين طحنا وضلوع خويا بحوافرهم طحين طحنا وضلوع شيخ العشيرة نشالي بحصيرة شيخ العشيرة نشالي بحصيرة أنا

0: ام الحسين ذريه الزهراء سيد محمد الموسوي. مرت سنين رايتك وين
1: قل
0: مرت
1: سنين رايتك وين
0: مرت سنين احكي
1: رايتك وين
0: حسين طاحت رايته والحواف داسته ولا حسين طاحت رايته والحواف داسته ولي وعلى رموح

0: الكثرة هي الكتلته سيوفهم ما ذبحته الغيرة هي الكتلته يلا من شاف المخيم دوا وعطشة تشكينا
1: هنا مات العباس
0: ولي من شاف المخيم دوا وعطشة تشكينا

داخل علينا سيد محمد الموسى وشاعر أبويا. يلا يلا يلا ثاني عاشور هدمي القبور داير.

ولا وانا روح تعذب يلا سمرة ما ادري كم جريح بيها لو تدري ولا سمرة بيها كم جرح

هواية إن شاء الله تذكر عمامك وانضمي طيحة الراية باجر يا بويا بكرملة توقف هواية تذكر عمامك وانضمي وطيحة الراية تذكر محامل هوداج همايل تذكر محامل هوداج همايل أنا أبوك العسكري وينك يا غايل.

عدنا ثارة للسبية عدنا ثارات للسبية أخذ

طلعتك وحليني بخربة الشام زينب تنام خربة الشام زينب تنام من عقب ذاك الخدور بتعلق طب القصر من عقب ذاك الخدور وهلي بتعلق طب القصر يلا عبد الله ابويا الكربلاء تنزف جروح عبد الله ابويا الكربلاء تنزف جروح اسمع ولا طلع السهم من ركبته وخل ترد روح

منتي صوتك صوتك هلا ترحب بديها سام الله من تجيها سام لخادم الحسين الشاعر ناظم الحاشي تشتم عطر ريحة علي لما انتشم هواها وتشوف قبت العسكري قبت علي بسماغه.

العرش رب العرش بناها عطر النجف عطيرها في شتمة من تمرها عطر النجف عطيرها

سمر من إليك سمر من سمر من فدوة فدوة الحصوت اي سمر من يا معلي العادي لو طفت بالشدة وانت خيته يا هلا بصوتي الرافضي يا هلا

مكسور خاطر ما ترك لو مدمعك بجيته يطلع لك الباب الصحن يطلع لك الباب الصحن لو شافك

سامر مو قبة وصحن، سامر مو قبة وصحن، غيرة وشرف نحسها والشيعة يكفيها الفخر.

سيدي يا المهدي أمن يا المهدي أمن كل شيعتك حرسها كل شيعتك

النواصب تنبتر ايد النواصب لو فكرت تميسها سمر هاشمية لا ما ترد سبية سمر هاشمية لا ما ترد سبية

كنا جنود العسكري كنا جنود العسكري كنا جنود العسكري كنا جنود لو صدرت الأوامر وإحنا رجال المنتظر إحنا رجال خل تشهد السواتر خل تشهد السواتر كنا جنود العسكري كنا جنود لا صدرت الأوامر وإحنا رجال المنتظر إحنا خل تشهد السواتر وبصوت واحد للأبد وبصوت واحد نهتف على المنابر نهتف على للناصب وللداعشي أرض الوطن مقابر أرض الوطن مقابر أرض الوطن مقابر.

سامر من سامر يا حيدر علي سامر يا حيدر علي لا ما

ما تنهدم يا غايب مشاي نوصل للصحن مشاي نوصل والشيع سيف غالب نكسر خشومه اهل

كعبة ونطوفة بكربلة بحرام من نطوفة وسيوفة فقار وأبد ما تنغلب سيوفة.

اللعبه سامر تبقى رايا وترف بدي انا رايا وترف بدي انا وانا التحدى حسين امس وانا التحدى حسين امس قلوا لي هسه وينها قلوا لي هسه

0: من سمر من سمر سمر من
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: خادمك لخادم الزهرة خادم العباس كرار حسين الكربلائي.
1: لما أعقد نيتي لزيارتها وأنوي القربة روحي تحس ياها الناس.

0: شاء الله في حلمي.
1: الجنة تتمنى تطوف الحضره.

راسك يا سبحان المعبود من تدخل تملك إحساسك حتى النسمة تمر بيك

بصوتك هلا بيت البهل اشتعل ارفع يدينا سار لو قبيت بوادي الابصار

تولد بهالدار طيبة وتدفع بالهم عنك طيبة وتدفع بالهم عنك نرجس باب الزهرة عيدك

بقلبي حسين رايح يشوف الشمسة متكسر بقلبي حسين يا العسكري جدك ترس طف كربلاء برمشة عين يا العسكري جدك ترس طف كربلاء برمشة عين زين العباد اشقد تعب يلا لقى الخنصر وين

عمتك بغربتها بس عمتك بغربتها قاع الخرايب سيدي الوادم قبل جبرتها قاع الخرايب سيدي الوادم قبل جبرتها أصعب مواقف عمتها واللي حرق دمعتها أصعب مواقف عمتك واللي حرق دمعتها بذيج الخرابة قاعدة وسيرت خدامتها بذيج الخرابة قاعدة وسيرت خدامتها دخلت بثوب جديد صارت صديق وعمتك عن يعني كانت تشتغل عندها خادمة ودخلت على زينب سلام الله وزينب هدومها كلها تراب ووجهها متغير من الشمس وهاي داخلة عليها بعرش وكرسي

أقرب مصيبة جدك.

عمك علا من طاح عمك علا ركضت على حسين النار حرقوا خيامه وبالرمح يهوسون ويطيح الراس من طاح عمك علا من طاح عمك علا ركضت على حسين النار حرقوا خيامه وبالرمح يهوسون ويطيح الراس احكي لك ادري بخاطرك احكي لك ادري بخاطرك ننصب عذاب هالاحساس سبع دجيل بخوته ايش قد ذكرك بالعباس سبع دجيل بخوته ايش قد ذكرك بالعباس.

0: عيد أسولف همك
1: عيد ولا عيد
0: وأخرى مصيبة جدك

عزمتو على ما بقى عدمتو على دخلتي الشام وأهل الشام بوجهها يضحكوا على دخلتي الشام وأهل الشام بوجهها

0: شهبك مولاي انت هم كتفوك خليني اقرالك رايد اسولف همك يا اقرا مصيبة جدك وعمتك سولف
1: همك ولوعته
0: وقرا مصيبة جدك لا تتعب لا تتعب لا إذا أنا مجالك

اطرقي يا جابت لماي وبركم عثرت رقي.

0: يا صاحب الزمان.
1: للمهدي أدعم حضرتك ياخذ الثار بثار وياي ياخذ الثار بثار. يا والده نشوف الخلق من شوفه صعب على العين. يا والده نشوف الخلق ومن شوفه صعب على العين. سوء الأمر ما ينصلح، سوء الأمر ما ينصلح،

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: هذا الخبر إلى كل الهواشم.
2: هذا الخبر إلى كل الهواشم. عدكم علم غصن المكارم. صوت ارتفع كل ما بنبرة
3: صوت ارتفع كل ما بنبرة عتب. ما حد فزع يا اهل الغيرة شعجب.

لخادم الحسين لخادم الزهراء الشاعر الأستاذ الموفق وسام الشويلي. ناعين ناده حيهم.

يفزعوهم ويفزعوهم بشيمكم لا يراوعوهم يفزعوهم بشيمكم لحقوا عليهم واحد يجيهم لحقوا

0: شباب لا تتعب انطيني صوتك.
1: كل الهواش
0: اعلى سمعني.

عزكم علي هلي على شدة والمهدي وحده هلي على شدة أقرأ وياي.

هواية جروحة ومطلوب روحة، هواية جروحة ومطلوب.

بل هذا أخير جوابك لا تقصر بي يلا هذا الخبر هنا كل الحسينية كل الحسينية.

لك تسوى العمر تسوى العمر هالدم تسوى تسوى العمر صيح بغربة وسمعنا أخبارك.

كل وحدك دمعك يخاض بالحيتك دمعك المدمع وجوب نشيله انت يتيم الليله المدمع

مره واحنا العزاءك جينا. شكرا تسوى العمر هالدمعة بالحضرة، تسوى العمر هالدمعة بالحضرة. ضربوا وسمعنا.

يا من برك انت تحضره وتدعي الخطيب لينعه والشاعر انت توفقه تهمس ابيات بسمعه الرادود انت تصعده وتدعي لي يجري الدمعه تدعي لي يجري الدمعه وزايرك انت توصله وزاير

يمك فاطمة محظة وما حضرت يمك فاطمة يا فاطمة هالليل أمك فاطمة محظة وما حضرت يمك ساعة تشم العسكري ساعة تشم العسكري تلتف الساعة تشمه بيها حيل على اللطم تدري انكسار ضلع امك ما بيها حيل على اللطم تدري انكسار ضلع امك

شيحت ابوك وبالقبر نزلت وبحنيه شيحت ابوك وبالقبر شيحت ابوك وبالقبر نزلت وبحنيه بس الحسين بكربله بس الحسين

يسأل صاحب الزمان ما هي أم المصائب التي آلمتك في كربلاء يا صاحب الزمان. تسأل مولاتنا زينب عندما رجعت تذكرها صاحب الزمان ها لما رجع زينب سألتها أم البنين سألها محمد ابن الحنفية أخويا شنو الشلع قلبك بكربلاء شنو أكثر موقف أذاك يا زينب قالت كل المصائب تهون مصيبة عبد الله الرضيع مصيبة القاسم مصيبة الأكبر أكو مصيبة وحدة شلعت قلبي بكربلاء سولفي يا مولاتي شنو هاي

قبر نزل تويب حنيه نزل تويب حنيه بس الحسين بكربل جثه بقيت مرميه عشر الخيول الداسته وعمامته ما هي بويا والنار تاكل خيمته وزينب مشت مزبيه مزبيه

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

ترى ترى برضوى ما من مجيبي. قل يا حبيبي أين حبيبنا حبيبنا مولاي ما من مجيبي ما

جمر العشق من اول حياتي فطر دليلي ويخمد محال حاير على سجة نايباتي سارح خيالي بهذا السؤال عنك ادور باربع جمال

ما من مجيبي، ما من مجيبي، أين أين استقرت بك النوى مولاي، أين استقرت بك النوى، أين أين تراب رضوى. ما من مجيبي أين استقرت. خادم خادم الحسين أبو كرار البدراوي، وسامحوني عن الإعادة، فدوى أروح لكم، ممنون من عندكم. أسأل وناشد محبوبي وين باب الفرج بعيوني يضيع، بس ما أبطل قلبي حنينه تسمع.

اريد ترد وياي هذا الشطر من كل قلبك. ما ادري انت برض المدينة بعد ما ما ادري انت برضين اي بصحن النبي لو برضي البقيع لا يم قبر فاطمة الحزين.

يكون أم عن قريبي، قل يا حبيبي أين استقرت بك، أم عن قريبي، أم عن قريبي، قل يا أين استقرت بك النوم.

قل يا حبيبي أين استقرت بك. وبالغريب بعد مرة وبالغريب.

حلات علي بعد مرة حلات إليك نشكو فقد الأمان.

إليك نشكو، إليك نشكو فقدان منو منو مولاي يا بعد مرة بعد مرة، إليك نشكو فقدان مولاي هل ذا نصيبي قل يا حبيبي أين استقرت بك أين استقرت أين استقرت فدوى استقرت تراب رضوى ما من مجيبي

0: تركي.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

الزمان.

0: أقلب نفسك يا قلبي من العك ضاق النفس ضاق النفس.
1: يلا أقرأ اليومية
0: هلا بدمعتك حبيبي. يلا

نفسك يا قلب من العزة ضاق النفس.

بالي ذكر اسمع ليش اللي يروحون يعمون ليش اللي يروح

يعمون العيون من البكي جفني تعب بسك يا قلبي من العتب ضاق النفس ضاق النفس سافر وعن الحبايب وانتظرها اقرأ

لسانك وإصرارهم لحظة بعد ما راح عن بالي ذكرهم لحظة بعد ما راح عن بالي ذكرهم اقرأ

قلبي احلى ذكرى روحي انصرها قمت من جفن عصره العايش بلا

العسكري خلاني وحدي ودعاني ودمعتي تجري على خي ابكي مرة الفرقته مرة على جدي الدنيا صار

0: عنك مهدي من ذكور حسين تشبع باكي العين من ذكور حسين تشبع باكي العين من كل شي بول يما انسلب بسك يا ضاق النفس ضاق النفس.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

صاح الله الله الله يا صاح يحفظك صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا من يلا ابوي وافي اللي

كذاب حزن يعقوب أبا صالح شاء هل ستقضيها غيابا في غياب هل ستقضيها غيابا ولقد حنت ولقد حنت إليك كربلا ولقد حنت إليك يا صاحب الزمان.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: الإمام العسكري آه آه آه على الإمام العسكري سلام شباب سادة على الإمام.

أيها الغريب لك السلام، أيها الغريب أنت الطبيب حيث لا طبيب، نأتيك من بعيد يا قريب.

الظلام على الإمام العسكري. الله الله الله الله الله دخر دخر لك إن شاء الله هذا العزاء على الإمام العسكري.

0: من المنتظر يا رحمة الله إلى البشر يا أيها الكريم ابن الله الله الله الله يا أيها الكريم ابن الكرام على الإمام العسكري على
1: الإمام العسكري السلام على الإمام العسكري
0: خادم خادم خادم على الإمام

بالمنتظر يا رحمة الله إلى البشر يا أيها الكريم ابن القراء والله يا أيها الكريم ابن الكرام على الإمام العسكري على الله يبارك قدام الحسين السادة مأجورين إن شاء الله على الإمام على الإمام على الإمام العسكري اسمع شو يقول بابكم تعلق

0: يا وارث الهادي من الهدى
1: تبعد
0: يا أيها الماء إلى الحياة.

0: المر تضاه يا راضيا في الله بالقضاء وأنت في الآتي وما قضى الله بوصلة الحلال والحرام
1: بوصلة الحلال والحرام على الإمام العسكري السلام.

ختام على الإمام. لا تبرد لا تبرد. إيه عافية، خليك نفس الحرارة بعدنا بأول العزل.

هو الحسن وجد الحسن ما يرد زايره واللي ذت عنا دنيا واخره.

والقلب يهواه.

وروحي محشيه عطر حسين والخدمه يشبيه.

عجب خدي أصيح يا إمامي ودمعة خدي لا تتركني إذا صار الحشر وحدي لا تتركني إذا صار الحشر وحدي أنا بكل وقت بس

0: شر
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

خدي عن جروح ابو المهدي الفجيله ما تعالج بسمه وما حد من هلا يما يشيله سالف يا دميع خدي عن جروح ابو المهدي سالف يا دميع خدي عن جروح ابو اقرا يا سالف يا دميع خدي عن جروح ابو المهدي الفجيله ما تعالج بسمه وما حد من هلا يما يشيله وما حد يبكي عيد راسه ما حد

0: مسموم جرح المسموم
1: رخص دمي أتمنى تجاوبني
0: اليوم اليوم ويحانت نبي شيعة من سب الغداء اليوم اليوم اليوم يا سامر هنيالك يا سامر تنعمت بدفوع الطرى وعبيد

0: وريد فتح بديارك بشر ما صح نظيره.
1: اي والله دخيلك يا مولاي.
0: هنيالك يا سامر.
1: عيده
0: هنيالك يا سامر.

0: عشيرة عشيرة ولا هني يعنيش يا سامر تنعم تبدفو هني يعنيش
1: أي والله
0: تنعم تبدفو عطرة وعبيرة من نور الورد فتح من نور الورد.

المصير مات المقدور مات المقدور مو يا مهلا بديرة غريبة اي مثل

التربة ريحانة نبي شيعون الماء ما يقدمونا وما يشرب ريحانة نبي شيعون غربة اليوم وكل يوم ينزف ضلع مني نزيتشية جرح المسموم رخص دمع اليوم ريحانة نبي شيعون من سم الغد.

0: يوم وكل يوم ينشف طينا
1: ولا ولا يل تسمع بواجينا يل تسمع بواجينا دمعتنا ونعاوينا الحضور يل تسمع بواجينا دمعتنا ونعاوينا الحضور
2: تبوكت المدار
1: تبوكت المدار

يسوى هاليوم الدمع يسوى هاليوم الدمع يسوى كلنا نروح حليف في الدول دميعتك من نذكرك يا ابو الشيمة نذكر طيحة الخيمة على عم

0: أبوك يا لتسمع بواجينا دمعتنا وتعازينا الحضور
1: قادم آل محمد أحمد الهلواوي أبوي مأجور مأجور إيدك فدوة
0: يا لتسمع بواجينا دمعتنا

نسوى كلنا نروح حليف بدوى الدميع نذكرك يا ابو الشيمة ذكرك يا ابو الشيمة ونذكر طيحة الخيمة على عمتك نصرخ ونعيم.

نصرخ ونعيد آية العطش آية الخراب صرخات تري ليالي.

0: شوق
1: قلبي
0: ريحانك نبيل.
1: يستهلك هذا.

عويلي من شالو جنيت حاضر ماكو بصدر ذر حافر أوي.

ودروب الشام انت لعيشت تنحب عليها يا صاحب الزمان. ما عند خيام بهن اخت محروم.

الوحد والهجر جرح المسموم رخص دمع على الحمية اليوم وكل يوم.

اسمع علامات الفرج واضحك. اللهم عجل لوليك الفرج يا الله. علامات الفرج واضحك.

0: السابع إذا برج السماء السابع نجيب قايل عن علي الرابع إذا برج السماء السابع نجيب
1: أي والله نجيبه
0: القايل القايل عن إذا برج السماء السابع نجيبه نحرك نسلبي ونذبح الخلوبة علي تصبح غريب.

علي الرابع لقايل عن علي الرابع إذا برج السماء الساب نجيبه نحرق نسلبي ونذبح الخلو بنت علي تصبح غريبة ما ننسى الباب.

يعقوب ابن الفاطر نبي شيئا نظر واليوم.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: ما شاء الله.

0: مو أول مرة
1: ولا آخر مرة.
2: ما شاء الله ما شاء الله.

0: طهر يا ذخر يا خدر كوثري.
1: يا طهر يا ذخر يا خدر كوثري.
0: يا وطن يا سكن وفل العسكري.

0: لبمهدينا دليلك أقد مجلس عظم الله جرج يا مولاتي يا نرجس
1: عظم الله جرج يا مولاتي يا نرجس
2: يا طهر يا طهر.

خادم الإمام الحسن العسكري، خادم الإمام الحجة، الشاعر المخلص الموفق ميثاق الحمداني.

0: يا طه
1: اعلى اعلى

حسين يا حسين يا حسين يا حسين الليلة يا نرجس لو اجت حرمة وسط العزية.

خاطر يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله لا يوم كيومك يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء عسكري تغسل واندفن والجرح بالخواطر لكن حسين بكربلة فوق داسة حوافر المهدي صلى على العسكري وابو الاكبر بواتر

من تدور مرة تلقى منا ضلع ومرة تلقى لخنصر

الصعبة يا نرج زينبك على أخوه من تدور مرة تلقى منا ضلع مرة تلقى لخنصر حسب لي خيول بكربلة.

سبوها الاشرار راس الحسين على الرمح صار جسم الحسين توزع اكتار

وجعك فزعك على ابو المنتظر املك بطلك متى نسمع ظهر وجعك.

لا يحرس عظم الله جريت يا مولاي يا صاحب الزمان يفرح الزهرة وقبرها لا يحرس عظم الله جريت يا مولاي يلا شباب.

0: ولها الصوت.
1: هنيئا لك، الله يبارك فيك.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: وينك يا غايب والد وعاتب؟

جرح بسمار وباب بنار، جرح بسمار وباب بنار، وعطش وخيول وذبيح أبدي بغب يا جريح، عطش وخيول وذبيح أبدي بغب يا جريح. يلا

كربلاء مات العشيق حسين صدره ينسحب كربلاء كربلاء مات العشيق حسين بكربلاء واحكي يا لوع عظمها بكربلاء واحكي يا لوع خويا بحوافرهم طحين طحنا وضلوع خويا بحوافرهم طحين طحنا وضلوع شيخ العشيرة نشالي بحصيرة شيخ العشيرة نشالي بحصيرة انا

0: الحسين ذرية الزهراء سيد محمد الموسوي. مرت سنين رايتك وين
1: قلنا
0: مرت
1: سنين رايتك وين
0: مرت سنين احكي
1: رايتك وين
0: حسين طاحت رايته والحواف داسته ولا حسين طاحت رايته والحواف داسته ولي وعلى رمح

0: الغيرة هي الكتلتة اسيوبهم ما ذبحتها الغيرة هي الكتلتة يلا من شافين مخيم دوا عطشة تسكينة
1: هنا مات العباس
0: ولي من شافين مخيم دوا عطشة تسكينة ولي تبعو يمينة والسهر نابت بهان تبعو يمينة والسهر نابت بهان يلا يلا يلا يلا ومن طاح أخوها زينب سبوها من طاح أخوها

كافر علينا سيد محمد الموسى وشاعر هموية. يلا يلا يلا ثاني عاشور هدمي القبور داير

شك ولا وانا روح تعذب يلا سمرة ما ادري شم جريح بيها لو تدري ولا سمرة بيها شم جرح بيها لو تدري يحقان ابوي على القبر وهدمه قبري يحقان ابوي على القبر وهدمه

شاء الله تذكر امامك وانضمي طيحت الرايه باجر يا ابويا بكربلة توقف وايه تذكر امامك وانضمي وطيحت الرايه تذكر محامل هوجاج همايل تذكر محامل هوجاج همايل انا ابوك العسكري وينك يا غايل انا

مات أخذوا زينب عمتك بويا عجل طلعتك خذوا زينب عمتك بويا عجل طلعتك وهلي

نقصر من عقب ذاك الخدر وهلي بتعلق طب القصر. يلا عبد الله ابويا الكربلاء تنزف جروح عبد الله ابويا الكربلاء تنزف جروح. اسمع ولا طلع السهم من ركبته وخل ترد روح.

سمر من صوتك صوتك هلا ترحب بديها سمر من تجيها سمر لخادم الحسين الشاعر ناظم الحاشي تشتم عطر ريحة علي لما تشم هواها وتشوف قبت العسكري قبت علي بسماغه.

0: بيها سمر من إليك سمر من سمر من
1: فدوة فدوة الحصوت
0: سمر من
2: يا معلي العادي لو طفت بالشدة وانت خيته يا هلا بصوتي الرافضي يا هلا بصوتي

مكسور خاطر ما ترد لو مدمعك بكيته يطلع لك الباب الصحن، يطلع لك الباب الصحن لو شافك.

سامر مو قبة وصحن، سامر مو قبة وصحن، غيرة وشرف نحسها والشيعة يكفيها الفخر.

سامر مقبة وصحن غيرة وشرف نحسها والشيعة يكفيها الفخر لو قدمت نفسها يا المهدي أمن سيدي يا المهدي أمن يا المهدي أمن كل شيعتك حرسها كل شيعتك

النواصب تنبتر ايد النواصب لو فكرت تميسها سامر هاشمية لا ما ترد سبية سامر هاشمية لا ما ترد لا ما يرد سبيها سامر من تجيها سامر من صيح صيح.

كنا جنود العسكري كنا جنود العسكري كنا جنود العسكري كنا جنود لو صدرت الأوامر وإحنا رجال المنتظر إحنا رجال خل تشهد السواتر خل تشهد السواتر كنا جنود العسكري كنا جنود لو صدرت الأوامر وإحنا رجال المنتظر إحنا خل تشهد السواتر وبصوت واحد للأبد وبصوت واحد نهتف على المنابر نهتف على للناصب وللداعشي أرض الوطن مقابر أرض الوطن مقابر أرض الوطن مقابر.

سمر من سمر يا حيدر علي سمر يا حيدر علي لا ما تمر نواصب والقبة والغيبة بعد

مشاي نوصل الصحن مشاي نوصل والشيع سيف غالب نكسر خشومه.

0: ثبت
1: شو يسوي؟ سمع الحجة
0: شعر بالشدة تعتنيها سمر من تجيها سمر من تجيها سمر من تجيها

كعبة ونطوفة بكربلة بحرام من نطوفة وسيوفة فقار وأبد ما تنغلب سيوفة.

خلي يفهم الما يفتهي، خلي يفهم الما يفتهي، والما سمع حكينا، والما سمع سامرة تبقى للأبد، سامرة تبقى للأبد، راية وترف بدينا، راية وترف بدينا، وانا التحدى حسين امس، وانا التحدى قلوا لي هسه وينا، قلوا لي هسه الدنيا تهتز يا علي، لو صحنا يا علينا، الدنيا تهتز يا علي، لو صحنا يا علينا.

0: من سامر سامر من سامر من سامر سامر من
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

0: خادمك لخادم الزهرة خادم العباس كرار حسين الكربلائي.
1: لما أعقد نيتي لزيارتها وأنوي القربة روحي.

0: انسك يا سبحان المحبوب من تدخل تملك احساسك حتى الناس ما تمر بي حتى الناس ما تمر بي تشتمها تعطر انفاسك
1: تشتمها تعطر انفاسك
0: محبوب

0: بيت المهد.
1: أطمع في أعلى جواب كريم شاه
0: الله. آه. لو رضيت
1: على الهواء على الهواء.

بهالدار طيبة وتدفع الهم عنك طيبة وتدفع الهم عنك

طنة عاطل باتك من تحجيها بيت المهدي تستاهل عيدك البيت خادمك بس ترفع عيدك الساق هلأ

عمتكي بغربتها بس عمتكي بغربتها قاع الخرايب سيدي الوادم قبر جبرتها قاع الخرايب سيدي الوادم قبر جبرتها أصعب مواقف عمتك واللي حرق دمعتها أصعب مواقف عمتك واللي حرق دمعتها بذيج الخرابة قاعدة وسيرت خدامتها بذيج الخرابة قاعدة وسيرت خدامتها دخلت بثوب جديد صارت صديق وعمتك عن يعني كانت تشتغل عندها خادمة ودخلت على زينب سلام الله وزينب هدومها كلها تراب ووجهها متغير من الشمس وهاي داخلة عليها بعرش وكرسي أي

عمك علّه من طاح عمك علّه ركضت على حسين الناس حرقوا خيامه وبالرمح يهوسون ويطيح الراس من طاح عمك علّه من طاح عمك علّه ركضت على حسين الناس حرقوا خيامه وبالرمح يهوسون ويطيح الراس احكي لك ادري بخاطرك احكي لك ادري بخاطرك ننصب عزب هالاحساس سبع الدجيل بخوته اشقد ذكرك بالعباس سبع الدجيل بخوته اشقد ذكرك بالعباس

0: ليه رايد اسولف همك
1: عيده ولا عيده
0: واخره مصيبه جدك

عدمتو على ما بقى عدمتو على دخلتي الشام واهل الشام بوجهها يضحكون على دخلتي الشام واهل الشام بوجهها يضحكون

0: ايش هبك مولاي انت عم تشتفوك خليني اقرا لك رايد اسولف همك يا اقرا مصيبه جدك وعمتك سولف
1: همك ولوعته
0: وقرأ مصيبة جدك لا تتعب لا تتعب لا إذا أنا بجالك

اتركي يا ويلي. جابت لمعي ومركب عثرة رقية.

0: يا صاحب الزمان.
1: للمهدي أدعم حضرتك ياخذ الثار بثار وياي ياخذ الثار بثار. يا والده نشوف الخلق منشوفه صعب على العين. يا والده نشوف الخلق ومنشوفه صعب على العين. سوء الامر ما ينصل سوء الامر ما ينصل.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: هذا الخبر إلى كل الهواشم.
2: هذا الخبر إلى كل الهواشم. عدكم علم غصن المكارم. صوت ارتفع كل ما بنبرة
3: صوت ارتفع كل ما بنبرة عتب. ما حد فزع يا أهل الغيرة شعجب.

لخادم الحسين لخادم الزهراء الشاعر الأستاذ الموفق وسام الشويلي. ناعين ناده حيهم.

يعوم ويفزعوا بشيمكم ليروعوهم يفزعوا بشيمكم لحقوا عليهم واحد يجيهم لحقوا

روحة ومطلوب روحة هوايا جاي روحة ومطلوب

بل هذا أخير جوابك لا تقصر بي. يلا هذا الخبر إلى كل الحسينية.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

ليلك تسوى العمر تسوى العمر هالدمعة تسوى العمر صيح بغربة وسمعنا أخبار.

حيمه وم تبكي لوحدك دمعك يخاض بالحيتك دمعك المدمع وجوب نسيله انت يتيم الليله

قمره واحنا العزائم جينا. شكرا تسوى العمر هالدمعة بالحضرة تسوى العمر هالدمعة بالحضرة ضربوا وسمعنا.

يا منبرك انت تحضر وتدعي الخطيب اللي ينعه. يا منبرك انت تحضر وتدعي الخطيب اللي ينعه، والشاعر انت توفقه تهمس ابيات بسمعه. الرادود انت تصعده وتدعي ليجري الدمعه، تدعي ليجري الدمعه، وزايرك انت توصله، وزايرك انت

فاطمة محظومة حضرت يمك. فاطمة يا فاطمة هالليل أمك فاطمة محظومة حضرت يمك. ساعة تشم العسكري ساعة تشم العسكري تلتف الساعة تشمه ما بيها حيل على اللطم تدري انكسار ظل عمك. ما بيها حيل على اللطم تدري انكسار ظل عمك. من قبل ساعة غيبتك اليوم الظهور يتحشمك. اليوم قل لك فقدت جنيني يا المهدي ساطر بعيني.

شيعت ابوك بالقبر، شيعت ابوك بالقبر، نزلت وبحنية بس الحسين بكربلة، بس الحسين.

يسأل صاحب الزمان ما هي أم المصائب التي آلمتك في كربلاء يا صاحب الزمان. تسأل مولاتنا زينب عندما رجعت تذكرها صاحب الزمان ها لما رجع زينب سألتها أم البنين سألها محمد بن الحنفية أخويا شنو الشلع قلبك بكربلاء شنو أكثر موقف أذاك يا زينب قالت كل المصائب تهون مصيبة عبد الله الرضيع مصيبة القاسم مصيبة الأكبر أكو مصيبة وحدة شلعت قلبي بكربلاء سولفي يا مولاتي شنو هاي المصيبة تقول عندما نادى اللعين ابن زياد ألا أدفنوا قتلانا وترك جسم الحسين عاري في كربلاء أين الصارخ

قبر نزلت وبحنيه نزلت وبحنيه بس الحسين بكربلة جثة بقيت مرمية عشرة الخيول الداسته وعمامته ما هي بويا والنار تاكل خيمته وزينب مشت مزبية مزبية

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

ترى ترى برضوى ما من مجيبي. قل يا حبيبي أين حبيبنا حبيبنا مولاي ما من مجيبي ما جمر العشق من أول حياتي فطر دليلي ويخمد محال حاير على سجت نايباتي سارح خيالي بهذا السؤال عنك أدور بأربع جمر

ما من مجيبي، ما من مجيبي. أين أين استقرت بك النوى مولاي؟ أين استقرت بك النوى؟ أين أين تراب رضوى؟ ما من مجيبي أين استقرت؟ خادم خادم الحسين أبو كرار البدراوي، وسامحوني عن الإعادة، فدوى روح لكم، ممنون من عندكم. أسأل

اريد ترد وياي هذا الشطر من كل قلبك. ما ادري انت برض المدي بعد ما ما ادري انت برضين اي بصحن النبي لو برضي البقيع لا يم قبر فاطمة الحزين.

يكون أم عن قريبي؟ قل يا حبيبي أين استقرت بك؟ أم عن قريبي؟ أم عن قريبي؟ قل يا أين استقرت بك النوى؟

إليك نشكو، إليك نشكو فقدان منو منو مولاي يا بعد مرة بعد مرة، إليك نشكو فقدان مولاي. هل ذا نصيبي؟ قل يا حبيبي أين استقرت بك؟ أين استقرت؟ أين استقرت؟ فدوى استقرت ترى برضوى. ما من مجيبي؟

0: من موجي
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

0: العجب بسك يا قلبي من العجب ضاق النفس ضاق النفس اليومية
1: هلا بيك ساعد مولاي صاحب الزمان.

0: أقلب نفسك يا قلبي من العك ضاق النفس ضاق النفس.
1: يلا أقرأ اليومية اليومية.

سافر وعن الحبايب وانتظرهم، سافر وعن الحبايب

بالي ذكر اسمع ليش اللي يروحون يعمون ليش اللي يروح

قلبي أحلى ذكرى روح يا صور هجمت من جفن عصره العايش بلا

تجري على خي ابكي مرة الفرقتة مرة على جدي الدنيا صار

0: انسلب بسك يا ضاق النفس ضاق النفس.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

صاح الله الله الله يا صاح يحفظك صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا من يلا ابوي وافي اللي ذهب

كذاب حزن يعقوب أبا صالح حشا هل ستقضيها غيابا في غياب هل ستقضيها غيابا ولقد حنت ولقد حنت إليك كربلا ولقد حنت إليك يا صاحب الزمان.

0: الزمر
1: حبيبك نادى صاحب الكف القطيع الشاعر عبد الله

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: الإمام العسكري آه آه آه على الإمام العسكري سلام شباب سادة على الإمام.

سلام لك السلام أيها الغريب، لك السلام أيها الغريب، أنت الطبيب حيث لا طبيب، نأتيك من بعيد يا قريب.

0: عليك ما شاء الله
1: على الإمام العسكري السلام
0: قادم شيخنا على الإمام العسكري إلى خادم الزهراء الأستاذ عبد الله القرمزي لك السلام يا غيث الورى يا طاهرا طهرا مطهرا.

الظلام على الإمام العسكري. الله الله الله الله الله. دخر دخر لك إن شاء الله هذا العزاء على الإمام العسكري.

0: من المنتظر يا رحمة الله إلى البشر يا أيها الكريم ابن الله الله الله الله يا أيها الكريم ابن الكرام على الإمام العسكري على
1: الإمام العسكري السلام على الإمام العسكري
0: خادم خادم خادم على الإمام

الأيام المنتظر يا رحمة الله إلى البشر يا أيها الكريم ابن الجراح والله يا أيها الكريم ابن الكرام على الإمام العسكري على الله يبارك قدام الحسين السادة مأجورين إن شاء الله على الإمام على الإمام على الإمام العسكري اسمع شو يقول بابكم تعلق

ابن المرتضى يا راضيا في الله بالقضاء وأنت في الآتي وما

الختام على الإمام. لا تبرد لا تبرد. إيه عافية، خليك نفس الحرارة بعد نبول العزل.

الكريم ما يرد اللي يدق بابك اوصل حضرته وبكي على مصابه اوصل حضرته وبكي على

0: شنو
1: يرجع العاطفة
0: الله والقلب يهوى دنيا.

عطر حسين والخدمة يشفية جاي من الزيارة الأربعين بجت عيني على عمة المسلمة وعمت عيني على عمة المسلمة ومن يشم ريحة كربلة ينادي ميتلة من يشم ريحة كربلة ينادي ميتلة يا هلا بالزاير هلا.

0: أتملى
1: اسمي
0: من قلبي هواه.

تفقدتي أصيحا يا إيه.

0: شر الفتن.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

خدي عن جروح ابو المهدي سالف يا دميع خدي عن جروح ابو المهدي الفجيله ما تعالج بسمه وما حد من هلا يما يشيله سالف يا دميع خدي عن جروح ابو المهدي سالف يا دميع خدي عن جروح ابو اقرأ يا سالف يا دميع خدي عن جروح ابو المهدي الفجيلة ما تعالج بسمه وما حد من هلا يما يشيله وما حد يبكي عيد راسه ما حد يبكي

سمع بصوت المحد يسمع ونحيله ونحيله اشتن عبويه.

0: حالة نبي شيعة
1: من سب الغداء
0: يا سامر هنيالك يا سامر تنعمت بدفوع عطره وعبيد.

0: بدارك بشر ما صح نظيره.
1: اي والله دخيلك يا مولاي.
2: هنيالك يا سارة
0: عيدة،
2: هنيالك يا سارة
0: تنعمت بدفوع عطرة وعبيرة من نور الورد فتح بديارك بشر ما صح نظيرة. بقاعد جم فروض

0: عشيرة عشيرة ولا هني عليش
1: يا سامرة تنعم جدفو
0: هني عليش
1: هني عليش
0: اي والله تنعم جدفو

المصير مات المقدور مات المقدور مو يا مهلا بديرة غريبة اي مثل

0: ريحانه نبي شيعون الباء ما يقدمونا وما يشرب ريحانه نبي شيعون غرمه اليوم وكل يوم ينزف ضلع مني نزيتية جرح المسموع
1: رخص دمع
0: اليوم ريحانة نبي شيعون من سم الغدر

0: يوم وكل يوم ينشف طينا
1: ولا ولا يل تسمع بواجينا يل تسمع بواجينا دمعتنا ونعاوينا الحضور

لبوكته المدامع تمينا وتجمعنا برحيمتك. هل يوم الدمع يسوى؟ هل يوم الدمع يسوى؟ كلنا نروح حليف فدوى دمعتك. من نذكرك يا ابو الشيمة نذكر طيحة الخيمة على عمتك.

0: يا لتسمع بواجينا دمعتنا وتعازينا الحضور.
1: قادم آل محمد أحمد الهلواوي بوي مأجور إيدك فدوة.
0: يا لتسمع بواجينا دمعتنا.

يسوى كلنا نروح حليف بدوى دمعتك نذكرك يا ابو الشيمة ذكرك يا ابو الشيمة ونذكر طيحة الخيمة على عمتك نصرخ ونعيش.

نصرخ ونعيد آية العطش آية الخرابة صرخات تري ليالي

يستهلك هذا.

بيديها ودروب الشام انت لعيشت تنحب عليها يا صاحب الزمان. ما عنده خيام بهن اخت محروم ديها ودروب الشام.

اريد امشي على زينب يا مولاي. اريد امشي

الوحد والهجار جرح المسمور رخص دمع عامل حمية اليوم وكل يوم.

يوم وكل اسمع علامات الفرج والضحك. اللهم عجل لوليك الفرج يا الله، علامات الفرج والضحك.

0: السابع إذا برج السماء السابع نجيب قايل عن علي الرابع إذا برج السماء السابع نجيب
1: أي والله نجيبه
0: القايل
2: قم
0: القايل عن إذا برج السماء السابع نجيبه نحرك نسلبي ونذبح الخلوبة علي تصبح غريب.

لقايل عن علي الرأي إذا برج السماء الساب نجيبه نحرق نسلبي ونذبح الخلوب

قبة نبني فاطمة بيت الله قبة ريحانة نبي.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: ما شاء الله.

0: مو أول مرة
1: ولا آخر مرة.
2: ما شاء الله
1: مو أول مرة.
2: هلا هلا هلا هلا.

0: طهر يا ذخر يا خدر كوثري.
1: يا طهر يا ذخر يا خدر كوثري.
0: يا وطن يا سكن وفل العسكري.

خادم الإمام الحسن العسكري، خادم الإمام الحجة، الشاعر المخلص الموفق ميثاق الحمداني.